في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة

جمال. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وخير وربي يعيننا ويعينكم على السخانه هذيا، وان شاء الله ربي ديما يعطينا على قد الجهيد، جهيدنا على قده، وبالتالي ان شاء الله ربي يعطينا على قد صبرنا وطاقتنا، ان شاء الله صبر على الطقس والشمس وقصان الماء والضوء الخ الخ. تحيه لكم مستمعينا، يعطيكم الصحه على اختياركم الاذاعه المونستير في الوقت هذيا بالتحديد. علاش؟ خاطر برشا الوجهه نتاعهم كرويه رياضيه في الوقت هذيا، بما انه الدور النصف النهائي الثاني بين الارجنتين وانجلترا. حسام انجليزي والا ارجنتيني؟ واضح واضح، احنا عنا البعد الانساني والعربي كلنا معاه لما حال. ايه والسياسي هذاك هو معايا، قلوبنا الكل مع اسبانيا مثلا في الاخر. ان شاء الله على كل حال مازلت شويه ايامات ونعرفوا شكون بطل العالم لسنه 2026. اما الكل ما نختار يسمعنا الليله، مرحبا واهلا بكم، وان شاء الله امسيه موسيقيه رائقه من اذاعه المنستير. توصلكم تحيات معاذ الحداد، حسام قدريه، الفه جمالي. البدايه يعني كوكتيل ان شاء الله يعجبكم، وتحية أولى بصوت صابر باعي. مرحبا بكم مستمعينا الكل.

وبدينا معاكم بكوكتيل صبر باهي هكا ميكس الاغاني. نقولوا احنا البدايات في المرحله نتاع مصر وقت لمشي لمصر. تحيه لكم اهلا وسهلا مستمعينا، ان شاء الله اختيار عجبكم وحبيتوه. ان شاء الله اللي مازال زاد حتى العشرة نتاع الليل يكون على ذوقكم. بعد شويه باش نهزوكم من خلال الموسيقى بطبيعه، ما تهزنا كان الموسيقى من غير لا فيزا لا حتى شيء، معني باش نمشيو للبيجو دولا ريفيرا ايطاليان بورتوفينو. ان شاء الله باش يغني عليها اندريا بوتشيلي بعد قليل، لكن قبلها خلينا قريب قريب قريب جيراننا الجزائر ومنها بالتحديد من القبيل نسمعوكم صوت سفير الأغنية القبيلية في العالم حميد شريط ولا إدير باختصار، في واحدة من أغاني بدايته في الفن اللي كانت بوابة الشهرة في السبعينات. أول الأغاني القبيلية شهرة في العالم فافينوفا، الأغنية اللي عمرها اليوم فوق الأربعين سنة ومازلنا نسمعوها بنفس الحب وبنفس الحنين. الفترة كان رائد من روادها إدير. هذا اختيار آخر في البلاي ليست.

قلت قبيلة يقولوا عليها بيجو دو لا ريفيرا ايطاليان، لا بازيتا، الكاستيلو براون، فارو، غيرهم الاماكن اللي يجيو هكا في كارت بوستال عنوانها واحدة من أجمل قرى إيطاليا، قرية سميت عالصيد وهي بورتوفينو. عالسياحة اليوم أندريا بوتشيلي غن عليها وبكل الأصوات تغنيت الأغنية هذية I found love in بورتوفينو. أول ما غنيت الأغنية كان داليدا عام 59، وصولا للأصوات لليوم تغنيها أغنية نجم نعتبروها احتفاء موسيقي جميل بقرية جميلة في إيطاليا، وبعد شوية بشوية تكون لنا وجهة أخرى هي زادة جميلة. لوين تتعرفوا إن شاء الله بعد شوية في فقرة موسيقى من العالم، لكن قبلها نرجو عربية نجوى كرم تقول حكمة لا محالة صالحة لكل زمن ومكان. شنو تقول؟ ما حدا لحدا يا حبيبي.

والعهدة علي قالت النجوى كرم ومعها نخلتوا لل 28 دقيقة. هذه إذاعة المنستير إن شاء الله وين ما كنتم متونسين معنا، وإن شاء الله تسمعوا هكا اختيارات تكون على ذوقكم إيفازيون شوية.

باش يسمعوا زادة موسيقى في عقر دارها، موسيقى خاصة جدا. نحب نقول لكم أنه 18 موقع في البلاد هذية موجودين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المفترق بين أوروبا آسيا وإفريقيا. اليونان هي وجهتنا اليوم. موسيقى للعالم.

نجموش نحكيو على اليونين من غير ما نسمعو موسيقى زوربا، من غير ما نتخيلوا واحنا نسمعوها في رقصة ولات تراث شعبي يوناني، والاثنين بالتالي علامات فنية للرقص والغناء اليوناني. موسيقى زوربا اللي أبدعها الموسيقي اليوناني ميكيس تيودراكيس، وولات الموسيقى المستخدمة في فيلم زوربا لغريك عام 1960. نجحش الفيلم، نجحت معها الموسيقى ولقات شهرة كبيرة برشا في اليونان ومن بعد في العالم، لدرجة أنه الواحد اليوم كيف يمشي لليونان ماذا بيه يمشي المطعم ولا بلاصة هكا تيبيك معينة تعزى فيها الموسيقى هذية ويتفرج على الرقص هذية اللي عنده بالحق جمالية خاصة جدا. عموما وقت اللي نحكيه على الموسيقى اليونانية نحكيه على مزيج يجمع بين عراقة الحضارة الإغريقية والإيقاعات الشرقية والموسيقى

الموسيقى ارتبطت بالثقافة والأساطير القديمة، واللي يقول اليوناني يقول أساطير لا تحصى ولا تعد. عادة الإغريق مثلا كانوا يعتبروا الآلهة أبولو هي آلهة ومصدر الموسيقى والجمال. الموسيقى كانت عنصر أساسي في التعليم، في المسرح، في الطقوس الدينية حتى. فبرشا فلاسفة لهنا ربطوا بين المقامات الموسيقية والحالات زادة الشعورية المختلفة، كيف ما الحماس، الشجن والسيطرة، معناها كل إحساس عنده موسيقى تتماشى معها. أرسطو مثلا ولا أفلاطون أجمعوا على أهمية الموسيقى ويقولوا أنه هي وسيلة فعالة لتهذيب النفوس وإثراء الأخلاق داخل المجتمعات. صحيح الموسيقى اليونانية عندها أهمية كبيرة، لكن الغناء زاد مهم ياسر ياسر، واللي أهم كونه مش الغناء المنفرد بقدر ما كان الغناء الجماعي. ومازال الغناء الجماعي اللي أكسبوا اليونانيون معناها بعد فلسفي جمالي، وبرشا مدن اليوم في اليونان كانت ومازالت معروفة بتنظيمها لمسابقات كبيرة في صنف الغناء الجماعي. حاجة خاصة زادة في الموسيقى اليونانية هي الآلات الموسيقية التقليدية اللي اليوم مستعملة، كيف ما البوزوكي الآلة الأيقونة في الموسيقى اليونانية واللي تشبه للعود ولا الموندولين. اللير زادة واللي هي آلة وترية قديمة كانت تستخدم لمصاحبة خاصة الشعر الغنائي، كيف كيف الدفوف والمزامير. شوية الموسيقى اليونانية تشبه شوية وبرا للموسيقى التركية، رغم ما كارنيش نقول معلومة هذه خاطر نعرفوا ديما الجدلية القائمة بين اليونان وتركيا في كل شيء بما في ذلك الفنون والثقافة وغيره. تأكل البقلاوة في اليونان تحسها هي نفسها متاع تركيا، يقولك لا البقلاوة متاعنا، الأتراك يقولك لا البقلاوة متاعنا، في حين نفس الشيء ديما الجدل القائم بين الاثنين بتبيع على البعد السياسي وبرشا معناها تفاصيل زيد باش ندخلوا فيها. نحكيوا على أنماط موسيقية زادة متنوعة نلقاها في اليونان، كيف ما الريبيتيكو هي نوع من موسيقى البلوز في اليونان، ونلقاها خاصة في المدن الساحلية وتتميز عادة كلماتها بالشجن. اللايكو زادة الموسيقى الشعبية اليونانية الحديثة اللي اليوم نلقاها بكثرة في المراقص والمطاعم. باختصار الموسيقى اليونانية تاريخ، الموسيقى اليونانية عراقة، تفرد، وخاصة برشا برشا إحساس. واليوم برمجنا لكم كوكتيل فيه ريحة اليونان بشموخ تاريخها وجمالها. اليونان يا سادة من خلال موسيقاها. موسيقى للعالم.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ومن إذاعة المنستير نسلم عليكم من يسل الكل اللي تسمع فينا على الفريكونس المتنوعة ليها على غاديو منستير زيدا بوانتين وين ما توما موجودين. إن شاء الله منسينا طريقكم قعدتكم في الدار حاصل وين ما توما موجودين. احنا معاكم من خلال الموسيقى ومن خلال الغبريز اللي بش اسموها بعد شوية.

الله الله، من روائع الست اللي غنيته مع 61 الكلمات الأحمد رامي، لحن رياض الصنباتي، حيرت قلبي معاك، اللي يرجح أنه أول غنية تغنيها أم كلثوم من ألحان الصنباتي بعد خلاف قصير معاها عام 60 بسبب اختلاف رؤاح أو اللحن. غنية الغبخيز صعيبة، كيفاش نلقاو شكون باش يغني بإحساس أم كلثوم وباش تلوموا علي علاش قصيت على أم كلثوم وعديت الغبخيز. الركن هو عنوانه هكا وهذا التوجه متاعه، وما حرصت كانوا نختار لكم صوت بإحساس عالي جدا، صوت فلسطيني جميل برشا. هذا رأي، إن شاء الله تشاتروني الرأي ذي وقت لا تسمعوا إيه طنوس وحيرت قلبي معك.

0: الجمالي.
1: ومعكم مستمعينا حسام قدرية زاد اليوم في الجانب التقني. أهلا وسهلا بكم، نرجع لكم الجزء الأخير من لقانا معكم في بلاي ليست. تحية كبيرة لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا الموسيقى متنوعة. في الوقت هذا حابة نهدي لكم حويجة هكا إن شاء الله تكون على كيفكم، ميكس خاص تسمعوا فيه صوت يولاندا كريستينا جيليوتي داليدا الأسطورة بروحها الإيطالية الفرنساوية المصرية، خاطر في شبرا في مصر تولدت، الأصول إيطالية وجزء كبير من حياتها وجنست في فرنسا أيضا وتوفيت في فرنسا. ملكة جمال مصر عام 1950 بنت بيترو جيليوتي عازف الكمانجا في أوبرا القاهرة، البنية الوحيدة في وسط ثلاثة أولاد ومنهم خوها الكبير أورلاندو واللي ولا في مرحلة ما مدير أعمالها. الحلمة متاع داليدا بدأت بغرام كبير من اللول بالممثلة الأمريكية ريتا هايورث اللي كانت تتمنى نهار تكون كيفها، بدأت تحلم دخلت للمسرح تقرأ مسرح بالتوازي خاضت مسابقة ملكة جمال مصر، رغم أنه داليدا ملي كانت صغيرة كان عندها مشاكل في العينين، عانيت من الحول وكانت تلبس ديما مرايات ما كانتش ترى روحها مزيانة بالكل، لكن مسابقة ملكة الجمال أثبتت العكس وقويت الشخصية متاحها وثقتها في روحها. هي الأجمل في مصر اللي يقول لك البوابة هذية فتحت لها أفاق باش تشارك في السينما، ولهنا في البداية شاركت في 4 أفلام سينمائية من إخراج نيازي مصطفى وأيضا ماركو دوغوستين اللي أمن ياسر بموهبة داليدا. وملي كنت في مصر مشيت لفرنسا وين بدأت وكملت المسيرة متاحة، كنت ناوية باش تكون ممثلة لكن عرفت أن قدراتها لم تستهوي المنتجين غاديكا في فرنسا، فكنت تغني بالتوازي في الملاهي وين سمعها منتج موسيقي كان عبارة على مصباح علي بابا السحري اللي حق لها حلم النجومية والشهرة. وقتها حولت اسمها من يولاندا لداليدا، واللي سماها هكا كان الكاتب وسيناريست ألفريد مشاغ اللي كان يرى أنه اسم داليدا في جانب أسطوري هكا شوية يحيينا الأسطورة شمشوم ودليلة، هي تسمى داليدا. أول ألبوم تخرجوا داليدا كان عام 56، ومن وقتها تتالت النجاحات والجولات الموسيقية العالمية وعالم الفرجة والشو اللي كان لايق جدا عليها. النجاح الفني كان يقابله فشل في حياتها الشخصية، ساعة من الأول في علاقة بوالدها اللي خلال الحرب العالمية الثانية دخل السجن، وبعد ما خرج شخص ثاني شخص عنيف مع العائلة معها مع أخواتها مع والدتها حتى وفاته بجلطة. زيجاتها في عوض ما كانت سبب في سعادتها كانت سبب في تعاستها، زوجها الأول اللي كان مدير الإذاعة الفرنسوية والمنتج لوسيان موريس قتل روحه. علاقتها شبتها مشاكل إدمان خيانة انتحار وغيره، الكل خلى داليدا نجمة مضيئة على المسرح لكن منطفية تماما في الحياة، ودخلت في دوامة الاكتئاب وأنهيت على إثرها حياتها في شقتها في باريس. داليدا النجمة العالمية اللي أنهيت حياتها بسبب عشاقها.

مع سهريات صيف والليالي الملاح اللي قصد ربي ماشي هكا باش يعدي سهرية وين ما كان. إن شاء الله ربي معاكم واحدة واحدة ساعدوا رواحكم. برشا زحمة نعرف في الطرقات خاصة في المدن السياحية, طولوا بالكم وإن شاء الله تتفرهدوا وتعديوا صيفية على الكيف أمنين وسالمين خاصة أنتم وعائلتكم. احنا منسينكم إن شاء الله من خلال الموسيقى واللي مازلت متنوعة في بلاي ليست. واليوم حابين نحكيوا على موسيقى نشأت أواخر الستينات وتميزت بإيقاع خاص وعبر سنوات واللي تشكل من أشكال التعبير على الصمود والسلام والعدالة الاجتماعية.

أكيد عرفتوا على أنا موسيقى باش نحكي, وهي تحكي وحدها الموسيقى دي وتعرف روحها بروحها. باش نحكيوا على موسيقى ريغي اللي نشأت أواخر الستينات بالتحديد في الجامايك, والموسيقى هذية أكثر ما تعرفت بفضل أسطورتها في الماضي والحاضر وأكيد في المستقبل بوب مارلي. اليوم كيف نحكيوا على موسيقى ريغي ما نحكيوش فقط على موسيقى وعلى إيقاع, نحكيوا على أسلوب حياة وثقافة وإيقاع هكا بطيء وإيقاع مريح وستيل خاص جدا عنده طقوس وتفاصيل. والموسيقى هذية نشأت عفويا من خلال تجارب الناس, العواطف متاحهم, التقاليد متاحهم, ومن بدايتها كانت الموسيقى هذية منفذ عاطفي لشعب الجمايك باش نجموا عبروا على أفكارهم المشاعر متاحهم في الحب وحتى في علاقة بالجانب الديني, وعبروا خاصة على رفضهم للاضطهاد في مجتمعات ومستيئهم من ظروفهم الاجتماعية والسياسية. في الجامايك مثلا لقوا 4 أنماط موسيقية رائجة ولليوم مسموعة وموجودة, سكا مثلا, ريغي, الروك ستيدي, الدانس هول, وكل نمط بطبيعة مختلف على الآخر. للتاريخ توتس هيبرت هو المبتكر الأول الموسيقى الريغي, وهو الاسم اللي وحد نجم قولو جامايك موسيقيا في أوائل الستينات, وكان مع فرقته يعزفوا بأسلوب خاص مشتق من الموسيقات اللي سميتهم قبيلة شوية سكا وغيره, في حين كانوا برشا فنانين في الجامايك يحاولوا يقلدوا الأسلوب الأمريكي في الموسيقى متاعهم. جاي هو قالهم لا, احنا بيدنا عنا الموسيقى متاعنا والستيل متاعنا. فبدأت هكا تنتشر الموسيقى متاع الريغي. من بعد جاي بوب مارلي واللي كان له دور كبير في نشر موسيقى الريغي في العالم, ومعاه زاد أسماء أخرى, لكن هو كان تأثيره ياسر كبير. اليوم وقت نحكيه على الريغي نحكيه على موسيقى تم الاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو كتراث غير مادي للبشرية عام 2018. موسيقى هذية اللي أثرت تأثير كبير باعتبارها لعبة دور في تحويل الهوية الوطنية للجامايك من هوية بريطانية قريبة للإنجليز الهوية وطنية ذات عرق إفريقي اليوم يفتخروا بيها. وكل التحركات السياسية والاجتماعية اللي عاشتها جامايك أثرت بشكل أو بآخر حتى في المواضيع اللي تغنيت في موسيقى الريغي, كيف ما خاصة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ريترو

الريجي بوب مارلي كل ما برمجتوا ليلة في البلاي ليست هدية لكم مستمعين الكل. نسلم عليكم ومعكم نخلطوا الآخر لقانا. شو نهدي لكم في الأخير؟ نهدي لكم الاختيار الطربي اللي شسموه مع الكروين الطيب كرم محمود من روائع الطرب الكلاسيكي اللي غنيهم في فيلم نور عيني واللي كان من بطولته هو ونعيمة عاكف، الكلمات للشاعر علي الفقي والحان الموسيقار أحمد صدقي. آه من الهواء في مسك ختام البلاي ليست اللي أمنوا اليوم حسين قدرية، تقنيا ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

غدا سأرحل، فلا تستعجل الفرح. غدا أجمع بقايا ملامحي من عالمك، غدا أتخلص مما تبقى من أحلامي معك، غدا يبدأ الرحيل.

العالم الذي كنت تتمناه، عالم بدون همسي وبدون اسمي، عالم رفض أن يحتويني معك. فربما يصبح عالمك الجديد أجمل بكثير. سوف أرحل تاركة خلفي ذكرياتك، سوف أرحل تاركة خلفي نار شوقي التي لم تنطفئ في يوم من الأيام إليك. نعم سأرحل، ولكن بدون وداع. سأرحل بدون أن يشعر قلبك برحيلي. سأرحل ولكن أحاول أستجمع أحاسيس قلبي. ساعدني أيها القلب كي أرحل، ساعدني كي أبدأ رحلة المعاناة بقوة. فإن كانت ليلة الأخيرة لأراك، فسوف أبكي بصمت وأحرق أشواق قلبي بصمت، ولن أترك الأحاسيس أن تنتصر علي. سوف أتأمل جمال عيونك بصمت، سوف أعاند قلبي أن لا يفكر بالرجوع. سوف أرحل وعيوني تبكيك بصمت.

في يوم من الأيام أنك عرفتني. ولا تحزن إن اقترن صوتك بصوتي، ولا تحزن إن لهج لسانك باسمي. نعم سأرحل، ولكنك لن ترحل من عالمي، فكل الوجوه التي بعيني هي أنت، وكل الأسماء التي سمعتها أنت، وكل أشواق قلبي تشتعل لك أنت. فإن رحلت فأرجوك، أرجوك إنساني، ولا تبحث عني أو تتذكر أحزاني. تجاهل أحاسيسي كما عودتني، تجاهلني ولا كأنك تعرفني. لا أريد حنين قلبي يلجأ إليك. أرجوك أيها القلب

سوف أرحل وسوف أترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي وفضل أن يعيش بين يديك. ها أنا راحلة، جسد بلا روح وإحساس بلا قلب، فقلبي اختار روحك الطاهرة التي احتوتني بحزني وفرحي ورسمت

فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أتتذكر؟ أين هي الآن؟ أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل، فقد وجدت أنني لست أهلا لقلبك. سأرحل وسوف أبكيك بصمت. سوف أرحل فلا تستعجل الفرح. تمهل، تمهل بقلبي وإحساسي، فما أردت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك، فحافظ علي. سأرحل وأعزي قلبي بالرحمة.

تاجك حبيبي أراك أمامي دون أن أستدعيك. كن كالابتسامة الجميلة تخترق قلبي دون أن تؤلمني. كن كالوردة البيضاء لا يتغير لونها. كن كنسمة صباح عابرة في حياتي، أو كأمواج البحر ألقي أسراري بها دون أن تعاتبني، أو صندوقا عتيقا في خزانتي يحوي مشاعر باتت شبه وحيدة، أو طيف خيال يعيش معي أينما أذهب ولا يزعجني. كن كألوان الطيف المذهلة تدهشني بجمالها. كن رفيقي المجهول يسعدني ولا يبكيني، أو كالقمر يراقبني بصمت ويهمس لي غدا أجمل. كن كالليل الحالك بهدوءه لا يعبث بأوراقي، أو كغروب الشمس تحمل معه ذكريات مؤلمة ترحل بها بعيدا عني. إن طفأت شموع الأمل في أيامي، كن أنت الشمعة الأخيرة المضيئة، فلا تخذلني. كن كالغريب بلا عنوان يقطن قلوب البشر ولا يمل. كن كالفراشات الملونة تتراقص وتحكي قصصا بلا بشر. كن كالأفراح تأتي بلا موعد. كن كلقاء المساء يمكث السهر طويلا ولا يسمع سوى همسات حائرة. كن كطفلا يلعب بزخات المطر توبخه أمه بلا صراخ. كن كالمغرور لا يعجبه العجب، ولكن يعجب الناس. كن كشروق الشمس في صفحات حياتي. كن كالحنين للماضي لن ينتهي. كن اليوم وغدا والأمس والماضي، لا ترحل دون أن تخبرني، فأنت أسطورة أكتبها وغدا أنكره. هكذا أنا لا أثق بأحد. فأشجار الربيع لا تثق بأشجار الخريف، تتساقط أوراقها وتذبل كما هو حالي. كن كما أنت فأنت بطل رواياتي والغريب

كم أعشق اختلافك وتميزك. أنت لا تشبه شيئا أبدا. ربما يشابهك القمر، لكنك لا تشبهه. أنا أتبعثر شوقا أمامك، أضيع فتضيء ملامحي فيك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ماذا أفعل بأشواقي وأين أرحل عنها؟ قل لي أين أهرب منك؟ فأنا كلما هربت منك وجدتني أهرب إليك. أعشق غيرتك رغم أنها قفص يخنقني، لكنه قفص يشعرني بكياني. لست أنا إلا قلبا يهواك ولا يرى سواك. لست أنا إلا نبضا ينبض بك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ما الحل في جنوني؟ ما الحل في غرقي؟ ما الحل في شتاتي؟ سيدي، للحظة فقط أشعر أن حروفي لا تكفي. فقط عندما أكتب عنك أجد أن حروفي تهدر أمامي، تضيع، تختفي. أحاول أن أكتب فأجد أن حروفي

تتبعثر حروفي عندما أكتب إليك. أردت أن أنساك هذه المرة من كل قلبي. أردت أن أنساك لأجلك ولأجلها ولأجل كرامتي التي طعنت من كلمتي لا أريد. أنا أعلم أنك لا تريد قربي، قلتها مرة وطعنت بها قلبي ونزف ونزف ونزف. ما كان عليك أن تعيدها، ذبحت قلبي بها مرتين. سامحك الله يا حبيبي وسامحني إن كنت لا أزال أقول حبيبي، فأنت والله حبيبي ليس خيارا، بل أنا مجبرة على حبك. أقسم أني لا أريد حبك إلا أنني أحبك. أحبك أكثر من ذلك الصغير الذي هو روحي. لا، بل أنت روحي. أحبك أكثر من أنفاسي، أكثر من عمري. وأقسم أنني لا أريد هذا الحب، لا أريده، لكنه استوطن أعماق أعماقي. من ينزع من الروح حبك؟ من يخطفني منك؟ من يمحوك من ساعاتي وأيامي وسنيني؟ أشتاق إليك كلما نبض قلبي، وكلما نبض قلبي صرخت يا حبيب عمري سأنساك. أحن إليك كلما أطلقت تنهيدة من القلب، ومع كل تنهيدة أحاول طرد هواك. لا أريدك وأتمناك. سأنساك حتما، لكني غارقة إلى أذني في هواك. آهن يا حبيبي، كم أحبك. أنا مشتاقة إليك، وكم أسأل الله نسيانك. آهن يا حبيبي، أريدك من كل قلبي ولا أريدك.

0: لمسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

سيد الهاني على الموجة 104.7 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم.

إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي يا علي حبيبي.

قدرتش تيجي تاني ونسيت زماني ونسيت مكاني وإن ما

غالي ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما تيسر من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَالْعَصْرِ فصل لربك وانحر إن شانئك

الناس. من الجنة والناس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من قصار السور بصوت القارئ كامل يوسف البتيمي.

0: الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واعف عنا وأجزل عطايانا واغفر خطايانا وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مكة عبر القرون.
1: وأين نقضي رمضان هذا العام؟
2: الأمر لا يحتاج إلى سؤال.
1: نصوم في مكة؟
2: عند أول بيت وضع للناس.
1: هل مكة أقدم مدينة على الإطلاق؟
2: نعم.
1: إنه موضوع شيق، ليتك تسرد لي شيئا من تاريخ مكة.
2: مكة؟
1: نعم. ما هي مكة؟
2: جزء من أجزاء الأرض، وأغلى جزء فيها.
1: هل يمتاز الجزء على الأجزاء؟
2: كما يمتاز القلب على الأعضاء.
1: مكة قلب الدنيا.
2: هذا حق. ما هو أفئدة العباد ودعوة إبراهيم؟
1: إني أشتاق إلى إخباري عن مكة شوق العطشان لشرب الماء،
2: وحديثي يحلو عنها.
1: ألها تاريخ؟
2: لها روح التاريخ، ومنها ينبثق التاريخ.
1: فلتبدأ يا أبتي، إني أصغي.

0: أين وقفنا بالأمس؟
1: كنا يا أبي في بداية أمر قصي بن كلاب.
0: علم في تاريخ مكة.
1: ليتك تسرد قصته.
0: مات أبوه كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي، وخلف زهرة وقصيا. كان قصي يومها طفلا لا يكاد يعي معنى موت أبيه.
1: في مكة مات؟
0: نعم، ومكة في تلك الأيام تعاني من إغارات على أطرافها ونهب لقوافل تجارها.
1: إغارات؟
0: وغارات. كانت قبائل قيس ومن حذا حذوها قد تجمعت تحت إمرة رجل له باع في ذلك العصر، اسمه عامر بن الضرب العدواني.
1: أليس الحكم الذي يحل المعضلات بين العرب؟
0: بلى، ونتيجة لتلك الأجواء كانت مكة تعاني.
1: وقصي؟
0: كانت أمه تنتظر فرجا، وجاءها على يدي زوجة حليل والي خزاعة ومكة.

0: من يطرق الباب؟
1: أنا حبابة.
0: حسنا تفضلي. ليتني علمت بهذه الزيادة.
2: وماذا كنت تفعلين يا أم قصي؟
0: عندك حق، ليس في يدي شيء.
2: وأين قصي؟
0: لا علم لي.
2: أخاف أن ترمعه الخيل.
0: الخيل؟
2: لا أراه إلا يطاردها ويحاول ركوبها، سيكون له شأن.
0: أتمنى أن يكون خير خلف لخير سلف. أتشربين لبنا يا حبابة؟
2: في المرة القادمة. أتدرين يا أم قصي من في مجلسنا هذه الساعة؟
0: ومن يكون؟
2: ربيعة بن حرام العذري.
0: لعله يجد مع بعلك حليل بن حبشي مخرجا لقوافل مكة، صار الخارج من مكة مفقود والعائد إليها مولود.
2: الأمر أهم من حماية القوافل يا أم قصي.
0: وأي أمر أهم بعد أن عاف قطاع الطرق؟
2: ولأمر يخصك أنت.
0: يخصني أنا؟
2: نعم، ربيعة بن حرام يطمع فيك.
0: بعد كلاب أتزوج ربيعة؟
2: إنه سيد في قومه.
0: مرعى ولا كالسعدان يا حبابة.
2: لو لم يكن من فوائد زواجك إلا الراحة من هذه المعاناة لكفى. قيس تطبق على مكة وقطاع الطرق على امتداد الطرق.
0: على الباغي تدور الدائرة.
2: جاوبيني، جاوبيني فيما جئت له.
0: سأعيش لولدي
2: وحياته في بني عذرة أهدأ. ماذا قلت؟
0: أوافق بشروط.
2: أشرطي ما شئت، فإن ربيع موافق.
0: مراعاة قصي، وأن تكون عصمتي بيدي.
2: اشترطي لنفسك.
0: قلت لك إن حياتي لقصي، من أجله رفضت الزواج ولأجله أوافق اليوم.
2: وإنه لجدير وسيكون له شأن.

0: وتزوج ربيعة من أم قصي،
1: وانتقل قصي إلى مضارب بني عذرة ليتعلم الفروسية في موطنها، ولتنجب أمه أخا لقصي من أمه اسمه رزاحا. كان له دور بارز في حياة قصي.
0: ومكة
1: ضيقت قيس وحلفاؤها الخناق على مكة، وكان عامر بن الضرب يقول:

0: لم يعد أمامنا عائق يحول بيننا وبين ذهب خزاعة وحريرها في مكة.
1: يبدو أن لكل عالم هفوة ولكل فرس كبوة.
0: لماذا تقول هذا؟
1: عامر بن الضرب الذي تضرب بفطنته الأمثال يغر قيسا.
0: أنا؟
1: بهجومك على مكة تورد قيسا موارد الهلاك.
0: لقد جننت يا رجل.
1: الجبان الذي لا يحتاط يا عامر، مكة تحميها أموال خزاعة ورجالها.
0: الرجال اكتنزت بطونهم بالشحم ولم يعد بهم طاقة للحرب، والأموال تنتظرنا. ستكون ساعة من نهار ونمسي سادة مكة وحماة البيت وسادة العرب جميعا. يا قبائل قيس وعدوان وعيلان، البدار البدار، فإنها ساعة من نهار.

شباب قيس وخزاعة. وعض عامر بن الضرب أصابع الندم وكان في حيرة من أمره، أيفر فيكون عارا إلى الأبد أم يستمر ولم يعد له حول ولا طول. انتحب عامر وجاءه قيس

0: هون عليك يا عرير بن الضيف، هون عليك.
1: ليتني سمعت نصحك.
0: ما مضى مضى، قل ماذا أعددت لليوم؟
1: ما ترى؟
0: نعود نلملم شملنا.
1: الموت أهون، الموت أهون. تقول هذا بعد ذهاب زهرة في الديان قيس. ليس عامر بن الضرب، ليس عامر بن الضرب.
0: أين حكمتك يا عامر؟
1: اغتالتها خزاعة.
0: لم يبقى إلا نساء قيس.
1: ها؟
0: فهل تحارب بهن؟
1: فكرة، فكرة يا صديق، فكرة.
0: أية فكرة تعني؟
1: مرهن ليلبسن ثياب المحاربين.
0: أجننت يا عامر؟
1: بل عقلت، مرهن يلبسن. هيا.
0: وبعد؟
1: نعرض على خزاعة ما عرضوه بالأمس من الصلح.
0: الآن فهمت، لازلت حكيما يا عامر.
1: اذهب أنت وليتسلقن الجبال فيراهن خزاعة وبكر. هذا آخر سهم، آخر سهم.
0: وبعد ذلك
1: تذهب إلى حليل بن حبشية وتعرض عليه مطالبنا ولتتحدث كأنك قوي.
0: أعد شروطك.
1: 20 صندوقا ذهبا، وتكون إجازة الحج لي ولولدي من بعدي. فهمت؟
0: فهمت.

0: ماذا قلت يا حليل؟
1: عامر بن الضرب يحلم لا شك.
0: إذن هي الحرب.
1: وبمن تحاربون؟
2: الجبال يا حليل مكتظة بفرسانهم.
1: ماذا قلت يا حرسي؟
2: قم لترى، ليتك أجبت شروطهم من أول يوم.
1: حسنا، عد يا صاحب عامر إليه وأخبره عن موافقتنا.
0: الذهب
1: سيكون عندكم بعد وقت قصير،
0: وإجازة الحج
1: سوف أكتب لكم بها عهدا.

0: وحقق عامر بن الضرب بالحيلة ما عجز عن تحقيقه بالسيف،
1: وعرفت خزاعة وانقسمت على نفسها.
0: انقسمت؟
1: تمرد شخص اسمه أبو غبشان على حليل بن حبشية، ولعل هذا من حسن طالع قصي بن كلاب.
0: قصي
1: عاد شابا ليخطب حبا بنت حليل، وكان حليل يظنه وأدى.
0: حكاية طريفة،
1: غدا أقصها إن شاء الله.

0: رب.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. أقص لكم الآن مستمعين الكرام قصة المرأة الصومالية المسلمة وأحد الملحدين العلمانيين. هناك امرأة صومالية مسلمة فقيرة تعيش في إنجلترا، اتصلت بمحطة راديو من أجل الحصول على مساعدة، وصادف أن أحد الملحدين العلمانيين يستمع إلى الراديو، فطلب رقمها وعنوانها من تلك الإذاعة لكي يستهزئ بها، فأعطى تعليماته إلى كاتبته الخاصة وأمرها بأن تجهز مواد غذائية ومساعدات أخرى لهذه المرأة وبأن توصلها إلى عنوانها، وقال لها إذا سألتك المرأة عن مصدر هذه المساعدات فقولي لها إنها من الشيطان. ولما وصلت الكاتبة إلى منزل تلك المرأة فرحت المسكينة بهذه المساعدات، فسألت الكاتبة المرأة ألا تريدين أن تعرفي مصدر هذه المساعدات ومن أرسلها لك؟ ردت هذه المرأة الأمية بجواب جعلت المفكر الدكتور الإنجليزي الملحد العلماني تيموسي فينتر يعتنق الإسلام ويغير اسمه إلى عبد الحكيم مراد، فكان ذلك الجواب الرائع هو لا أريد أن أعرف ولا أهتم بذلك، لأن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه. سبحان الله، بعد أن كان هذا الملحد يريد أن يستهزئ بها وقال له إن هذه المساعدة من الشيطان، يكون أجمل رد أن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: عبد المطلب ومن معه. لقد حفر كل واحد منهم حفرة ثم جلس إلى جوارها في صمت وهدوء.
1: إنهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأخرى.
2: وددت لو أعطيناهم بعض ما معنا من ماء.
0: وتظن يا ابن عمير أن ما لدينا منه كاف لنا ولهم إن شاركونا إياه؟ إنك والله لتكونن أول الهالكين إن نضب ماؤنا.
2: ولكنهم عشيرتنا يا قوم وأبناء عمنا.
0: ولكنها الحياة يا ابن عمير، إن شئت فاذهب إليهم واحفر لنفسك مثلهم واجلس لحفرتك وانتظر الموت معهم.
1: وهل أوصلنا إلى ما نحن وهم فيه إلا معاندة عبد المطلب أن نشاركه بئر أبينا إسماعيل؟
2: أصبتم يا بني قومي، أصبتم. وإن كنت والله ما أرى اختصاصه وحده لهذا لأمر فوق تصورنا ولا ترقى إليه عقولنا.
1: أتريد مجافاتنا يا ابن عمير؟
2: حاشا ذلك، فما أنا إلا منكم أغوي إن غويتم وأرشد إن رشدتم.
0: انظروا يا قوم، انظروا ما يفعل عبد المطلب. إنه يجمع رجاله فينهضون من مجالسهم ويتحلقون حوله ويتحدثوا إليهم.
3: يا بني عبد مناف،
4: لبيك.
3: لا يتأخرن أحد منكم عن مكاني هذا، لأني مفض إليكم بأمر جديد. لقد نظرت والله في أمري وأمركم فلم أدر ما جدوى قعودنا هكذا ننتظر الموت.
5: أما قلنا لك دعنا نهاجمهم فنغصبهم ما معهم من الماء فأبيت ورفضت؟
3: وما زلت أنكر ذلك عليكم، فليس أبغض إلى نفسي من أن يحارب قرشي قرشيا وأن يسفك عربي دم عربي. ألا إن دماءكم يا قوم أكرم من أن تهرقوها بأيديكم، فوالله لهذا منتهى العار.
5: ما نطقت إلا حقا يا عبد المطلب، فحرام أن يأكل العرب بعضهم بعضا، وحاشا أن يقال جرد العرب سيوفهم لقتل بعضهم.
3: يا بني عبد مناف، لقد نظرت ما نحن فيه فرأيت العجز أن نظل مكاننا ننتظر الموت، ورأيت أن نضرب في الأرض.
5: لكن إلى أين نذهب ونحن في فلاة لا تدرك العين آخرها؟
3: يا بني عبد مناف، لا تقنطوا من رحمة لا تدرون متى تكون ولا كيف تكون. أما إلى أين الذهاب فدعونا نسير، عسى أن يرزقنا الله ماء فينفرج الكرب وتزول الغمة.
5: فإن لم نجد الماء يا سيد قريش،
3: لم نخسر شيئا، فليس هذا بأسوأ مما نحن فيه الآن. فامضوا إلى مطاياكم فامتطوها وتوكلوا.
5: والله لئن ردني الله إلى مكة سالما لأمضين رأسا إلى الكعبة، فأطوف قبل أن أدخل داري وأجمع حولي أطفالي.

0: يا أبا الحارث، لقد جمعنا متاعنا، فماذا تقول؟
1: يمموا شطر هذا السهل الفسيح، واحذروا أن يغيب أحدكم عن نظر رفاقه، وإلا ضاع وهلك. وأنت يا سهيل.
2: نعم مولاي.
1: اركب خلفي.
3: سيدي أبا الحارث، دعني آخذ بحبل بعيرك وحسبي هذا فخرا.
1: قلت لك اركب يا سهيل خلفي، فما تعرف الصحراء سيدا ولا عبدا، ولا يعرف الموت إن جاء شريفا ولا وضيعا.
3: سأركب يا سيدي، ماذا تعبت سيدي عبد المطلب؟
1: نعم.
3: إن بعيرك لا تكاد تستقر به قوائمه، حتى كأن به نشوة عارمة.
1: ها، غني له يا سهيل، فإن حذاءك يشجيه ويشجينا.
3: حاضر يا سيدي. منع البقاء تصرف الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها بيضاء صافية، وغروبها صفراء كالورس. اليوم نعلم ما يجيء به، ومضى بفعل قضائه أمسي.
1: إنه لحداء مرقص يا سهيل، ولكن ما بال البعير؟ وكأنما غاص خفاه في الرمل، ما له لا يتحرك يا سهيل؟
3: لا أدري يا سيدي، لا أدري.
0: ماذا وقوفك يا عبد المطلب؟
1: يا صفوان، يا قوم، أما ترون بعيري لا يتحرك من مكانه؟
0: انظر يا سيدي، إنه يضرب الأرض بشدة بخفه الأيمن.
1: عجبا لك.
3: سأدفعه بشدة إن أذنت لي يا سيدي.
1: لا لا يا سهيل، بل إني نازل عنه لأرى ماذا يكون منه.
3: وها هي ذي الإبل الأخرى تلتف حوله وتدور، وهو في مكانه يضرب الأرض بخفيه.
1: وهذا البعير الفحل يتشمم الرمل في عنف.
4: عجب شأن هذه الإبل اليوم.
1: وإن للإبل اليوم رغاء عجيبا ما سمعت مثله من قبل، وإني أحس شيئا غامضا في الجو لا أدرك كنها ولا أعرف ماهيته.
3: سيدي.
1: نعم.
3: انظر، بعيرك يدور حول نفسه دورات سريعة، ثم يقف، ثم يضرب الرمل بخفه الأيمن ضربات شديدة رتيبة متتالية. فهل نعقله يا سيدي؟
1: اتركه وشأنه، حتى يقضي الله فيه بأمره، وحين ذاك نعرف سره.
3: أخشى أن يموت في موضعه.
1: إن يموت فهذا قضاء الله، لقد عاود البعير سيرته العجيبة، وإنه لن يدني خياشيمه إلى الرمل ويدفنها فيه وينفخ فيه بقوة.
5: انظروا يا قوم، البار يا البار يا البار يا بني فهر، البار يا عبد المطلب،
4: الماء الماء تفجر من تحت خف راحلتك يا عبد المطلب، وانبجس عذبا قراحا.
1: اشكروا يا قوم نعمة الله عليكم، فاسقوا واسقوا الظامئين، ودعوا الإبل ترتوي ما شاءت أن ترتوي. وأنتم يا رفاق الرحلة من قبائل قريش، هلموا إلى الماء، فقد ساقه الله لنا ولكم، فاسقوا واستقوا واشكروا هذه النعمة عليكم.
6: شكرا لله، شكرا لله.
7: لقد رضي الله عنك يا عبد المطلب، فأنت وحق البيت لأخ كريم، وبوركت صحبتك. لقد كنا يا عبد المطلب غلاظا معك، أسأنا حق القربة وكرم العربي، إذ منعناك بعض الماء الذي معنا.
1: صمتا يا ابن عم وأقصر، فإن نعمة الله تعم، وما مضى فات. هل لا فكرتم في حكمة الله التي علت على أفهامنا جميعا؟ هل لا كنا واجدين هذا الماء المتفجر لولا أن منعتمونا إياه؟
7: يا عبد المطلب.
1: نعم.
7: قد والله قضي لك علينا، فنعم بذلك، ولن نخاصمك أبدا في زمزم.
2: إن الذي سقاك هذا الماء يا عبد المطلب بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم.
7: وحق البيت لا نخاصمك أبدا ولا ننازعك، إذ بوأك الله موضع زمزم.
1: ألا فلننصرف إلى مكة، فإذا دخلناها طفنا بالبيت شاكرين حامدين.
7: أجل أجل، هيا يا قوم،
8: هيا يا قوم
1: إلى مكة،
8: هيا بنا يا قوم
1: إلى مكة.

0: غدا حلقة جديدة من المسلسل اليومي الفتح المبين، إعداد الدكتور حسن حبشي، إخراج أحمد حريري.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم. نلتقي لنسافر من جديد في رحاب النغم الجميل والكلمة الحلوة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.

إن التوجه إلى رب العالمين بالدعاء يعتبر دليلا على شكره جل في علاه على نعمه التي أنعم بها على عباده، والتي لا يمكن إحصاؤها لأنها كثيرة ومتعددة. فليس أجمل من اللجوء إلى الواحد الأحد والتضرع والتوسل إليه بالدعاء في صباح كل يوم جديد.

من أسباب السعادة والسرور وانشراح الصدر والتخلص من الحزن والألم والضيق هو الدعاء الخالص لوجهه تعالى: يا رب، امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين يا رب العالمين. سلام.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

0: وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر، سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ما تكسر.
1: صباح الخير.

متابعين في كل مكان، أنتم في رحاب إذاعة المنستير، فمرحبا بكم من جديد مع صوت لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. في يوم من الأيام أراد مرب أن يختبر ذكاء وفطنة تلاميذه، فذهب إلى 4 فتيان وأعطى كل واحد منهم تفاحة، وطلب منهم جميعا أن يأكلوها في مكان ما، مكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة من الوقت عاد الفتيان 4، فسألهم المعلم: هل أكلتم التفاحات؟ قالوا: نعم بالتأكيد. فسألهم: أين؟ رد الفتى الأول: في غرفتي المغلقة. وقال الفتى الثاني: أكلتها في الصحراء. بينما أجاب الفتى الثالث قائلا: أكلتها فوق مركب في البحر وحدي بين ماء وسماء ولم يرني أحد. أما الفتى الرابع فجاء والتفاحة ما تزال بيده، فسأله سيده: لماذا لم تأكل التفاحة يا ولدي؟ فأجابه الطفل المهذب بصوت خاشع: ذهبت وبحثت طويلا عن أماكن كثيرة، بحثت في كل مكان فلم أجد يا سيدي مكانا واحدا لا يراني فيه أحد، لأن الله كان يراني في كل مكان. لقد أراد المعلم بهذه الحكاية أن يزرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية، وذلك حتى يدركوا أن الله مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا في كل زمان ومكان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: صديقي المستمع، يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ الجيد هذا الصباح. يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ عندما تشارك الآخرين خبراتك، وعندما يجتمع الناس من حولك. العديد منا يحب الجلوس وحيدا للعمل أو للتفكير أو الاسترخاء، وهذا جيد، إلا أن شرارات الحظ تحدث عندما يحتك الناس ببعضهم البعض. يقول أحد أساتذة علم الاجتماع: لطالما اعتقدت أن الكفاءة والموهبة كافيتان، لكنني أصبحت على يقين بأن المعارف وشبكة العلاقات هي من تخلق الفارق على أرض الواقع لدى الإنسان. يظهر للعالم الخارجي أن الحظ يكون صدفة وعشوائيا، لكن الحقيقة ليست كذلك أبدا، بل تكمن في المعارف من وراء أهمية التواصل مع الآخرين. يمكن للحظ الذي نجلبه لبعضنا البعض أن يكون متبادلا وموسعا وبعيد المدى، وعليك صديقي المستمع أن تعرف كيف تقتنص الفرص وتتقاسمها وتعيدها، وكائنا من تكون أنت بحاجة إلى أشخاص آخرين لتصبح محظوظا في مسيرة يومك وحياتك، وتحصل على الحظ السعيد الذي لم تتوقعه من قبل. فحياة الإنسان عبارة عن محطات ومسارات، والسعيد هو من يحسن اختيارها والسير فيها بكل تمعن وثبات.

0: نور الصباح
1: رفيق هذا الصباح. تصور لو أنك لا تتعب من عد النجوم في الليلة الماضية، وأنت ترسم على وجهك ابتسامة لا يقتلها شحوب الليل. لو أنك تتلمس التجاعيد الجديدة التي تغزوك دون أن تشعر أنك كبرت فعلا، فتكتفي بالابتسام، تكتفي بالتحدث إلى نفسك ساعات طوال دون الشعور بالوحدة والملل والإحباط. السعادة أن تحب نفسك بعفوية ورضا دون أن تتخذ من الحب وجبة يجب أن تنالها كما ينالها الآخرون بالتحديد، وتتذوقها كما يتذوقها الآخرون أيضا، فأنت لك مذاقك وطريقتك في احتضان معاني السعادة. إن السعادة أن تضحك دون حواجز، وأن تحرر الطفل المكبوت الذي بداخلك، الذي لا يدعي المثالية التي يرتديها الكبار، أن لا تخجل من حزنك، أن تطبطب عليه بحنان ورفق، متفهما بشريتك التي تدعوك للبكاء أحيانا للتفريج عن كروبك، محتويا ضعفك الذي يجعلك تشتاق إلى قوتك الخفية. فالقوة والضعف عملتان لوجه واحد، ولكل منهما أسبابه وتداعياته التي تجعله يشتاق إلى ضده أحيانا، حتى تتوازن الحياة ويصبح الكائن معنا في هذا الوجود، فبأضدادها تتميز الأشياء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: يحكى أن ملكا قويا طلب من حكماء بلاطه صنع خاتم يكتبون عليه جملة واحدة، إذا قرأها وهو في قمة فرحه وابتهاجه حزنا، وإذا قرأها وهو في قمة حزنه ويأسه فرحا. احتار الحكماء وقد بحثوا طويلا دون جدوى، فجاءه رجل فقير ونقش على الخاتم ثلاث كلمات فقط: هذا الوقت سيمضي. بما معناه دوام الحال من المحال. والعبرة من هذه القولة هي التذكير بأن تقلبات الحياة سواء كانت نعمة أم نقمة فهي مراحل زائلة، وأن الحكمة تكمن في التوازن والاعتدال في كل حالات الإنسان بحلوها ومرها، من أجل النجاح والفوز بحياة جديدة. من الحكم المأثورة: لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. جعلنا الله وإياكم من المحسنين الخير.

حينما سافحتني بين الحضور خلت أن الشمس في كفي تدور، وكأن السبعة الشهب معي كلما أومأتي رشتني بنور. حينما سافحتني صارت يدي تكتب الشعر على كل البحور، والقوافي أمطرت من ساعدي لتغنيك على مر العصور، وتهجيك العصافير كما يتهجى النحل أسماء الزهور. نحن منذ البدء يا حوريتي قد حملنا في الهوى نفس البذور، وكلانا أزهرت أغصانه بعدما عاشت على نفس الجذور. وكلانا قبل أن صافحتني كان ميتا ثم أحياه الشعور.

في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق في مرفأ عينيك الأزرق. يتساقط ثلج في تموز ومواكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق في مرفأ عينيك الأزرق. أركض كالطفل على الصخر أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق في مرفأ عينيك الأزرق. أحلم بالبحر وبالإبحار وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق في مرفأ عينيك الأزرق. تتكلم في الليل الأحجار في دفتر عينيك المغلق. من خبأ آلاف الأشعار لو أني بحار لو أحد يمنحني زورق. أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح، فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
0: إني أغرق.

0: السادسة صباحاً على موجاتنا. صباح الخير. سيكون الطقس في البلاد التونسية اليوم السبت 18 من جويلية 2026 شديد الحرارة إلى حار جدا مع تواصل موجة الحر القوية وظهور رياح الشهيل. وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية تونسية في مستوى درجة إنذار كبير نتيجة هذه الموجة الحارقة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب أمس بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وأوضح حشاد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف في الرياح وتراجع السحب، مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوي والملوثات في الطبقات السفلى، ويمنع تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. انعقدت بمقر ولاية المنستير أمس جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. وأوضح ممثلو شركتي الكهرباء والماء سوناد وستاج أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترة الذروة. ختاما، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500 ألف دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026.

6:08 دقائق صباح النور مرة أخرى. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم من الناس الكل. كما العادة نرفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستنوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. كما العادة نبدأ مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وعشرين دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتقعد مرتفعة ببقية الجهات. باش تتراوح إذن القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. الطقس باش يشهد أيضا بعض السحب على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. والبحر اليوم يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، لكن المؤكد أنه درجات الحرارة باش تقعد مرتفعة وتنجم توصل إلى 47 درجة ببعض الجهات ومع ظهور الشهيلي. لذا ديما نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم، حاولوا إذا كان ما عندكمش قضية أكيدة تبعدوا على الشمس في ساعات الذروة بين 11 والأربعة متاع العشية، وتشربوا برشا ماء، وإن شاء الله ربي يحميكم الناس الكل. نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجعوا لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشارة الصباح ومازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى ونمشي إلى فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 18 جويلية سنة 1925 الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه واللي عنوانه كفاحي من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم. أيضا 1971 صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة وسنة 74 في نهار كيما اليوم الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر. 1988 في نهار كيما اليوم إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق وسنة 1990 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 2012 تفجير بمبنى الأمن القومي السوري كان أدى إلى مقتل وزير الدفاع ونائب الوزير ورئيس خلية إدارة الأزمة وأيضا إصابة وزير الداخلية السوري آنذاك. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكيف قالنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: تواصل الضربات الأمريكية على إيران وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: حسين الجسمين وصلوا معه للستة وستة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي يكتب: الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده لليلة السابعة على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية إيرانية، وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في العمليات هذه. نمشي إلى العناوين الأخرى في نفس موقع: 10 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا، وكييف تقصف قاعدة النسر الجوية. الاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم أيضا عن تواصل الضربات الأمريكية على إيران، وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة، والولايات المتحدة تواصل التصعيد العسكري ضد إيران، وطهران تستهدف حلفاء واشنطن في الخليج. من العناوين الأخرى: ألمانيا تعتزم المشاركة في مناورة فرنسية لتعزيز الردع النووي اعتبارا من السنة القادمة، وزيارة الرئيس الجزائري إلى ألمانيا تعزز الاستراتيجية الاقتصادية خصوصا في مجال الطاقة، والبرلمان الإسرائيلي يصادق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل. نمشي إلى موقع البي بي سي: واشنطن تنهي ضرباتها على إيران في ليلتها السابعة، والحرس الثوري يعلن قصف جسور في البحرين والكويت. ونمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا اللي تكتب حول الوضع في إيران: أمريكا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العربية والعالمية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود. نوصل معها لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد تقريبا دريجين من توا تستناو موجز أخبار السبعة، ونرجعو لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. طريق السلامة للجميع، إذا كان شديتو أثنية للخدمة نتمنى لكم نهار مبروك.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الإعلامي حمزة البلومي بأنه تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري للنظر في الاعتراض المقدم من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بتونس بخصوص حكم غيابي صادر ضده وضد رئيس التحرير برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي إنصاف البغديري في قضية رفعها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي منذ سنة 2015. في إطار متابعة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية بسوسة لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية، خاصة مع تواصل موجة الحر وارتفاع الإقبال على الشواطئ وتأمين مختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، أدى والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا زيارة ميدانية إلى مقري الحماية المدنية بكل من سيدي عبد الحميد ومساكن. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 من جويلية الجاري بمقر الإدارة العامة للديوان بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. ختاما، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء.

0: اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعمل، نعمل خبز دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا لهي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين
0: ما زالت البركه.

لطفي بوشناق نوصل معه للسبعة واربعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 18 جويلية 2026. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نتصور برشا منكم اختاروا باش يمشيوا يعملوا غطسة صباح بكري بما أنه طقس اليوم باش يكون سخون. نذكركم تقريبا ينجم يوصل 47 درجة في بعض المناطق. درجة الحرارة باش تيح شوية في المناطق الساحلية تو بعد صيف. ساعة من تو نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بصفة عامة. لكن قبل هذا الكل نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, واليوم نحطوا على ذمتكم دعوات باش تحضروا في مهرجان سوسة الدولي. وسؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك, و السؤال يهم العرض متاع اليوم. عرض اليوم السبت 18 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. السؤال سهل برش. السؤال يقول العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي اللي باش يكون غدوة لحد 19 جويلية في مهرجان سوسة الدولي, شنو اسمه؟ فما ثلاثة اقتراحات. هل اسمه ما يهمنيش, ما يضحكنيش, وإلا ما يساعدنيش؟ سهلة برشا باش تلقاو الإجابة حتى كان ما تعرفوش المسرحية. تجاوبوا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك وتربحوا معنا دعوات لحضور مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي بدأ البارح. مازال عندكم الوقت, عندكم حتى الآخر الحصة باش تدخلوا على الصفحة الرسمية على فيسبوك لإذاعة المونستير وتجاوبوا على السؤال. طبعا كما العادة تعاونوني في اختيار أغنية الختام, واليوم زوز غنايات اللي نقترحهم عليكم وانتم تختاروا منهم على الصفحة الرسمية. نبدأ بالغناية الأولى.

زينة يا بنت الهنشير علي الرياحي وإلى صباح فخري سيبوني يا ناس تختاروا منهم وتسمعوا أغنية منهم نختموا بها طبعا بشائر الصباح. بالنسبة لليوم الاختيار يصير بتبيع كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. خليكم معنا ما تبعدوش ومازال يستنى فيكم دقيقة صحة بعد شوية تستناوا أيضا عناوين نشرة أخبار الثمانية الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي وقبلهم صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، اسمي ميرال، عمري 6 سنوات. باش نحكي لكم على الباتشري. الباتشري باش تقريكم فيها ماماتي خلود، باش تعلمكم تصنعوا الحلو. كل شيء كل شيء، لا كل شيء كل شيء، جاتو كل كل شيء. الحلو ما نصنعوهش بالصلصال، بالماكلة، لوز وفريوة فارينة وخميرة خبز، هذيك اللي عملناها في البيتزا. هذو ما يجي في البيتزا يا سيدتي نوال، هذو يجي في البيتزا، هذو يجي في البيتزا. لوز لوز لوز اللوز يجي في الحلو، في البقلاوة، في البقلاوة. اجمعوا من عملوهم في البقلاوة تاكلوها انتم، ما نشغلوا هناك، كنكملوا نادي تاع الباتيسري نروحوا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننساو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس. وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننساوش الرياضة. نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذاك يخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور. ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و 5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: التمام 7:30 صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تراجع طفيف اليوم في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
3: المكنين سارة هلال عالموجة 95.7 إذاعة المنستير.
4: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا. مواعيد للتفريد

0: sortir.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
3: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيير كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسام.

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: ايه؟ فهمان؟
0: فهمان انا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية كالعادة تكون بأخبار المونديال. نذكروا أنه ما زلت سويعات تفصلنا عن نهائي المونديال بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني غدوة في 8 متاع الليل. نذكروا كذلك بتعيين طاقم التحكيم اللي باش يقودوا الحكم سلوفيني سلافكو فينيشيتش، كذلك باش يساعدوا مواطنيه توماس كلانيسيتش محكم مساعد أول، أندرا وكوفاجيفيتش حكم مساعد ثاني، فيما تم الاختيار على الحكم الأردني أدهم مخادمة حكم رابع ويعاون مواطنه محمد الكليف حكم مساعد احتياطي. بالنسبة لسلافكو فينيشيتش الحكم الرئيسي عمره 46 عام، منذ 2010 هو حكم دولي، سبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، وش تكون مباراة يوم غد هي مباراة السادسة في كأس العالم في مسيرته والرابعة ليه في بطولة 2026. المنتخب المتوج بلقب كأس العالم باش يتحصل على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، يتمثل في سناد ليها خواتم الأبطال، هذا بطبيعة الحال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. خواتم الأبطال هو تقليد جديد إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية، تقليد خاص بنسخة 2026 حسب تقاليد رياضية في الولايات المتحدة الأمريكية. باش يكون حاضر في البداية للمدرب والقائد الفريق، ومن بعد باش يتم تعميمه على بقية الملاعبية. بالنسبة لأسعار التذاكر بين الأرجنتين والإسبانيا شهدت الحقيقة ارتفاع غير مسبوق، بلغ متوسط سعر التذكرة في سوق إعادة البيع نحو 13.7 ألف دولار، فيما وصلت أسعار بعض المقاعد إلى قرابة 200 ألف دولار مقارنة ب 1600 دولار فقط لأعلى تذكرة في نهائي مونديال قطر 2022. وتتراوح الأسعار الرسمية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بين 2030 و 6730 دولار، إلا أنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، إذ تبدأ التذاكر المتاحة حاليا من نحو 8000 دولار. المنتخب الفرنسي رسميا يتم تعيين زين الدين زيدان خلفا لديدي ديشان اللي غادر منصبه بعد نهاية كأس العالم الحالية. المنتخب المغربي يجدد الثقة في المدرب محمد بوهبي لمواصلة المشوار. على المستوى المحلي يوم 29 جويلة باش يكون موعد سحب درنزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكروا الجولة الافتتاحية باش تكون يوم 22 و 23 أود، ونذكر كذلك أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية الانطلاقة متاحة باش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر. آخر الانتقالات في الميركاتو، فراس شوات رسميا في أهلي بنغازي الليبي. نجم المتلوي يبدأ تمارين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد القزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. عارض روسي رسمي جديد يوصل للظهير الأيمن للنادي الإفريقي غايف الزعلوني. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الإفريقي رولوني ماكوينا مدرب جديد لفريق بيراميدز المصري خلفا للكرواتي بورينيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم أفريقيا 2028 و 2032، الزوز نسخة قدمت لهم وتسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية تراتونو في إيطاليا. الحفناوي فاز بذهبية منافسات بطولة فلوريدا لتنترج ضمن بطولة الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، محرزا الميدالية الذهبية في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50.76 جزء من المئة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نعود نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. متابعة طيبة لي بشائر الصباح مع محمد وحسين.

0: راغب على ما نوصل معه لسبعة وتسعة واربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سياني ساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد. تحية ليك والأوفياء إدارة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع بصفة عامة. كيفاش باش يكون؟ هل باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة وإلا باش تنخفض في بعض المناطق؟ خلينا ناخذ كل التفاصيل من عندك.
1: وهو كذلك في الحقيقة كي يتواصل يعني العنصر الأبرز هو درجة حرارة مرتفعة، كانت مرتفعة حتى جدا في بعض الجهات. يوم أمس سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة على غير القيروان، سجلنا 49.7، الرقم القديم 49.2، في زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وفي بيجة 47.9، والرقم القديم 47.7. 49.7 أيضا سجلناها في محطة مجاز الباب كوندار، في جمال يوم أمس سجلنا 49.3، في نصر الله 49، في قعفور 48.7، مقرن 48.6، والسويسي 48.8. هذه تقريبا كانت أعلى درجات سجلناها يوم أمس. المنستيد يوم أمس كانت 45 درجة. اليوم نجم نقوله فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية الشرقية وفي المرتفعات، لكن تتواصل مرتفعة في بقية الجهات. اليوم ننتظر حرارة قصوى تكون بين 36 و 41 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 42 و 47 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل حتى 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. اليوم إن شاء الله يعني كنا المستير يوم أمس 45 درجة، اليوم ننتظروا 40 درجة على أقصى تقدير. في معاد ذلك اليوم باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في مرتفعات الكيف سليانة، ممكن حتى سيدي بوزيد والقصرين تكون مصحوبة ببعض الأمطار، لكن يعني فعالية ضعيفة، أمطار ضعيفة ومتفرقة. ريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر باش يكون متموج في خليج تونس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد كاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل شرقية بالوسط والجنوب، عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر يعني كامل الأيام هذه إلى غاية يوم الثلاثاء على قليلة باش يكون هادئ إلى قليلة الاضطراب. درجة الحرارة أيضا باش تكون النجم نقول في استقرار للفترة جاي إلى غاية يوم الثلاثاء، على أن تنتهي موجة الحر إن شاء الله يوم الأربعاء مع انتقال التيارات تصبح شمالية غربية في عمومها، باش يكون فما إن شاء الله انفراج في درجات الحرارة وانخفاض النجم حتى نقوله ملحوظ يوم الأربعاء. هذا هو طقسنا سي محمد،
0: واضح
1: على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سياني، استحيتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، تقريبا 7 دقائق يفصلون على نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نخليكم مع زياد غرسة، شكرا على الاستماع وإن شاء الله نهاركم مبروك. Good.

0: تمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: تراجع طفيف في درجات الحرارة، المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. إلى تفاصيل النشرة: تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. ويشهد الطقس بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير أمس قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. هذا وتواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير على الكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة. هذا الانقطاع له تداعياته المكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن انقطاعات التيار الكهربائي ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. ودعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفاعلية، بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب. ومن جهتها أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام والتي تشمل جزءا كبيرا من المناطق أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويليا الجارية. وقد طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أمس بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيين والتونسيات الأساسية وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. مباشرة إلى سوسة الآن، وحالة احتقان في المستشفى فرحات حشاد. الزميل فتحي سعد هناك على عين المكان يمدنا بالتفاصيل والأسباب. فتحي صباح الخير.
2: صباح النور نصيرة، شكرا لك. إذن حالة من الاحتقان أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حشاد في سوسة. حاولنا الحصول على المعطيات، رئيس قسم الاستعجالي رفض مدنا، كذلك رئيس المدير العام بدون ترخيص رفض مدنا، لكن أنا فتحنا بعض المعطيات. هي حالة الاحتقان، حالات من الإغماء بحضور أمني كبير جدا هنا أمام قسم الاستعجالي المغلق. الحقيقة أنه صور الفيديوهات التي وقع تداولها حريق بالسجن المدني بالمسعدين. مبدئيا ثم زوج حالات اختناق تم إسعافهم حسب ما أكدته مصادر صحية وأمنية، تم إسعافها وإعادة إيوائها بالوحدة السجنية، لكن حالة الفساد لحد الآن كما أكدوا السيد لطفي أبو بكر أو كذلك السيد زياد بزقار رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى حشاد لا وجود لأي حالة ما عدا بعض حالات الاختناق، حالات الإغماء لبعض أهالي المسجونين. المهم أنه السيد مدير العام يؤكد أنه لا مبرر لهذه الاحتجاجات الموجودة من قسم الاستعجالي باعتبار أنه ما ثماش حتى حالة، على عكس ما يروج من أنه لربما ثم حالات
0: وفاة أو غيرها،
2: لا وفاة لا وجود لحالة وفاة، حالات اختناق بسيطة جدا ومحدودة، وإلى حد الآن ما ثماش معطيات عن
0: أسباب الحريق،
2: عن أسباب الحادثة، ربما هذه تفتح تحقيقات فيما بعد.
0: نمدكم بالتفاصيل حين تكون متوفرة. كل الشكر لك زميل فتحي سعد، كنت على عين المكان في مستشفى فرحات حشد بيسوسة حين لاحظت حالة من الاحتقان هناك واكتظاظ يعني أهالي البعض من تسببت لهم حريق السجن في اختناق، لكن التأكيدات من خلالك فتح ومن خلال المعطيات التي توفرت لديك أنه لا وفايات في هذه الحادثة. شكرا لك فتح سعد. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، وفق ما أكده رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة صادق بسبس.
3: اليوم الشبكة تتحقق نوعا تاع استقرار من نجم تخلقه كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع تاع ستابيليتي، كي يرتفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي ما تنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسية الكل مختلفة فنوعها تتمتع بالحلول الذكية هذه، على خاطر في الأخير إذا كان مش يخليه كان المواطن وحده هو اللي خلص فاتورة كاملة هذه مش معقول، لكن بالتالي نخلق حلول متاع تمويل وحلول معنا بش نجم ركبوا البطاريات في الريزيدونسيال. والحقيقة احنا معنا منفتحين بالباقي بش نجموا مع الأطراف المتداخل الكل الانستيتوسيون متاع الدولة الكل معناها بش نجم سهلوا العملية هذه ونحطوا خبراتنا الكل معنا من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادرة أن تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
0: في موضوع آخر، قال مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل الشواري إن نسق الانخراط في المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات مرتفع، حيث يتم يوميا تسجيل 1000 منخرط جديدة. وأضاف في تصريح أن لمهر جعدان على هامش يوم إعلامي أمس حول الإجراءات الجديدة لرقمنة السجل الوطني للمؤسسات بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة بسوسة، قال إن الهدف هو الوصول إلى 500,000 مستعمل خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار وتوفير قواعد بيانات دقيقة.
4: الإجراءات الجديدة في مجال رقمنة الخدمات على المنصة السجل الوطني للمؤسسات، حبينا نقول للعباد اللي راهو عملنا لكم منصة رقمية باش تخف لكم من الإجراءات، باش تنقص لكم من الوقت ومن المشي والجاي، باش أيضا تخف لكم من الكلفة، لأنه الإجراءات على المنصة المعاليم تنزل إلى النصف، فما عادش مشان للشبابيك باش تودع الملفات، فقط باش تنجم تخدم على المنصة هذه لازمك معرف هوية رقمية، كيما عندك بطاقة تعريف مادية في جيبك لازمك عندك هوية رقمية على تليفونك. فونك الإجراءات سهلة باش تتحصل عليها وهي مجانية، تصبح الوثيقة اللي تم إيداعها في سجل الوطني المؤسسات هي الوثيقة الرسمية وهي الوثيقة اللي ذات المرجعية، والوثيقة اللي أنت سكانيتها وحطيتها في بيروك تستحفظ بها، لأن الإدارة ممكن أنها تطلبها منك غدوة أو في أي لحظة ربما لتأكد من بعض الأشياء، ربما في إدارة التقاضي أو في دار الاختبارات الفنية. يعني هنا ربحنا برشا وقت في 15 يوم منذ انطلاق المنصة الرقمية الشاملة لسجل الوطني المؤسسات، تقريبا تلقاو في حدود 1000 طلب تفعيل حساب على المنصة، وإحنا نأمل أن نمشي حتى إلى حدود 500,000 حساب مفعل من هنا لآخر العام، وإن شاء الله نوصل له، لأنه ما ثماش حتى إمكانية في أنك تتعامل مع سجل الوطني للمؤسسات إلا إذا كان ما عندكش هوية رقمية أو ما عندكش هوية رقمية للمؤسسة.
0: وعشر دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم تراجع طفيف في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية حسام مقدري ونصير سكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: جورج وسوف نصلوا معها 8:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نستقبل مدام نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المناسبة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي وكما العادة الحوتة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي سمكة البلم.
2: ايه اليوم محمد باش نحكيو على سمكة في البحر نخافوا منها وفي الكوجينة نعشقوها. واللي هي سمكة البلم، كيف كيف في بعض المناطق في تونس في الشمال خاصة يعيطولها التراشنة. هذا الاسم بداية مشتق شوية من اسمها الإيطالي، وعنا بالفلغة الفرنسية نسميها لافيف، ونلقاو لا غروند فيف ولا بتيت فيف، واسمها العلمي تراكونوس دراكو. دراكو محمد على خاطر دراكو يعني التنين. نقولي نفهموا كل شيء ان هي تخوف كيف ما التنين. هاوش نشوفوا الحكاية كيفية. باهي، شنو توا السمكة هذي وشنية علاقتها بالتنين؟ دونك البلم سمكة قاعية تحب ياسر المناطق الرملية وخاصة البياضة. دونك نردوا بين المصطفين في البياضة راه تنجم تكون موجودة برشا السمكة هذي. علاش؟ على خاطر ما تلقاهاش في الأماكن اللي فيها الصخور، على خاطر محمد تعدي معظم حياتها مدفونة في الرمل
0: متخبي،
2: ولونها باش يعاونها برشا باش تتخبى، واللي هو اللون نتاعها رملي مائل البني مزخرف روعة، لونها مزيان على الاخر. طولها بين 5 سنتي وتوصل حتى 30 سنتي، وباش نجم تعرف شنو يصير بحذاها عينيها فوق راسها وكأنهم الرادار نتاعها. وكان الحوتة الوحيدة اللي عينيها فوق راسها خاطر هي متخبية في وسط الرمل وعينيها الفوق كيف ما الرادار، وعندها الأسلحة الدفاعية نتاعها. دونك هي ديما قاعدة في الرمل مدفونة، الرادار نتاعها اش عند كات يخدم 24 ساعة يخدم، وعندها الأسلحة الدفاعية نتاعها اللي هما الزعانف نتاعها. عندها زعنفة سوداء فوق ظهرها معبية بالأشوات السامة، وزوز أخرين على غطاء الخياشيم، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار، وهذوما باش تصطاد بهم الفرائس نتاعها. تبدأ قاعدة في الرمل تقهنص نقول محمد الفريسة بالعينين نتاعها، وقت اللي تقرب لها تهجم عليها، تقولش عليها عملت لها كيمين، هي عملت لها كيمين. علاش احنا بالعلمية نسميها البريداتور دومبيسكات. وكيف كيف وقت اللي عفصوا عليها توا المصطفين يمشي يعوموا يشدوها، ولا البحارة كيف يشدوها تطلعك الشوك متاحة هذاك وتغرزوا فيهم وتغرس بالحق وجيعة ما نحكي لكش يا محمد. على خاطرها سمكة مسمومة، والسم ذاك يدخل مباشرة في جسم الإنسان وتتسبب في وجيعة كبيرة كبيرة، ومن هنا جي المثل الشعبي البلة يخلي الصغير يتكلم. ممكن قوة الوجيعة كالصرخة هذه كان قولوا تخلي الصغير يتكلم. باهي، دونك شنو يصير دوما تغرس السمكة هذه الشوك متاحة؟ يصير بعد الوجيعة والصرخة فما انتفاخ، احمرار، نجم توصل لسخانة، دوخة، دخات قلب سريعة. دونك لهنا كيفاش باش ننصحوا الأخيين كان ضربتهم البلم، نقولوا يخرجوا من البحر، يتفقدوا المكان اللي دخلت فيه الشوكة. دونك هكا ولا لكن مازال بقايا الشوك نحاول نخرجوهم من غير ما نكسروهم. هكا علاش كان عندنا بانس ولا ملقات الأحسن يكون بالبانس والملقات. ومن هوني نطلب الصيفة محمد كي حضر باراسول ويحضر جلاسير ومشي البحر، المرة الجاية خامة ويهز معاه ملقات في يده على ميتي
0: متعرفش على
2: هاي يعملش أكسيدو مع الحوتة هذه. وممكن الحاجة اللي باش توقف نشاط السم محمد هو الماء الساخن، خاطر هي سيتون بروتيين تيرمولابيل. اش معناها؟ دونك درجة الحرارة العالية توقف الفعالية متاحة. دونك هيك علاش محمد نطلب زيادة نصيفها دوما يوصل البحر بعد ما ينصبوا الباراسول متاحهم يعبيو دبوجيزو معهم دبوزة فارغة كيف كيف. دونك ساك دا في جلاسير وباراسول والماكلة متاحهم وكل شيء، ويخليوا عندك البحر نظيف من ربي محمد. دوما يوصلوا يعبيوها من البحر ويحطوها تحت الشمس للشمس. وكاو صار اكسيدون مع البلم هذايا يلقاو رواحهم مسلحين، والناس خون هذاك ينجم ينقص معناها يمنحهم. واكيد معناها باش تسالني محمد علاش المسخون على خاطر السم نتاع البلم هذايا ولا اسمه دراكوتوكسين. هنا رجعنا تو مره اخرى لحكايه الدراكوتوكسين. هي عباره على بروتين لا تتحمل درجه عاليه من الحراره وهما نسميهم لهنا تيرمولابيل. اذا كان فاتت الحراره 50 درجه تعطل مفعول نتاع السموم هذيا وتساعد على تقليل نشاطها وتخفيف الالم. وهيك علاش توا كثير من الباحثين محمد قاعدين يشتغلوا على الدراكوتوكسين هذيا نتاع البلم باش يفهموا علاش تسبب الوجيعة الكبيره، كيفاش تعامل السموم مع الخلايا، وهل الدراكوتوكسين هذيا نجموش نستعملوها في ميدان الطب كعلاج مثلا ضد الكونسير. توا ثم ابحاث تنشروا ما زالت في دور الدراسه هي، ولكن ثم ابحاث نشروا عام 2020 و2022 ثم مقالات هذوما تحكي اللي دراكوتوكسين نجمو فهمتني عندها مميزات لمقاومة الخلايا السرطانية وبعلاش ليه نتولي في عوض تخلي الصغير يتكلم بالوجيعة ونستعملوه زادة في الميدان الطبي. بيت مصاب متاعنا بالشوكة البلم محمد يقولوا له من عن بيتر استعمل الرمل مش جافيل النار مباشرة، ثم شكون يسخنها بالنار مباشرة، او حتى شق الجرح، ثم شكون يشق الجرح باش يخرج كل الشوكه. ينجم السم هذاك محمد يردوا بالنا يتفاعل مع هذه المواد ويزيد الطينه بلا، فهمتني؟ هيك علاش ديما عندنا ماء البحر هو اللي نصفوا بيه، حاول نخرجوا كل الشوكه هذيك ونحطوا ونصبوا على البقعه ماء سخون باش السم ما عادش يكون عنده مفعول. وفي الحالات القصوى اللي نحسوا فيها بضيق تنفس، حساسيه كبيره، دوخه قويه، وانتفاخ كبير، لازم نتصلوا بالاسعاف، فهمتني؟ على خاطر تدخل الطبي هوني مهم لإنقاذ المصاب. على يعني عندوش هو حساسية، عندوش مرض مزمن ولا حاجة، والسم ذاك تفاعل مع الشخص ذاك دونك نخافوا عليه. به طول السمكة هذية باش تقول لي محمد أنا ماني نخلص قطاع الصيد البحري. دونك بالنسبة لقطاع الصيد البحري بس مش مواسم صيد خاصة بهذا النوع من الأسماك
0: ديما موجود
2: معك نلقوها سمكة البلم عادة في لي سبيس أكسسوار. شو معناها سبيس أكسسوار محمد؟ نعيطوا لها البحارة يقولها مرقة البحارة على خاطر السمكة هذه ما تكونش الهدف الرئيسي من سرحة متاحهم يخرج يسرح البحار. دونك عنده مثلا أنواع أخرى كما المنكوس كما حاجات هكا، فهمتني؟ دونك البحار كي يلقاها في الغزل متاعه ميلا وحش ويعبيها في وسط دي تيلار كما يقول تيلارات كما يقول البحار ونسميوها المرقة متاعه. وقت اللي كمل الاصطاد يعملوا التري يخرجوا الحوت اللي هو الهدف الرئيسي من الفرحة متاعه، واللي قاعد الكل ذاك يسميوه مرقة. دونك ديما تلقاوها مع الخضير القبال المنكوس الصغير، فهمتني؟ وزادة كيبدا كميات كبيرة يهبطوها للأسواق ويبيعوها. وتوا السؤال علاش يبيعوها محمد؟ واسكو السمكة هذه تتاكل ولا ليه؟
0: في بالي تتاكل في بالي تتاكل
2: والمفارقه لهنا محمد اللي السمكه هذه نخافوا منها، نخافوا من شوكها في البحر لذيذه جدا وبنينه برشا والكسي نتاعها روعه، فهمتني؟ وعندها قيمه غذائيه كيف ما اللحم النظلي بالضبط، لحم ابيض طري من غير شوك، غني كالعاده بالبروتينات والاوميجا 3، فهمتني؟ ولكن اهم حاجه انا باش نقولها توا نردوا بالها، ردوا بالنا في تنظيفها. كنا ثم
0: عشوك
2: نتاعها الشوك نتاعها مازال موجود فيها. وهم نصيحة نقول للأمهات اللي باش يطيبوا الحوت لصغارنا ماذا بينا نستعملوا قفازات مرة هذه في الكوجينة. علاش نخافوا على أمهاتنا يتضربهمش الشوكة هذيك، فهمتني؟ حتى منديلة تستعملها، فهمتني؟ كان ما عنديش قفازات في المطبخ دونك باش تحافظ على يديها وبالتالي تحافظ على روحها من الوجيعة الكبيرة اللي تنجم يعني تحسها كان ضربتها الشوكة هذيك. ردوا بالنا محمد حتى هي ميتة راهو يقعد السم وفعال فيها، يعني هذوك ردوا بالنا يعني حتى كان انت تجي تبربشها ولا حاجة راهو الشوكة هذيك تنجم تدخل في يدك وتعملك نفس الأعراض حكينا عليهم بكريكا. وأول حاجة نعملوها محمد نقصوا الزعنفة الظهرية الأولى بالمقص. ردوا بالنا دوك ونفوا قصينا الزعنفة الكلها دوك الأشواك الشوك اللي فيها الكل يتنحى ونردوا بالنا من الشوك. من بعد نحيو الشوك الموجود قرب الخياشيم. وأنا ساعات ننصح محمد نجمو نستغنيو على راس جملة دوك الباختي اللي فيها ليزوبيركول هما نتاع فين الغطاء الخيشومي هذاك اللي فيه الزعان فيه الشوك وإلا الزعنفة الأساسية نجمو نستغنيو عليه ونفاديو المخاطر خاصة إذا كان باش نطيبوها للصغار نتاعنا، فهمتني؟ ومن بعد نكملوا هذوما البروتوكول نتاعنا، نحيو قفازاتنا، نغسلوا يدينا ونكملوا نتعاملوا معاها كسمكة عادية ننظفوها كالعادة، نحيو الأمعاء متاحة ونغسلوها بالقداء ومن بعد نطيبوها. ولا محمد هذية ماذا بينا لو خيال يمشي يصطادوا ما يصطادوا كيف كيف الصيد الترفيهي كيف كيف يردوا بالهم، على خاطر بالحق برشا حوادث صاروا مع الصيادين الصيد الترفيهي، دونك ما يشوفوهاش ولا يشدوها بطريقة معناها يصير يعني هاي الشوك متاحة يدخل في ديهم، دونك نتفاديو هذا الكل. وكيف كيف نذكر المصطفين البانس
0: والماء سخون ونسخنوا الماء
2: باش ينجموا يتفاداو سم البلم.
0: واضح، شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ان شاء الله موعدنا يجدد معك ديما لقيت هذا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. 28 دقيقة بعد لحظات معرض الصحافة التونسية، ونرجع لكم ونواصل معكم من نصف ساعة الأخير من موعدنا.

الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في المعرض نستهلها بالشروق التي عنونت بالبنط العريض أول عناوين صفحتها الأولى كالتالي: البحر للجميع، حافلات بدينارين من الأحياء إلى الشواطئ. كما تحدثت عن موجة الحر والتي تسببت في تصنيف 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. قضائيا تجدون خبرا في الشروق اليوم مفاده المؤبد لقاتل زوجته بعد أن دفن جثتها بالحديقة. من جانب آخر نقرأ في ذات الصحيفة في قضية الفيديو المفبرك للمرزوقي عام سجنا لحمزة البلومي وإنصاف البغديري. جهويا وتحديدا من صفاقس، كتبت الشروق حول معرض يونيف إكسبو والذي يصنع الحدث في دورته 28. ثقافيا أعادت الجريدة تغطية لافتتاح ستينيات قرطاج وعنونت: صابر أرباعي يكرم بوشناق وشاب خالد. دوليا تقرؤون في الشروق اليوم حول ضرب الجسور والسكك لعزل الساحل الإيراني والسؤال: هل اقترب الغزو البري؟ سفير إيران بتونس أكد في تصريح خاص به الصحيفة أنه لا تخصيب لليورانيوم خارج إيران. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق اليوم، وفيها: شهرية ب 150 مليون وضمانات بعدم التدخل، والسؤال الأبرز: هل يتعافى المنتخب؟ من جهة أخرى الليلة بين فرنسا وأنجلترا، برونزية المونديال لمن؟ ونختم جولتنا في الشروق من صفاقس، حيث بسبب على غرام توتر بين السياسس والرالو. إلى الصباح الآن وتحديدا الصفحة الثانية، أين نقرأ بخصوص المشاريع الكبرى في تونس كبوابة للاستثمار ومفتاح إنعاش الاقتصاد الوطني. ذات الصحيفة تضمنت خبرا مفاده أن وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية. نفس الصفحة تجدون فيها ردا على سؤال كتابي ورد عن وزارة الأسرة، وضحت فيه أسباب اعتماد التناظر لانتداب إطارات الطفولة. أما في الصفحة الثالثة فنطلع على تغطية للجلسة العامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. إلى صفحة الرابعة الآن، وفيها: سجلت تراجعا لافتا في نتائج السنوات الأخيرة، الرياضيات أساس مواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية. على صعيد مغاير تقرؤون في ذات الصفحة: مع تواصل موجة الحر وتزايد استهلاك الكهرباء، إقرار بروتوكول ظرفي للعمل عن بعد آلية ممكنة لترشيد الاستهلاك. من جانب آخر سلطت الصباح اليوم الضوء على نفس المساحة أو في نفس المساحة على المنظومة التشريعية الشغلية والتي هي بحاجة إلى مواكبة العصر، من بينها العمل والتطبيب عن بعد. نتصفح الآن الصفحة الخامسة للصباح والعنوان الأبرز: تونس تعول على التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد، مخطط التنمية يرسي دعائم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. ونختم بركن صباح الخير للزميل رفيق بن عبد الله والذي اختار له عنوان: معادلة صعبة لكن ممكنة، كتب فيها أن لا حديث هذه الأيام إلا عن قصص يومية يرويها تونسيون من كل مكان ومن كل الفئات بكل حرقة وألم وغضب، موضوعها تواتر قطع الكهرباء والماء عن عديد المناطق بالجمهورية التي تعتبر مبدئيا من أبرز تداعيات ارتفاع الحرارة القياسية

0: قطع الكهرباء. هذا الأمر المستجد في توقيت وقوعه والصعب حله آنيا، ويتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة أكثر في وضع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات، طرح أكثر من علامة استفهام ودفع الجميع إلى الاستنكار والاحتجاج، فيما حاول البعض فهم ما يجري واستيعاب السردية التقنية التي يحاول خبراء ستاغ تفسيرها للعمومة، وهي تقنية تخفيف الأحمال ديليستاج لتجنب انهيار الشبكة الوطنية. نهاية معرض الصحف لهذا اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحيات جيهان الذايع، إلى اللقاء.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة 10 أو أكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت تتكرار الزيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها، أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة، من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: صادتني هي رش مجروني للصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي.
1: احمد حمزه نوصلوا مع اهل التسعه غير ابو عمر حبيبي بكم وين ما كنتوا موجودين نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرات على عين المكان.
2: على عين المكان
1: الموعد نهار السبت ديما من المنستير معنا سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سي محمد بيك وكل المستمعين اذاعه المنستير. بالفعل اصبحنا واصبح الملك لله وحده لانه اذا النجم نقولوا في فصل الصيف الناس كلها على الصباح قصدت ربي العمل قصدت ربي البحر خاصة أنه يوم أمس كان يوم كما نقوله ما تشبسونيل بالفحل لأول مرة أرى مدينة مونستير في حدود النصف منتصف الليل اللوبوتياج اللي شفته في تحت البحر مع في القرعية تقريبا موش نهر عطفة وما شاء الله الناس ما تتمشي البحر باش ترفع نفسها وباش تبرد روحها كما قلت من كامل ربوع ولاية مونستير حتى من سوسة. على كل احنا متواجدين وني وموجودين بالوجه في أحد محلات المرتبات ناس خالية من النحل ما شاء الله معك ما شاء الله تقريبا بأكثر من 10 أشخاص في من أجل الإعداد المرتبات إعداد يعني الأشياء اللي معتها المال سواء مال احتواء حلو إنه معتها يحضروا والناس خدمة والخدمة هذه يصبحها أخويا محمد يعني قيام بكري وتحضير وتحضيرات ومعنا الشيخ فيصل الحقيقة الشيخ فيصل متفادلش نعرفه ولا احنا صغار وذي معتها المحل هذا المرتبات من أقدم محلات إلى المنستير إلى جنب محلات أخرى كبرنا معها الحقيقة وعشنا معها يعني كنا ناخذ كارت باتير 200 فرنك 250 والله معناتها على كل يا حسرة. الشيخ فيصل مرحبا بك
4: وسهلا نهاركم سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنا فرحت شفتك اليوم الحقيقة رجعت ذكريات كبيرة من احنا ما تبدلش بارك الله عنك.
4: الحمد لله هذا من فضل ربي.
3: فيصل باش نحكيو على التحضير ولا هذا يسبقها والعمل تاع قبل كل شيء وقت جيت اليوم
4: اليوم احنا يومي انا يومين نجي مالي ساعتين تاع الريت
3: الله ودي الموجود ما تبش تحضر
4: الخدمه باش نحضر الخدمه لا حتى يجيو الاولاد مال ثلاثه فهمت يلقاو الكوش حاضرين يلقاو العظم طايب يلقاو السيرو طايب يلقاو التحضيرات الاوليه نبداها انا وبعد نبدا نخدم مع
3: عبيدك ما شاء الله مع الجنسين مع ذكور واناث وخليت نحضر
4: خليت نحن
3: المرتبة هذه إلى جنب يعني المحل هذا إلى جنب محلات أخرى ما شاء الله معروف لا سمعة
4: هذا أول ثاني محل بعد الهادي الغزواني
3: طبعا الأب عن جد نحيوك في الهادي الغزواني الجد والأب الله يرحمه في سمعته في محرز وفي حمادي ولدهم الهادي تولى الشد أما احنا كما قلت زاد كذلك في محل قديم نتاع الحاج ربي فضله حبيت نقول معتها مشكلة الماء العائق الماء كيفاش تعمل باش تعمل
4: نعم نعبيه ولا غير باش باش تعمل
3: كيفاش مثلا تبدا تعمل
4: نبدا التعبية في العشية في العشية مرة ثلاثة الأربعة نبداو الخدمة نحضروا الماء متاعنا وعندنا شوية ريزيرف فهمتني نخدموا بها ماذا كان ماذا بينا ما يقصش علينا الماء ماذا بينا
3: تو احنا اللي دخلت المحل متاعكم ما شاء الله قلت خليه من ناحية شنو تحضروا الحلو المالح معناتها شنو فماش حاجة خاصة عملوها مثلا بالذمة نهار السبت نهار الأحد
4: والا ديما يوميا هيك هي نفس الخدمة نفس السيستم نفس الواحد ما عندناش حاجة زايدة نعملوها
3: اسمعني برشا وجوه هاليوم بحذانا وجه سيريفا معناته سي لطفي وسيريفا بشير وسي لطفي طبعا ديماسي من الجماعة اللي خدموا سي لطفي مرحبا بيك سي لطفي ذكرتنا بالصغر نتاعنا وانت كنت معناتها من بين العامي في المحل هذا
5: يا حسرة يا سي محمد يا حسرة في الزمن الجميل وقت الزمن الجميل هذاك
3: اسمعني وجيت واحد الجماعة ديما تحضر ذكريات
5: مالها
3: فيصل ذكريات كبيرة
5: مالها التاريخ يعيد نفسه مالها يا الحبيب وسي والشاب فيصل وجمال
3: العلاقه الحميميه وكل العلاقه نتاعك قعدت
5: اخ اسمع مو قبل اللي يقولوا مي وملح واحنا مي وسكر عدينا مع بعضنا مدامنا في القطو مي وسكر عدينا مع بعضنا فهمتني العشره الدوم كان العشره الطيبه فهمتني والعلاقات الباهيه فهمتني
3: صحه تحبيب انت يا اخويا ربي كبرتنا وربي كبر ربي تكبرنا في طاعته يقول لي شنو قاعد تعمل بالضبط خلينا نطلع في صوره سمعيه
5: الكاس نعملو في الكاس
3: كاس
5: تحط هيك الطريقة هذه شنو مثلا شنو تحط
3: يعطيك الصحة حبيت معناتها فيه مكونات خاصة هيك ولا
5: أكيد
6: كان سي حبيب ديما راه على خويا حقيقه مش مكلماني برشا ممكن نختم يا محمد مع معناتها ممكن معناتها اخواتنا ممكن البنات اللي قاعدين في حابين نحكيوا معاهم على الكل احنا نخرجوا من داخل المحل نمشيوا كيما قلت خارج المحل وين فما حركيه والحاجه الباهيه يا محمد قعدتك العقليه القديمه معناتها انه ما تاكلوا بعد تخلص هذيك لها بالسن او الحوره فيها الناس اللي عايشه البر او معنا اخونا في جلال تقريبا من الامارات جيتوا ها
7: الحمد لله
6: قعدت تعودت من
7: الصبح لا متعودين عليها من اللي كانت البيتزا ب 40 فرنك
6: دخلت عليها 200
7: دخلت عليها بعدنا برشا اما المكان هذا عزيز برشا على كل تحوط بالأجواء نظيفة والطيبة والروائح.
6: كل أخوي الحميمية تحس كأنك في دار.
7: إيه أخواتنا كل معروف.
6: بديك العلاقة القاعدة تكية بالحق تدخل محل تبقى نفسين مرتاح.
7: الحمد لله الحمد لله هاتيكم الصحة أنتم.
6: بارك الله فيك ممكن كل ما خير نختم مع سيحة عبد الله هيك.
7: عبد الله.
6: خذي برد.
8: مرة عايش في إيطاليا يعني. أنا ونجي للمسير قهوتي في اللاجيب ونتعدى للفاسير دي جور والحبيبات عاد الأولاد اللي يخدموا لنا ذوك عاد الناس وشاف ربي فضله وما ننسوا احنا من التسعينات نجيو لنا في دارنا ساعات ننسوا معانا شوين رجوها البرة زادة منجنو هذا الحلول العربي بتاعنا
6: يعطيك الصحة ربي فضلك اخويا ان شاء الله إقامة طيبة انت سي جلال زاد هو سبحان الله والله يا محمد معناتك بار كوانسيدونس نلقاو معناتها شخص من ايطاليا وشخص من في الخليج خويا جلال على كل حابين نعيشوكم محمد اجواء والناس معناتها تبان فما ساندويتش خاص تلقاه فنة خاصة ما فيش مكونات كبيرة لكن تلقى بستردين بالواحد الباتيه زاد الملفاي يقول لي الملفاي القديم تاع الزمني كيما في سوسة عندكم محمد كيما في المستير فما ناس تخدم حاجة مزينة زمنية هكا علاش حابين نعيش الناس أجواء الطيبة هوني أجواء المتميزة من هذا المحل طبعا قلت من أقدم محل الثاني محل بعد محل قديم أقدم منه بطبيعة الحال وإحنا إن شاء الله يعني حابين نعيش الناس الأجواء المتميزة هنا معكم كن معنا معش محمد الناس قاعدة تدخل تباعا للمحل هذا على كل حابين نعيش الناس أجواء العمل الصباح في أحد محلات المرتبات بالمنسيب
1: شكرا لك سي محمد تحياتنا لك وربي عين الجميع شكرا لك محمد البواب إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم نرجع للسؤال اللي كنا طرحناه على صفحة رسمية لإذاعة المنسير اللي ربحكم تذاكر لحضور السهرية اللي موضوع سؤالنا لليوم نحكيه على العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي الموعد باش يكون غدوة 19 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي نسألوا على اسم العرض وعطيناكم ثلاثة اقتراحات يعطيكم الصحة برشا شاركوا معنا وبرشا جاوبوا بصحيح اسم العرض هو عرض ما يضحكنيش لياسين الصالحي بالنسبة للفايزين عنا زوز فايزين قمنا بعملية القرعة الفايزة الأولى هي حنان عبيد مبروك عليها ربحت ثلاثة تذاكر والفائز الثاني منصف بحوري ربح معنا زوز تذاكر حنان عبيد ومنصف البحوري إذا كان يسمعوا فينا يبعثونا الأرقام متاعهم على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير ونتصلوا بهم باش يجيوا ياخذوا التيكي متاعهم شكرا لكم ومبروك عليكم وشكرا لكل واحد كان شارك وإن شاء الله حظ أوفر المرجع إن شاء الله أيضا طلبت منكم كما العادة باش تعاونوني في اختيار الغنية الأخرى اللي باش نختموا بها اليوم حصتنا في بشائر الصباح كنت اقترحت عليكم الزغنيات صباح فخري سيبوني يا ناس وعلي الرياحي زينة يا بنت الهنشير والغنية اللي ربحت التوانسة مع التونسي زينة يا بنت الهنشير هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح شكرا لكم على الاستماع شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معايا لمدة الثلاثة سوايع هذوما ما بقى لي كمش نقولكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل إن شاء الله نهاركم مبروك ردوا بالكم على روحكم سخونة برشا زادة اليوم دونك نحاولوا نبعدوا على الشمس ما بين الأحداش والأربعة متاع العشية ربي يحميكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: تمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات و 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. مباشرة إلى سوسة معنا زميل فتحي سعد وآخر المعطيات بخصوص مستشفى فرحات حشاد وحالة الاحتقان التي وجدت في ساحة المستشفى صباح اليوم. نعود بأكثر دقة للأسباب معك والحالة الآن فتحي سعد.
1: نعم شكرا لك نصيرة. حالة الاحتقان لا زالت متواصلة مع تزايد أعداد المحتجين أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد. الحقيقة أنه وقع تمكيننا رفقة المدير العام للمستشفى ورئيس قسم الاستعجالي من الدخول إلى قسم الاستعجالي ومعاينة الحالة هناك، والجميع من مصادر أمنية وصحية يأكدوا أنه بثمة حتى حالة في قسم الاستعجالي باستثناء زوج حالات تم إيوائهم بعد منتصف الليل نتيجة حالة اختناق، ثم بعد تلقيهم الإسعافات والعلاج تم إيوائهم من جديد الوحدة السجنية. مصادر أمنية قاعدة تنسق سواء مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح بهدف تمكين العائلات، طبعا وفق ما تقتضيه ضروري لانه اكثر من 5 مساجين ما نجمش نمكنهم اليوم من زيارات، بتمكين من زيارات استثنائيه للاطمئنان على ابنائهم او بناتهم اللي موجودين في الوحده السجنيه بالمسعدين، على كل في محاوله لربما طمأنتهم في ظل الاشاعات المتكاثره. هنا عادات الناس تحكي على على على قتلى، الناس تحكي على مصابين، والناس تحكي على مستشفى الحروق البالغه. ما اؤكده هنا وفقا لمصادر امنيه وصحيه انه لا وجود لحالات في قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد، وانه الجهود جاريه في انتظار بلاغ رسمي قد يصدر بين حين والاخر عن الاداره العامه للسجون والاصلاح لتوضيح حقيقه ما جرى وتمكين العائلات من تراخيص استثنائيه لزياره ابنائهم وبناتهم المقيمين.
0: فتحي لتكون الصوره واضحه بالنسبه للساده المستمعين، لو تعود بايجاز لاسباب وجود سجينين في مستشفى فرحات حشاد هذا الصباح وتعرضهما لتوعك صحي بإيجاز الحادثة.
1: الأنباء ما زالت متضاربة إلى حد الآن. ما تؤكده المصادر الصحية أنه تقول أنه تلقت بعد منتصف الليل إشعار بأنه زوز من السجينات أصيب بتوعك صحي، تم نقلهم، تم استدعاء رئيس قسم الاستعجالي لمتابعة الحالة، تم إسعافهم ثم أعيدوا للوحدة السجنية. البعض يحكي على توعك صحي، البعض الآخر يحكي على حريق شمل عديد الغرف، لكن هنا بكل تحفظ ننتظر الرواية الرسمية اللي باش تخرجها في بلاغ الإدارة العامة للسجون والإصلاح. الحالة ما زالت فيها احتقال هنا. الحقيقة البعض يحاول لربما بدافع التعرف على مصير أهليهم أنهم يقتحموا، لربما يحاولوا يدخلوا للقسم في حضور أمني مكثف جدا هنا في محاولة كذلك سجن حضور معتمد جوهرة سوسة اللي كلف كل العمد بالتحاور مع الأهالي الموجودين هنا لطمأنتهم وللتنسيق معهم في خصوص الزيارات الاستثنائية للسجن المدني بالمسعدي.
0: شكرا لك فتحي سعد. إذن لا أضرار بشرية بخصوص سجن المسعدين، فقط تعرض سجينين لتوعك صحي. الأسباب ما زالت بين النفي والتأكيد، مسألة الحريق في السجن لأنه هناك معطيات تنفي هذا الحريق. وزارة العدل ربما لاحقا تصدر بيان توضيحي في كل هذه الملابسات. شكرا لك فتحي سعد. تواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير جراء ارتفاع درجات الحرارة. انقطاع الكهرباء كان له تداعيات مكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن هذه الانقطاعات ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات. ودعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات القطع المبرمجة. من جهتها أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويلية الجارية. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
5: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
6: كل نهار موعد للقاء،
7: كل نهار موعد للقاء
8: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
9: تبع الموجة،
10: تبع الموجة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500 ألف دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي الموجه إلى الأطفال. ووجهت نداء إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل هذه الحملة عبر موقعها الإلكترونية. أفادت تقارير إخبارية ليبية بتسجيل انقطاع كامل الكهرباء في عدة مدن ومناطق في ليبيا، وأعلنت وزارة الكهرباء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم عن اتفاق مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي المصري لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجياً. أكدت مصادر صحفية استشهاد ثلاث فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بالتوازي مع إطلاق نار تجاه الأهالي شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة عمليات القصف والاستهدافات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فتى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وفي سياق الاعتداءات الصهيونية منعت قوات الاحتلال فجر اليوم رفع أذان الفجر في قرية حسان غرب بيت لحم مجبر المصلين على مغادرة أحد مساجدها قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم. وفي الختام، أشارت مصادر إيرانية لأن صواريخ أمريكية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان ما أدى إلى انقطاع المياه. ولفتت أن الاعتداءات الأمريكية في الساعات الأخيرة طالت ثلاثة جسور أخرى. وصلنا لنهاية هذا العرض الإخباري الموجز. تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي. متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
3: مع إعداد المنستير الصيف يحلى.
4: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
3: ديما عندك ما تسمع.

ليست كل قصص الحب تقاس بعدد الورود والهدايا، بعضها يكتب في غرف العلاج بين جلسات الكيميائي حين يتحول الوعد اللي بنيناه مع بعضنا على المعاشرة الطيبة يتحول إلى السراء والذراء، ويتحول من أفعال إلى كلمات. هذه حكاية زوز اختاروا أنهم يكونوا سند لبعضهم قبل ما يكونوا أزواج. حديثنا باش يكون اليوم على قصة خاصة وقصة مزيانة في آدم وحواء، وحكايتهم حكاية باش نسمعوها مع بعضنا، حكاية شريك العمر وشريك المعركة وقصة الوفاء التي لا يهزمها السرطان. البرنامج هذية غايتو الجو تفدليك ضحك والقصة المزيانة، القصة اللي نحبوها توصل للقلب اليوم للروح، توصل للناس اللي تسمع فينا. وعشرة العمر اللي تدوم سنوات، نجم تدوم سنوات طويلة ولا قصيرة، أما حلاوتها وقت اللي تكون مبنية على الصدق وعلى الوفاء. آدم وحواء معكم اليوم، وبعد شوية تكتشفوا شكون بحضية في استوديو، شكون منورنا اليوم، وقصة الحب والصمود اللي جمعتهم مع بعضهم في عدد جديد من برنامجنا اللي يتواصل معكم حتى النصف النهار، واللي فرحانة برشا انكم تكونوا معنا في متابعته في مختلف تفاصيله. أجمل تحية نحب نقدمها اليوم سبيسيال أكثر من العادة لحسام قدرية، مش على خاطر بحذية أكها، وعلى خاطر يساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تأمين وإخراج بعض فقرات الحصة. فشكرا لك حسام، يعطيك صحة ودام عطاؤك لهذا البرنامج. ياسمينة مرحبا بك العادة في تأمين الستريمينج على الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف. أجمل تحية عليا منصوري في التنسيق. مروة الزيدي تعطيكم موعد مع برشا كلام مزيان، مع مسابقات، مع برشا كدوات. اسمعونا وتابعونا في آدم وحواء. اخترت نبدأ شوية هكا جو في السخانة هذه، معناها خلينا نبدلوا شوية الأجواء، الناس تسمع فينا في ثنية على قليلة تتفرهد. جايتك بتخيل، يلا أجواء متاع زيارة وراجعين باش نعيشوا مع بعضنا أجواء أخرى مع آدم وحواء. مرحبا.

0: هذه أجواء. نعم مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول لكم هكا قبل ما نسمعكم البوب إنه ضيوفنا جونا من تونس، تعبناهم بالحق، إن شاء الله تكون حصة مزيانة وفيها أريحية وراحة. بعد شوية تكتشفوهم معنا أما شنو باش يربحوا على قليلة هكا التعب هذاك الكل ما يمشيش خسارة. شوف باش يربحوا معنا اليوم في آدم وحواء.
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
1: بون داشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة، الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.
0: باهي دليل هذا ساعة ولا لا؟ أهلا وسهلا ومرحبا نقولوها لضيوفنا، فرحانين برشا أنهم يكونوا بحضنا وبتصفيق نستقبلوهم، مدام لطيفة بن عمارة وسيلمونجي العياري. مرحبا مرحبا.
3: صباح الخير، مرحبا الورد. بيك
0: شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شنحويلكم؟ تعبناكم؟ أقرب لي شوية الميكرو سيلمونجي.
4: ما فهمش تعب.
0: أه تعبناك أنت لطيفة؟
3: أنا والله فرحانة لي معاك اليوم،
0: عايشك
3: فرصة باش نتعدى في برنامج متاعك انت مروه، برنامج مزيان وتستاهل نطلع لك من تونس في السخانه.
0: يفضلك يا لالا ثنيه، وصلتوا لاباس هذيك الفايده. سخونه بالقداس المونجيكا ولا
4: سخونه؟ وانا واحد من الناس فرحان برشا.
0: مرحبا بك،
4: انه اول حصه نشارك فيها
0: في إذاعة.
4: في إذاعة.
0: تكون معنا إن شاء الله.
4: حقيقة حاجة.
0: ما عندكش تراك سيلمونجي؟
4: لا باديتو.
0: نحي هو حتى كان عن.
4: ما عنيش. أنت ما تخليش كوني عن.
0: لا لباس بقدرة ربي لباس. يعيشك سيلمونجي، مرحبا بيك سيلمونجي عياري، مدام لطيفة بن عمارة. كان أعطيكم هكا كلمة تعرفوا بها برويحكم. شنو تقولوا؟ نبدأ بك أنت سيلمونجي، تفضل.
4: مونجي العياري، كنت موظف في البرلمان حوالي 38 سنة.
0: ما شاء الله.
4: قاعد. متحصل على الإجازة في الحقوق والحاليا في راحة.
0: في راحة بهي الراحة خير من قبل ولا ما حسيتش بروتين؟
4: لا والله حاجة أخرى،
0: حاجة أخرى
4: مش الحياة المهنية، لكن تتفرغ أكثر للعائلة وتحس براحة أكثر.
0: فما أنشطة تعمل فيها في الأثناء ولا ليه؟
4: والله كان الرياضة
0: سبور.
4: الرياضة، المشي.
0: والله هو عاد بالمدام وبالعائلة
4: أكيد أكيد أكيد, أكيد هو التفرغ براتيكمون للعائلة.
0: احنا الحقيقة هو لب الحصة كلها ولا لب البرنامج كله هو العائلة والأسرة والليماج اللي نحب نسوقولها للعائلات التونسية، خطر للأسف ديما يمرر للناس انه العائلة التونسية مفكة، العائلة التونسية تعيش أجواء مشحونة، تعيش الطلاق الصامت، تعيش أجواء معناها في العموم سلبية. هذا اللي قاعد يتصور ولا يتسوق للناس. احنا اليوم من خلال إذن حوا في كل حصة زيدا نحاول نوصل المساج العكسي. مدام لطيف، عرفنا أنت بروحك ترى.
3: أنا قبل ما نعرف بروحي باش نصلح حاجة المنجي
0: اللي هي
3: قال موظف هو كان إطار سيمي في مجلس نواب، هو مدير عام المراسم والتشريفات، إنسان دبلومات، وتوا قال لك أنا متفرغ. الحقيقة هو متفرغ لينا تو من آخر التقاعد، ليه بينا وليه بالدار وكل. أنا اسمي لطيفة بن عمارة، موظفة زيدا نخدم مديرة في البرلمان التونسي.
0: تلقيتوا تحت قبة البرلمان؟
3: تلقينا تحت قبة البرلمان.
0: ملا قصة اليوم أيها بالأحمر ساتروا عليها تفرجوا التفاصيل.
3: أم زوز صغيرات محاربة من محاربات مرض سرطان الثدي، هو طول الوقت الحالي
0: يزي غادي يزي. خلينا نرجعوا للبدايات، خلينا نبدأ مع فقرة حكايتنا حكاية. باش نبدأ مع سيلمونجي، أول نهار شفتها فيه حكيتكم حكاية، خلنا نرجع لكل لحظة الأولى هذيك، دقيقة الأولى سيكوندا الأولى،
4: شهر أكتوبر
0: بالذات حاضر حضرت روحك سي المونجي
4: 2002 أكتوبر 2002
0: أيوة.
4: أول نهار جيت فيه باش تباشر باعتبار أنها هي كانت عملت تكوين بعد الإجازة في المدرسة القومية للإدارة
0: أيوة.
4: ثم عملت مناظرة بينشير على رئاسة الحكومة على مستوى رئاسة الحكومة وقع اختيار، هي اختارت أن تكون في البرلمان.
0: نعم هي حبت
4: هي.
0: قالت غادي سي المونجي خنمشي بحذي
4: مكتوب.
0: شو القدر شو المكتوب بي سبحان الله بي كيريتها كيفاش كان عادي كل شيء عادي ولكن فما حاجات من وقتها
4: لا أنا كيريتها أول مرة الإنسان وقت اللي يجلب نظرك أول مرة ما نعرفش منيش باش نتنبأ بنوعية العلاقة فيما بعد ولكن عنده إنسان عنده الفت نظرك كوصول البرلمان الفت نظرك دونك نجم تقعد تتبع أخباره وين ماشي جيش يعمل
0: نسنس وقتها من تحت
4: نسنس
0: تحت
4: مثلا
0: 2002 قلت لي
4: 2002
0: نرجع من السنوات التالي تا وحنا باش نرجع بكم هكا لك الذكريات وانتي مدام لطيفة على أول مدخل باش تقعد تصلح ديما معناها الميكرو
3: باش نزيد باش نزيد يلا باش نزيد أنا تم انتدي بي في مجلس نواب الشعب 1 أكتوبر 2002 كنت فما شغورات ثلاثة بلايس، واحدة في البروتوكول وين يخدم هو، واحدة في الداف، وزوز في الداف معني الإدارة شو نديروا المالية. أنا ما حبيتهمش فيو أنا جوريست دونك ما فميش، أنا تاو نخدم في دوميني في الدومين القانون أما وقتها ما فميش ديسبونيبيليتي، حبيت نخدم معاه إخي ما حبش راه قال أنا نسي ما خدمهمش معايا
0: علاش وينا... سي
3: المنجي علاش ما قال نسي ما خدمهمش معايا وين جيت ان بو معناها وقت لي الاداره كانت ان بو كلاسيك شي ان بو معناها ريماركابل هكا ماكيج وشعر قصيرو كمال فاكولتي وجيتي جون معناها على 26 عام 27 عام زي واحد صغير دونك هو كانت الخدمه نتاعو في البروتوكول ثم خرج خروج ليلي استقبل وفود كان قال لنا نسي ما نخدمهمش
0: تحرج وقتها
3: قعدت ما نكلموش انا قعدت وقتها ملي قال نسي ما نخدمهمش قعدت ما نكلموش
0: خدمت معاه ولا
3: لا ما خدمتش معاه هو في الكابيني وانا
0: سبحان الله شو صد معناها كيفاش بدا من البدايه هذا عام 2002 بي قعدت متغشى
3: شوية بركة بعده ياسر متربي الحقيقة مش في وجهه عيط لي قال لي راهي كلها إدارة ولازم تفهم الإدارة متاعي معناها ما فماش بابراس في الإدارة ماني ما نستحقش معناها ما فماش أوراق وما كلها حضور وأنت ندار
0: مصلحتك
3: وأنا باش نوضح حاجة شوية سي لو دوزيام ماري أنا جيتي ماري وقتها عندي ولدي صغير وكل قال لي أنت معناها عندك ولدك صغير وفما معناها خروج في الدين وكل
0: وفما أفكار زادة خايبة ديما تتسوق للمرأة وممكن هو وقتها خاف عليك أكثر منها حاجة الحق هذيك هو اللي دفع عليك سي المنجي
4: اولا فما اضافه صغيره اللي قالته هي اني بالنسبه لي انا العمل كان مركز على الشارع معناها خارج اطار الاداره عمل ليلي تصبيح برشا حوايج
0: نحكي على تشري مراسم وتشريفات وبروتوكولات اي واضح
4: يعني يتطلب مجهود بدني اكثر منه
0: ماذا بيك معناها رجل يبدا معاك باش يهز ويحطوا اي واضح
4: بالضبط وجيت معناها قعدت صحيح قعدت متحرج لاني ما دبيا شكوني في الاداره معايا معناها عنده حضور وعنده لكن بالنسبه لي هي عندها مسؤوليه زاده
0: نتاع عائله
4: وصايله ونروح نجم من بيت البرا انا مش مشكل هي زاده وفي نتنقلوا من تونس حتى الجنوب
0: واضح
4: دونك مش هذا الغرض
0: فهمت توا ولا فهمت وقتاش فهمت الكلمه نتاعو معناها هكا
3: بعد ولينا الحقيقه بعد انا نقلت مشيت للخدمه اللي نحب عليها اللي انا التوا فيها ونحبها مشيت لها والكل بعد خدمنا مع بعضنا في اطارات اخرى معني كان ثم اللي جان متناس في داريه كان هو رئيسها وانا مقررتها ودينا اصدقائنا
0: كيفاش كان العرف عارفك وقتها
3: هو مش عارفي اون فيت هو
0: سوبيريور نتاعك
3: سوبيريور مش نتاعي هو في الكابيني وين في
0: واضح.
3: لكن هو كان عارف الناس كل اوترومون بويسكي يخدم مع في رئيس المجلس
0: هو يظهر ناس طيبه يظهرش ما يظهرش صعيب كسوبيريور انت شنو تقول
3: ديلي واكي كوالي
0: حاجه اخرى
3: هو صعيب في حاجات لكن معناها في الديسبلين وكل شيء عادي معني سيريو في الخدمه فهمتني مي قلبه به ويعاون الناس كل
0: كيفاش هي هذا الكل انطلق من قبة البرلمان وانطلق من يعني احنا كنا نلخصه توا موظف وموظفة هو إطار وهي موظفة جات جديدة مازلت صغيرة كما قلت انت دخلت مقبلهاش ما كلمهاش ما كلموش بعضهم بعدها ولاو يخدموا مع بعضهم كيفاش وليت قصة زواج معني وقتش جي الإعلان على الحب والزواج
3: من بعد هو استن باركور الحقيقة متاع ربي ودينا أصدقاء بشوي بشوية تربت الصديق أنا نحترمه برشا ونطلعوا نحترمه نحترمه برشا وهو الإنسان انتليكت مثقف عنده الباكراوند نتاعو كنت ماني نفرح هنا كي نمشي بحذاه هو يقول لي ولا يعاوني في حاجة ولا في فكرة ولا تطورت بشوي بشوي الصديقة تطورت وكل شيء بون هو عنده وضع عادي وانا عندي وضع عادي بعد العلاقات تطورت بشوي بشوي لين وصلت ولات فما مشاعر وهو انسان كي تري سيريو معني كان عارف وين ماشيه العلاقة هذي دونك ماشيه للزواج تزوجنا 2010 احنا لو 31 ديسمبر 2010
0: من 2002 2010 8 سنوات بين خدمة وما بين شوية تعارف شوية صديقة
3: برشا برشا تعارف وصديقة وبرشا تضحيات وهو معنيها وصل حتى في بريود تحرم من دي باركور معنيها مش يتعديلهم في خدمته
0: على خاطر علاش أحكينا سيلمونش
4: والله ليه هي شوف العلاقة تبدأ في وسط اللي في وسط المؤسسة بصفة عامة معنيها تريم ماشي بالنسبة للناس ديما ما تقبلش بسهولة العلاقة اللي هي قاعدة تتطور بيناتنا قاعدة تتطور بطريقة
0: الناس شكون تقصد؟ تقصد الزملاء
4: الزملاء وانا من الناس اللي لرد الفعل وهي ما تردش الفعل
0: حبتوكم معناها ما حبوكمش تكونوا مع بعضكم
3: لا شيطنولك العلاقات العلاقة معناها علاقة تكون مشى معناها في انت فاهمة انت نعيش في مجتمع تونسي ما نجمش اجي اقول لك انا وقتها ديفورسي مش انا مطالبة باش نجي نحكي لك نقول لك راني انا ديفورسي ولا هو انستانس دي ديفورس هذوما حاجات خاصة فهمت دونك ما فهميش علاش حاجة نخبيوها معناها نخبيو كان غلط مدير احنا مقتنعين احنا ماشيين للصحيح وهذيك من يعني بعد مشي للصحيح وتمت الزواج والحمد لله يا ربي
0: إن شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم وإن شاء الله تكون بالحق القصة اللي بديت بهكا تلكيشة صغيرة ولا نبزة صغيرة ما بين بعثكم بعد قديش تطورت وتحسنت وقتش سيلمونجي قلت أنا المرأة هذي حاجتي بها نحب نخوة أكيد فما موقف خليك تقرر القرار هذي فما حاجة خليتك تقول لا لا هذي شو نكمل معها عمري
4: شوف أنا قلت لك أول حديثي قلت لك كيفاش شريتها أول مرة أنا قلت لك جاوبتك قلت لك راهو فما إنسان كي تعدى قدامك يخلي فيك حاجة تقعد تنتظر في حاجة من وراها إفكتيفمون عندها الحضور الذهني عندها الانتليجنس بحكم الاختلاط معناها ذكية تفهم
0: كهو قتلك كهو
4: لا لا هذوما الحاجات
0: واش يقولك حد غادي كمل انت الباقي
4: حاجات مهمين حاجات مهمين ثم طبعا هي
0: هذا اللي لوجع لي هو وقتها
4: هي لوجع وتحسها ذكية شوية ومليانة مليانة معناها في مخها عندها في مخها ما تقول هذه الحاجة الأولى ساعة طبعا إلى المظهر إلى الجمال إلى غيره وهذاك زاد عنده وقعه
0: صحيح
4: بالنسبة لينا عنده وقعه وعنده أهميته دونك كي تحطهم مع بعضهم الكل زوز عناصر هذه تفهم اللي الشخص هذا هو اللي ممكن أقرب إنسان ينجم يفهمك
0: أما ما صارتش فازة موقف خليتك تقول أي نحب نكمل معها حياتي خاطر ساعات يصيروا بين لي كوبل هكا كل مواقف اللي تشجع ولا تحبط واحدة منهم يا تقولك قدم ولا تقولك أرجع لتالي
4: لا والله ما وقفنا الكل في الحاجات
3: مستشفى بعضنا كيمياء قوية
4: دوزونا يعني نقولك دوزونا وقت الإنسان تحسه اللي هو يكملك وانت تكمله نعرض عليه فكرة فيجاوبني بسهولة معناه يجاوبني تقريبا بنفس التفكير اللي نجاوب فيه هنا فما التقاء على مستوى التفكير يخليك تقول هذا أقرب إنسان وبالتجربة
0: بي خليني نسأل سؤال الحقيقة معناها جنرال ما عقلية المجتمع التونسي تقبل الزواج متاع الرجل بمرأة ثانية معناها طلق خذي مرأة أخرى أما المرأة العكس يقول لك الويش خلت ربي صغيرها وشنا كذا وكذا أنت تعرفت للصد هذية من عائلة من أنتوغاج من زملاء موجود الفكرة هذية وكيفش تصديت لها لطيف
3: أنا جوست باش نكمل حديث منجي وقتاش خاطر انا قلت لك تعرضنا برشا ضغوطات ضغوطات انت تفهمني في مجتمع انت ام وهو زيد عنده ليديتو زيد ربي فضلهم وكل المجتمع ما يقبلش انت يعني ها امراه تعاود تعرس مره اخرى ولا راجل ولا انا مثلا بورتون هو اللي تي معناها كاليبر عليا في الخدمه معناها كيما نقولوا محصن لكن انا ما رخيتش معناها فهمت لكن مع اخر لحظه اللي باش يصير يصير العبيد بيان سور حتى عائلتي مش نمشي لكل العبيد انت توا
0: اقرب الناس
3: تلقى ولدك وبرمي الحاجات يمكن الاحسن حاجات وكوني كي طلقت وتوا حتى عائلت راجلي دول طريقي تقول لي الحمد لله مهدي ربي سلمانش
0: احسن اختيار معناها كي
3: هو متي كان انا ما نقولكش انا ما تقولش مش ولده معناها هو ربي ان شاء الله يثيبه ان شاء الله في ميزان حسناته هو مهدي ويعرفه من هو صغير ومن بلس وقت طلقت عمره 8 سنين تو عمره 26 سنه بوه معناها العبيد اللي ما تعرفش ما انت ما تعرفش هو مش بوه البيولوجي يعني فهمت بوه ربيه وقفله ودين سنه تخرج هو مهدي سنه عمل السوتونس نتاعو
0: ان شاء الله يفرحك بيه
3: يعيشك يعني ما عمره ما ميز بينه وبين اخواته ولا بين ما عباره ولده معناها خذاه اون شارج معناها كي اي بو يربي في في طفل سيرتو ذكر وتربي تذكر صعيبه ولا ادوليسونس وغيره وغيره وغيره سي با فاسيل معناها مش سهل فهمت
0: سيلمونجي هي يحسب لك انك خذت ولدها وربيته واعتبرته ولدك ولكن يحسب لك اكثر واللي باش نحكيو عليه اليوم في بارتي توا وانتم بعد ان شاء الله نرجعوا نحكيو اكثر انك ما كنتش فقط شريك العمر وانما شريك معركه المرض مرض السرطان حكينا كيفاش كانت البدايه مع المعركه هذه الغول هذه اللي جاي وداهم حياتكم دخل لحياتكم وانا في الكواليس نسمع ما حسيتكش متقلق بالعكس كنت مرتاح عليه اليوم نحكيو على دور البارتنير لطيفه دور شريك العمر في انه يقص معاك الطريق حتى لو كان الطريق هذية فيه ثنية كلها شوك مش ديما ورد مش ديما مزيانة ومش ديما محليك ومش ديما مكيجة ومش ديما حاضرة اليوم انا قدامي مرض وقدامي غول وقدامي صراع وقدامي كيميائي وقدامي علاج وغيره كيفاش تعديتوا المرحلة هذية او كيفاش بديتوها ساعة كيفاش بديت اول ما سمعت بالحكاية سيلمونجي
4: في الحقيقة المرض احنا جينا من عطلة وقت قبل ما تمرض ديجا كنا البرة في عطلة وعدينا ايامات الحمد لله شكر لله قاعدوا في الذاكرة وقت اللي روحنا قعدنا جمعة وجمعتين حاجة كنا هيك تقريب وقامت الصباح قمنا الصباح انا نسبق كنت في العادة نسبق للخدمة خاطر بحكم اني المسؤولية اني نسبق انا تدخل 8:30 انا مثلا ندخل 7 سبقتها هي قعدت في الدار وشافت وامورها حست بحاجه
0: حست روحها متقلقه
4: قالت لي راني حسيت حاجه قلت لها انا معناها جواب روتيني او جواب نتاع
0: باش نرجعوا لبقيه التفاصيل بعد البوب
2: اشهار خواتنا ناسنا صحابنا واحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
5: انفضار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7
2: 104.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تابعوا الموجة وخليكم معنا في الاستماع والمتابعة. احنا قاسينا باش نرجع المدام لطيفة تحكينا هي تفاصيل بداية المرض وبداية الغول اللي جاي. هو قال اكتشف ولا فاق ولا انت فقت وبدي القلق من غادي؟ كيفاش مدام لطيفة حكينا؟
1: هو ما منجي قال احنا كنا معني احنا عرسنا 2010 معني حتى 2017 الحمد لله عايشين لباس معنيها الناس وأقل من الناس وكل معني ما الحمد لله. 2017 كنا في فواياج البرة مزلنا كي روحنا عنا 2-3 jours. أنا كنت كي الناس الكل نتفرج على الناس فلين تسمع فلين مريض فلين كذي تبع معني أما بنيد ما عمره ما يحط روحه معني حتى كان خمم يقولك ديما مزال صغير ديما القديم بغيف. قمت كما قال كو هو كمل مشي الخدمة وكل فقط تمام عندي حاجة كوري ترانجي فما كعبورة في الدوش وكل شيء مشيت نخدم. بعد لندما مشيت ما قلتوش مشيت أنا جست باش عملت يكون ماميخ وفي ليكول والمامو من يهدهر دي هو
0: مرض
1: في مرحله الحقيقه الاولى باش نكون واضحه معناها انا ما عملتش ابلاسيون صا معني كان في المرحله الاولى حتى كلمته هو في الخدمه نتذكر متى راهي في فما وانا رت عنده فود برلماني كلمته انا في قلت له منشي يجيني قال لي وينك انت قلت له انا في اللابوراتوار وعندي كونسير قال لي انت ديما تلعب حتى مع مرض تلعب معناها فهمت ديما فدلك انا دي فدلك جي ديما فدلك انا قلت لي بجد نحكي معك راني انا توا قال لي كيفاش عرفت قلت له اجيت نحكي لك ما عادش نجم دونك من العدل كي يجي اخبار من الاول الطامه العظمى معناها
0: صدمه البانيك
1: بانيك سور بانيك انا وقت الوالده بحضيها وكل بانيك اللي هو مش مصدق معي مش فاهم تاخذ لحظه حتى تبيبه تحكي معانا ويقول لي تحكي فيها راه باش معناها هو باش طلعت تكذب تبيبه وفات باش نمشيو احنا حسينو ما خدينا الرونديفو مشينا للدكتور الاورام ما حسينو في ساعه في ساعه صار تحكي فهمتني يعني في ابو دو 3 جوغ عملت لوبيراسيون من الاول ديغنوستيك عطا وكوني باش نعمل ابلاسيون فهمت بعد من لطف ربي الحمد لله هو
0: الحمد لله لاباس
1: الحمد لله معناها
0: هذه المرحله الاولى
1: مرحبا 2017 وانا عندي تاريخ مع المرض
0: احنا جاوا التاريخ من بعد مش معناها باش نقسموا الحديث وباش نفسروا زاد للناس انه في كل مرحله فما صعوبه كبيره. المرحله الاولى كانت اصعب فيهم الكل لطيفه شوك
1: والله باش نقول لك حاجه كما قال منجي شوك المرحله الاولى شوك انا نحكي على روحي الشوك 3 أيام 4 أيام من بعد ما نعرفش من عند ربي تقبلت الحكايه وقلت لازم نقفل روحي معناها انا يعني بنتي ساندرا كانت عمرها 4 سنين وقتها 3 سنين والوليد في الادوليسانس 2017 مهدي عمره 16 يعني ومنجي وعائلتي وبابا الله يرحمه وامي واخوي وحبيت اللي تحبني والناس وروحي انا مازلت نحب نعيش وانا وقتها مرضت عمري 42 دونك قبلت الحكايه مي الباركور سي موش سهل الباركور معناها صعيب الباركور وسيرتو سوتول في الكونسير دو سان وكتعرف انت شنو يمس معني هو ما يمس كيما يقولوا يمس انوثة المرأة يمس تتبدل تتعب فهمت هني كيما قلت لك دور البارتنير معاك
0: سوتول باش نسال سي المنجي على دوره هو كيفاش كان دور البارتنير وباش نخدموا توا ونرجعوا باش نحكي في التفاصيل

0: ميتي
1: صحيح
0: دونك جو سوي ان مور فيفون انسان ميت حي دونك يزمك ما تضعفش قدامها يزمك تحاول انك تحسسها في المعامله على انها لباس لكن حتى كان تتالم تتالم من داخل انت وما يزمكش تظهر الالم نتاعك يزمك تحاول تعمل لو ماكسيموم
1: انت تعاملت معها وكانها مش مريضه قالت لي هكا في الاف قبيله قالت لي كان معناها يتعامل معايا عادي كانه بالعكس قوي فيا
0: مش نورمال اقل حاجه ما تخليش هو في حال ضعف ولو هو هي علاش قلت لك هي شخصيتها بنفسها تقاوم عندها قدره على المقاومه وتقتنع بضروره الشيء اللي تعمل فيه دونك لكن هذا ما يكفيش
1: اما كل قوه للضعف ترجع راح.
0: عندها الا توجور بزوا عندها الانسان في الظرف هذاك محتاج انه واحد يهز له المعنويات
1: صحيح
0: وتهزل المعنويات يكون بعدة طرق من جملتها انه كيفيه المعامله مع الشخص هذاك وخاصه انه الشخص مش شخص بعيد عليك مش اقرب ما يمكن يمكن حتى اقرب من
1: صحيح.
0: انسان بالنسبه ليك
1: صحيح.
0: وهذا هو اللي يخليك معناها تقف وتحس ديما
1: في قرارة نفسك وقتها سي المنجي خلينا نختموا بالنقطه هذه في قرارة نفسك كنت متيقن انها باش تبرى انها باش ترجع لباس ولكن فما شويه خوف
0: لا عندي الخوف
1: خفت عليها معناها
0: خفت عليها برشا لكن عندي امل اني نقول هي بحكم معرفتي لها بحكم الطبيعه بحكم الشخصيه نفسها عندها القدره على انها تقاوم
1: واضح وقاومت والحمد لله باش نرجعوا لمراحل اخرى من المرض وحكايات اخرين وقصص اخرى في ادم وحواء مش قولك نبدلوا شويه الجو نغنيوا شويه مع بعضنا انا عاشق يا مولاتي نستمتعوا بها ونرجعوا بعد شويه مع انستا كوبل وخليكم معنا
2: يا احلى لحظه في حياتي

وتجمر الساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية.

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي له اللي يعرضني باش نحكي له

معك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: يغلي غنية كل العشاق وكل المحبين. هذه واحدة من الاختيارات الغنائية اللي بتكون حاضرة، وكما وعدتكم الأسابيع الفارطة حتى كاظم تقريبا حاضر في كل المواعيد الإذاعية في أدم وحوالب، هما العشاق والمحبين كلهم يختاروا نفس الإيقاعات والاختيارات الغنائية. وأنا لبيتك طلبك مدام لطيفة، هذه غنية اختارتها أنت وسيل منجي، حبوها؟
1: غنيت
0: عرسكم.
1: عرسنا
0: ربي فضلكم لبعثكم سعادين، هتكون بحذينا دخلنا برشا أجواء حلوة. أير بيني في إنستا كوبلويتنا ركزين لله. بونجور
2: صباح النور مروة، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المنستير، ومرحبا بالكوبل الحاضر معنا اليوم في الاستوديو مدام لطيفة وسيل منجي، منورين وربي دوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم.
0: إنستا كوبلويت، إنستا كوبلويت، إنستا إنستا كوبلويت. ياسمين تتعدي لنا التصوير متاع الكوبل متاع اليوم، والكلمة ليك يا أيوة تفضل.
2: في أنسة كوبلويت اليوم اخترت نحكيه على كوبل تونسي لبناني، ريم السعيدي عارضة الأزياء المشهورة وزوجها وسام بريدي الإعلامي اللبناني، ثنائي اللي يجمع بين الأناقة والإعلام والحب، واللي نجم أنه يخلق توازن بين الحياة الزوجية والحياة المهنية، وخلى المتابعين ديما مترقبين جديدهم. تقريبا نلقاو عند ريم أكثر من 1.8 مليون متابعة على إنستغرام، وسام ما يثقش عليها برشا في نسب المتابعة، 1.3 مليون متابعة على إنستغرام. لكن أغلبية الكونتوني متاعهم ديما يبرتاجيو فيديوهات مع بعضهم، كسوا في الكوتيديان متاعهم الصغار، الخدمة، حتى المهرجانات. لكن قبل هذا الكل خلينا نرجع للبدايات ونشوفوهم كيفاش تعرفوا قبل.
3: لأنه نحنا كنا بدانسينج وقاعدين مرة عم نتغدى، نتغدى أو نتعشى، كان عشاء، عم نتعشى قاعدين عم نحكي، عم تقلي هلأ أنا بيخلص دانسينج بدي أرجع، عندي كتير شغل، عندي ميلانو ورجع طالع على LA، عم بعمل acting coach مع الاكتينج كوتش، وبدي بصير اكتينج وعم حط ايجنت لالي بالاي، وبدي تفوت على التمثيل بهوليوود انا ما عاد تنزل اللقمه. يعني انا شو عم فكر؟ عم فكر انه انا تعلقت بهالانسانه، خلص انا براسي من اول نهار قررت انه بدي اشتغل على هذا الموضوع. صرت حس انه انا بكره بتروح على ميلانو، رحنا جمعتين زمان، بتصير تبرد القصص،
4: تختفي من ايدي،
3: تختفي القصص، رحنا على LA عندك 17-18 ساعة يعني خلصت هيدي، بعد بتعيش على التليفون انت وياها شي شهرين وخلص، بتصير الجملة تبع انه long distance it's not gonna work وما رح تزبط.
4: على ريم
3: سو ما نمت بهديك الليلة، يعني عن جد شرعا ما نمت بهديك الليلة.
4: بشو عم تفكر؟
3: خلص عم فكر انه I have to take the decision. سو بعدها باسبوع عملت لها بروبوزل، قلت لها اذا بدك تروحي على ال اي وبدك تروحي، روحي مخطوبه وقرري شو بدك، روحي انا بروح معك، قلت لها انا مستعد اروح معك.
2: مسكين خاف كي حسها باش تمشي منا وميلانو
0: بتفلت
2: في جمعه، قرر عكسكم انتم بالضبط.
0: عكسهم
2: بالضبط، في جمعه قرر انه يخطب يعرس وخاف. انتم تقريبا قعدتوا 7 سنين هيك تعرف ولا 10 سنين؟
1: اي ما تعرف، مش معناها صديقه وزميله والكل باش
0: هذه بحذاه ما عندها وين تفلت بدمه في قبه البرلمان ومرهم واضحه.
1: مانيش ميلان وانا مانيش انستغرام،
0: مش عاده بلاصه.
2: نلقاهم زاده في المهرجانات ديما مع بعضهم في ليزانترفيو، نلقاهم ديما يبارتاجيو لي مومون تاع الفرحه والحب، حتى منهم مره في مقابله ليهم على ريد كاربت كيسالوها على ريم السعيدي كانت هكا الاجابه.
3: ليك الإنسان اللي عنده جوهرة بالبيت شو بده بالألماز والقصص؟ عندي جوهرة، عندي جوهرة بالبيت نادرة لا تتكرر، حبة الألماز بتلاقي مثلها كتير، حبة الزمرد بتلاقي منها زمرد، عرفتها؟ بس ريم لا تتكرر، عندي أحلى أحلى حجر. إذا أنا مزعلة برادي وإذا هي زعليني برادي نفس الشيء، جدا فكرني عم بمزح. لا أصلا أنا هيدي نصيحة لكل الرجال،
2: نصيحة لكل الرجال، إذا أنت غلط أنت ما تراضي، وإذا هي غلطة أنت باش تراضي. أو كنصيحة للناس
0: اللي تعمل بها سيمونجي هذه ولا طبقها تغزر لك راي تعس عليها راي تعس راي موجودة راي وفكة وليسا نحكيهم بعد قول صحيح توهم بعد
2: هو أكثر من الغزالة ذي ما عاش تلقى
0: توهم بعد أني على روحك
2: أكثر من الغزالة ذي ما عاش تلقى تحس الراجل اللي ديما يتغزل بمرته كسوس وقدام الكاميرا ولا غير الكاميرا
0: جوهر ألماز يا بختهم
2: ديامونتات على حاله.
1: هما اللبنانيين كل شيء عندهم برشا،
0: صحيح
1: يقول لك صحتين فرحتين، هما بيعتهم كل شيء عندهم برشا،
0: هما اوفردوز في الحب عندهم تحس
1: في كل شيء
2: كلام هكا كله رومانتيك وكله غزل، تحس بروحك انت ماكش في العالم نتاعهم نفسه.
0: صحيح اما احنا لطيف عندنا حتى احنا الكلام
1: اللي لا مش كيما اللبنانيين، هو ثم اخوة كلمه تقالت يقول لك تقبرني
0: تقبرني،
1: ايش معنى تقبرني؟ معنى تقبرني
0: تقبرني تقبرني.
1: اللبنانيين عندهم هكا شعور فياض ماني كي حتى كيعبر لك حتى ما بنيتكش معاه انت علاقه يقول لك حبيبتي
2: اي
1: ديما عنده كلمه حبيبتي روحي ديما عنده كلمه حلو مش كيفنا احنا ماني بالنسبه
0: احنا مش حاحين في الحلو في الكلام الحلو في الحلو
1: احنا الرجل الشعب الحقيقه مع منجلي اما الرجل
0: ايوه هكا حتى هي على روحها
1: ريتي الحقيقه نتاع ربي يقول كلام بي بيان سور يقول كلام خايب كرجل كل معناها اني يسر راني صار
0: خاتيسي المنجي ظاهر
1: ليلى ما ها مش مع هذاك الولد ودي ويتي كنس الكل اما احنا الرجل الشرقي والعربي كي يحس روحه يقول كلام برشا بيه يحس كاينه ينقص له من الرجل نتاعو
0: صحيح
1: واحنا نسي يشريونا بكلمه راه كلمه حلوه نجم يعديو علينا في كل شيء
0: صحيح
1: دونك هما ما يعرفوش يخموا راهو في بالهم نسي
0: كلمه تهز وكلمه تطلع
1: صحيح هما في بالهم نسي هكا خبيث وكل ولي المراه تقوم على شو يقول وراء قال نقصتنا عقل المدين ليه نقصتنا عقل خاطر هي احساسها غالب عليها مش كراش
0: عاطفيه برشا
1: عاطفيه الاحساس اللي يقودها فهمت ورجين احنا مش كلكم يعرفش يستغل لك نقطه الضعف فهمت
0: الله بلغ فما اللي يستغل
1: الله من رحم ربي بس
0: يا بنتي هني على روحك مازلت ساعه اخرى
1: في المنجح منجح في قول لي لا
0: منجح خاتي به يلا نرجع لايه تفضل
2: ان النجاحات لقت تفاعل كبير على انستغرام انهم يشاركوا ريم وسام المتابعين نتاعهم حضورهم في برنامج طبخ على ام بي سي 1 استغلت من خلالها ريم انها تخصصها بالطبخ التونسي باش تعرف الجمهور العربي بالمطبخ التونسي بالعادات والتقاليد نتاع رمضان نسمع مع بعضنا الاكستري
4: هاي كثير تامبتينغ هالبرنامج قبل الافطار وفيه كل هالاكل والدنيا
5: وسام مش نحكيو بالتونسي اليوم
4: يا نحكيو بالتونسي
5: مش نحكيو بالتونسي على خاطر اليوم حلقه تونسيه 100%
4: شرفوا
5: مش حضرونا على ام بي سي 1 بافطاركم غير بعد شوي
4: مش تحضرونا على ام بي سي 1
5: مش تسمعوا وسام يحكي بالتونسي البره هذه
4: نحكي تونسي وناكل بريكا
5: وناكل بريكا البريكا هي من الاكلات اللي ناكلوها ديما في رمضان
4: علاش
5: وما تتنحاش من الطاوله التونسيه
0: باهي باهي حتى كيتكلم بالتونسي
2: سابا سالك روحو سابا
0: باهي عادي
2: ساعات الشهرة انه تنجم تكون وسيلة باش تعرف بالهوية والثقافة متاع بلادنا واللهجة متاع بلادنا وديما الكوجينة والطبخ تقعد ديما من اجمل الطرق اللي تقرب الشعوب لبعضها وخاصة كيقدموها ريم ويسام بالطريقة العفوية والكوميديا متاعهم نلقاوهم زاد خصوا الانستغرام متاعهم زوز نهار الاربعاء باش يعاونوا اصحاب المشاريع بانهم ينزلوا لهم فيديوهاتهم على حسابهم الزوز مبادرة طيبة منهم انهم يشجعوا سورتو في الوقت الصعيب هذا نعرفوا فوالا سمول بزنس يشجعوهم باللي نجموا سورتو معناها تا وقتنا صعيب برشا مش الميديا ما عادش ما تخصصش برشا معناها للاصحاب هذوما حتى اسمها سامحني الكوب اللي اخترنا عليه فاطمه بوعون وكان عندها ديما يهبطوا
0: هي وزوجها اي صحيح يدعموا السمول بزنس
2: مبادرة طيبة
0: حصلوا له هذيك
2: فوالا مبادرة طيبة منهم وديما احنا زاد نشجعوا باللي نجموا احنا زاد في الاعلام نراوه يحضروا
0: بسم الله عليكم
2: سامحوني نراوهم يحضروا في برنامج مع بعضهم اسمه الحب الأعمى حبيبي في الموسم الثاني يتبث توا على منصة نتفليكس نتفرجوا مع بعضنا على التيزر وهنا راجعين
5: هلو
4: هلو
5: مين معي؟
4: صوتك حلو وسام معك
5: مرسي وسام
4: وانت مين؟
5: أنا ريم
4: تعرفي ريم كثير بتشبه قصتنا هالقعدة
5: بيك تايم كيف بلشت هيك انه
4: مش كتار بيعرفوا بس نحن تعرفنا على بعض اسبوعين تقريبا كنا على التليفون قبل ما نتلاقى
5: صح
4: ريم
5: نعم
4: شو رأيك نفتتح تجربة الحب أعمى حبيبي
5: يلا why not
4: وفا
5: أكيد
4: تتجوزيني
5: دايما يس يس يس يس يس
2: لو يرجع بكم الوقت ويعاود يسألك هو تتزوجيني تتزوجوا؟
1: بيان سور
0: يس يس قولي له
2: يس يس يس يس يس يس يس يس بالقبيل وشنو رايكم توا الكوب اللي يبارتاجيو مع بعضهم ولا يشاركوا مع بعضهم الحياه الزوجيه مع بعضهم الحياه المهنيه ديما في وجوه بعضهم اسكو هذا يعزز من العلاقه الزوجيه بيناتهم والا ينجم نتيحوا في الملل وفي العرك والاشياء هذيا؟
1: انا كان يخدم معايا في الاونيتي في مع بعضنا في الخدمه من 2002 ل 2020 يعني 18 عام يعني ديما من بعضهم وقت الخدمه مع الصباح مثلنا قهوتنا جميع فطورنا نروحوا جميع نخرجوا بالعكس احنا كنا اصحاب وحتى يسالوني ساعه يقول لي ما تفدوش مع بعضكم في الدار هوني نقول في الخدمه اصحاب في الدار نودي كوبل معناها لا في كونجوغال مسؤوليات الصغار كذا فهمت. لكن اين فوا خرجنا ديما هو يسبقني فما عاده يسبقني هو الخدمه بعد نخلط نخلط نقيس لنا في البيت باش نشربوا قهوتنا الصباح ومن بعد نخرجوا في نستنيه ولا يستناني انت طبيعه الخدمه. بالعكس جا نقول لك انت وسافوار فيفر اللي عندك وسافوار فير اللي عندك فهمت انت كيفاش كيفاش العلاقه نتاعك تطورها وتخرجها من الملل. مثل انا يسمع فيها من جي كنا نقلق ونخرجوا تاع كل يوم نخرجوا يمكن توا بحكم المشغل كبرت والصغار كبرت المسؤوليات كل يوم نخرجوا نعملوا قهوه كي تبدا ما عندناش برشا فلوس نشريوا قهوه ونقعدوا في الكاربه نحطوا كاسات
5: اللي فما اللي فما
1: بالمثال العاده ما نقطعوهاش هذي سقطوا في الصيف يوميا نخرجوا نعملوا قهوتنا كيما نلقاو شو باش نمشي ونقعدوا نشريوا قهوه ندوروا في الكاربه نحطوا كاسات نحطوا كذا نروحوا فهمت نسمعوا فن احنا مانيش نتاع انستغرام وكل
0: جديد اي نخف عليها نقطه احنا مانيش نتاع كذا على خاطر ممكن حتى اللي يتفرج فينا يقول لك الجو الانستغرام وكذا نتاع الصغار
1: لا مش نتاع صغار نزلت صغيره انا
0: اكزاكتلي انا جيت تكتب
1: جيتني انا من العمر مجرد رقم اما طبيعه الخدمه طبيعه العمل
0: هي اللي ما تخليكش تبعها.
1: انا مثلا انا عندي واجب التحفظ وعندي ان نخدم اداريه معناها ما نتصورش روحي في ثم شكون يعمل اما انا نحكي لروحي انا ما نتصورش روحي في انستغرام هكا بنتي ناشطه وكل في انستغرام مش باش نجي راجلي معايا هاني عملت هذي ولا طيبت هذي
0: بني تحسوا مش جوك ولا طبيعه العمل
1: كيف صغار هكا فما
0: سي المنجي عنده ما يعقب تفضل
6: لا هو الحقيقه انا في
1: ما عادش استعمل
6: في المرحله الكل في المرحله الكل مرحله الصداقه والتعارف والصداقه ثم الزواج ثم حتى في مرحله الزواج فما انت وتكيف العلاقه وتطور العلاقه ديما قريبه لكن تاخذ اشكال اخرى
0: أي.
6: كل مره في مرحله تخو
0: هيك علاش
6: ما فماش ملل ما يتعداش الملل
0: سيلمونجي ولاتيف ربي باقي عليهم سته ما يغلقوش من بعضهم السؤال اللي ما عادش تسالوا هاي اللي بعد
1: مش هكيك انا نجم نقلقوا احنا سمعنا ما فماش حاجه بارفيت نقلقوا ونتعاركوا كذا كل هكا ولا لي
0: صحيح اما نلقاو حلول باش نتكيفوا مع
1: نعديوا لبعضنا احنا تاخذينا بعضنا بور لو بيان اي بور لو بير
0: اكيد اكيد
1: شنو هي العشره خاطر برشا كيف العلاقه الزوجيه يلزم لي من بعد راه الحب وكل يولي عشره
0: صحيح
1: يولي مش تنازليه نقولوا
0: تضحيه
1: فينا مش هنا اليوم هو مثل انا مرضت باش يخليني ولا هو انا مرض ولا ظرفه المادي انه عاوز يسمع فيا وصحابي ديما نقول لهم منجي وراني الدنيا الحاجه اللي كنت نشرح عليها تراوني يجيبها ما نجمش نحاسبه اليوم دي يمكن الوضع المادي تغير مثلا نقول شبين سيني ولا ما نسالوش انا بالكل ما نسالوش خاطر كان ما جابش عارف ما عندوش خاطر نعرف كي عنده ما يخليش ديما نقول معناها
0: فهمت ربي فضلكم لبعضكم يا
5: وربي يداوم المحبه والعشره
1: عايشك
5: قصه ياسر محلاها
0: الوقت يزر بأي
5: وأخيرا ديما نحب نوفا فقرة أنسا كوبلوات في رسالة يقدمها الكوبل متاعنا لليوم واللي نحب نشوفه نظرته هو حول أسس العلاقات الناجحة بعيدا عن الأضواء والإنستغرام. نسمع مع بعضنا.
7: يعني بوعد فكري أنه رح تلاقي الإنسان اللي هيدا هو أنت هيك بدك إياه بدك تشتغلي وبمجهود أنك تحافظي على كيف أنت بدك إياه. يعني أنا بحياتي مع ريم اليوم في مجهود كل يوم بنعمله يمكن هي بتتعب أوقات يمكن أنا بتعب أوقات بس في مجهود لازم يكون كل يوم موجود إنه مثل حي الله شيء عندك إياه بحياتك إذا ما بتعملي له مانتننس بيعتق وبيبعد وبيبرد والاستقلالية كتير مهمة. يعني وقتها بيقتنعوا اثنين إنه ما في واحد بيملك التاني بلشوا يعيشوا حياة سعيدة.
5: فوالا العلاقات ديما لازم فيها تضحيات كما قلت مدام لطيفة
0: زي ما سيانة حسب كلام وقتها جمت مانتنس
1: سيانة
5: كما يقول مثل التونسي حلو مر حتى يطلع
0: عمر
5: كنت هذه هي فقرة تنسى كوبلويت اليوم إن شاء الله تكون
0: هل يعطيك صحة
5: نتلقاو الجمعة الجاية مع كوبل جديد
0: تحب كاظم إيه
5: يا سير كاظم أمير الحب
0: أمير الحب والغرام حكيتنا غنيه

0: تحب العلق ولا هو
1: قوي؟
0: اه غنيته
1: قوي قوي قوي.
0: اه القوي هبش نقوي باش تسمعوها الكل. سيمون جي شنو حكيت الاغنيه دي؟ فيسع فيسع فيسع.
2: هذيك اول غنيه هديتها لها،
0: اول اغنيه هديتها لها. نسمعوها مع بعضنا في ثلاثه دقائق اللي ما زالت من اجواء الادم وحوا. خليكم معنا في السماع حتى نص النهار.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونكت الصادق بسباس للأخبار أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل يمثل خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ، إلى جانب اعتماد إجراءات تحفيزية تشجع المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في منظومات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين بما يعزز الأمن الطاقي ويستجيب للطلب المتزايد على الكهرباء. وأضاف رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت أن العدادات الذكية تعتبر حلا استباقيا للحد من قطع التيار الكهربائي. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعامد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي والديواني، سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات وتكوين وتبادل الخبرات. ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي وفقا للأحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن البنتاغون. وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط اندلاع نيراني فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، نلتقي على رأس الساعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة الماضي ثلاثة.
0: رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: معكم مكملين نسلم بيكم من الوقت هذية لحديش 11 دقيقة باش نحكيو على الفلوس يا سيدي. الفلوس ما تعرفوا الميل قوام العمال وفي العلاقات الزوجية ومنعرفش هناسي المنجي باش يوافق وإلا لا على كلامي. الفلوس ينجم يكونوا حاجة تكمل الكوبل في نفس الوقت ينجم يكونوا العكس هكا ولا سي المنجي
1: سبب المشاكل. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا تكمل الكوبل في جزء ولكن الاتفاق يبدا
0: ملول ومن الاول نحطوا عقد من الاول. الفلوس وما ادراك هذه موضوعنا في فقره اسئل المستشاري. هل ترى الامور الماديه تنجم تكون سبب للخلاف والا هي دعامه من الزواج؟ خليكم معنا في فقره اسئل المستشار تلقاو الاجابه مع المستشار حسونة قدارة. اسال المستشار
2: اسأل المستشار.
3: فعلا مروة من بين أكثر أسباب الطلاق والخلافات الزوجية اللي نشوفها في بلادنا هي مشاكل على الفلوس، وهذا حقيقة يزلنا نكون صرحاء معها. إذا نحن اتفقنا مليح في الفلوس أو كنا متفقين في موضوع الفلوس والمعاملات المالية النجم نكون متعاونين والنجم نكون نهزه وظن القفة مع بعضنا. لكن إذا كان فما غموض وفما عدم تفاهم وفما أنانية من البداية طبعا ينجم يكون الفلوس هو مصدر للخلاف والنقاش اليومي ونجم يكون هو حتى مصدر للطلاق. فالفلوس كما نجم يكون سبيل للتعاون والتشارك كما نجم يكون سبيل للخلاف والصدام ما بين الأزواج. إذن أنا كمستشار شنية نصيحتي للأزواج؟ أول نصيحة نتجنب الغموض المالي لأنه يولد الشك من البداية. ناس بكر يقولوا اللي يقولوا اتفاق أخر سلامة، يلزمنا نقعدوا من قبل الزواج نحن نمدوا موضوع الفلوس ونحطوه على الطاولة ونحكيه بكل صراحة وبكل شفافية. أنت كخطيب تحكي مع خطيبتك شنو تسألها على تصورها للمال، هي كخطيبة تسأل خطيبها كيفاش يحب يصرف، هل إنه من النوع اللي يحب يصرف ويعيش أو يحب يخبي الفلوس ويستثمر ويبني دار ويكبر المشاريع. نفس الشيء هل باش نتعاونوا وإلا لا في صورة ما الصغار ولا ويقراو، هل باش نتعاونوا عليهم وإلا لا، هل الزوجة عندها مال ولا ما عندهاش، في صورة ما الزوجة بطلت خدمتها وشدت الدار شكون باش يصرف، في صورة ما الزوجة ما كانش تخدم ولا تخدم شكون باش يصرف. يعني باختصار شديد كل ما كنت واضح كل ما كنت صريح كل ما كنت أفضل في هذا الموضوع. النقطة الثانية، المشكلة يا سيدي مش في الفلوس وإنما المشكل في طريقة تعاملنا مع الفلوس. أمس كنت نسمع في زوجة تتشكى من زوجها اللي هو ما يعرفش يصرف، تقول لي حسونة ما لقاوش فلوس، فلوسه وين؟ عنده فلوس كريم الراجل ولكن يضيع فيها في حاجات ما ليها معنى. فمهم جدا ان نحن نتفق في ان المصارف متاع المال متاعنا وين باش نصرفه، الاولوية لصغارنا، الاولوية للدار، الاولوية لصحتنا، الاولوية للسفر والمحواس او شنو يكون. فمهم جدا ان نحن نتفق في طريقة التعامل. ونعرف برشا أزواج راجل ما شاء الله عليه متصالح مع ذاته يقول لي حسونة أنا مرتي تصرف خير مني، ناخو الشهرين نعطيها في يدها هي تفضل أكثر مني. هذا راجل نحييه لأنه يعرف النقص متاعه كمله من خلال زوجته. ثلاثة، يلزمنا نوحدوا الأولويات. نحن في حياتنا شنية أولوياتنا؟ هل أولوياتنا أن نحن نجمعوا؟ هل أولوياتنا أن نستثمروا؟ هل أولوياتنا أن نحن أن نستثمر في أبنائنا ونقريهم في مدارس غالية وفي جامعات غالية؟ هل الأولوية أن نحن نساهم في أي مساهمة اجتماعية وندعم بأموالنا؟ الحاصل إذا كان فما أولوية موحدة في الفلوس طبعا هذا باش يعاوننا بشكل كبير لتجنب عدة مشاكل. آخر نصيحة في موضوع الفلوس، لا تجعل قيمة الشريك مرتبطة بحجم دخله. مؤخرا في خلاف زوجي نسمع في الأزواج يجيني الزوج يقول لي حسونة مرتي شهريتها خير مني راهي طبيبة. إيش معناتها؟ إيه معناها قيمة زوجتك بقيمة الشهرية متاعها؟ هذه من بين الحاجات المؤسف جدا أن نسمعوها. يعني ما يلزمش يكون نغزر الشريكي كشهرية شنو ينجم ننطر منه شنو نجم نصور منه. فمهم نتعاونه ولكن منخليوش الجانب المادي هو اللي يطغى وهو اللي فرقنا. وكل ما كنا نحن فينا أكثر كرم وأكثر عطاء وما نحسبوهاش كل ما نكون أكثر منسجمين وربي سبحانه يزيدنا من خيره.
2: اسأل المستشار.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: شنو تنجم تختار كان خيروك بين أكبر حلم في حياتك وبين الإنسان اللي تحبه؟ سؤال تقولش عليه من فيلم ولا رواية، أما في الحقيقة هو سؤال واجهه ملك بريطانيا وخلى قراره يغير التاريخ لليوم. هذه قصة إدوارد الثامن وواليس سيمبسون. في عام 1930 كان إدوارد أمير ووريث العرش البريطاني، وفي واحدة من المناسبات تعرف على مرأة أمريكية اسمها واليس سيمبسون. المرأة هذه كانت ذكية وشخصيتها قوية وعندها حضور مختلف، ومع مرور الوقت تحولت المعرفة بينات بعضهم الإعجاب، ومن الإعجاب الحب، لين وليت واليس أقرب شخص لقلبه. لكن العلاقة هذه ما كانتش عادية، خاطر واليس كانت مطلقة مرتين، والمش عادي في الحكاية مش الطلاق، أما في الوقت هيك كانت القوانين والتقاليد البريطانية وحتى الكنيسة ترفض أنه يتزوج ملك بريطانيا بمرأة مطلقة. وفي جانفي 1936 توفى الملك جورج الخامس وولى إدوارد ملك لبريطانيا، وكان قدامه مستقبل يستنى فيه من اللي هو صغير. لكن بعد شهور قليلة أعلن أنه يحب يعرس بواليس، ومنه بدأت أكبر أزمة دستورية عرفتها بريطانيا في الوقت هيك. الحكومة قالت له بكل وضوح إذا تزوجت واليس ما عادش تنجم تكون ملك، يعني كان لازم يختار يا إما العرش بكل ما فيه من سلطة ومجد ومسؤولية، يا إما العرس، العرس والمرأة اللي حبها واختارها قلبه. قرار كما هذا مش سهل على أي إنسان، فما بالك بملك. لكن إدوارد خمم بالقدي وقرر إنه يحسم الأمر، وفي 10 ديسمبر 1936 وقع وثيقة التنازل على العرش، ولا أول ملك بريطاني يتخلى على الحكم بإرادته. وفي خطاب إذاعي وجهه للشعب قال إنه من المستحيل إنه يؤدي واجبه كملك من غير دعم المرأة اللي يحبها واللي اختارها قلبه. وبعد ما تنازل على العرش خذى أخوه الصغير الحكم باسم جورج السادس، وفي عام 1937 تزوج بواليس في فرنسا وعاشوا مع بعضهم بعيد على القصر الملكي وعلى الحياة السياسية، وبقاوا ديما مع بعضهم. والعبرة من القصة هذه مش أنه الحب أهم من السلطة، ولا أنه الإنسان لازم يضحي بكل شيء على خاطر الحب. العبرة أنه مهما كانت المكانة ومهما كان المال والنفوذ، يبقى الإنسان يلوج على شخص يحس معاه بالراحة. إدوارد كان يملك كل شيء، يملك التاج اللي يحلموا به الملايين، يملك العرش، لكن عرف أنه التاج ما ينجمش يعوض وجود إنسانة كان يشوف فيها السند وشريكة حياته.
2: بينات

0: احنا صوتكم وين ما انتم موجودين ان شاء الله نعاونوكم باش تعديو قيت مزيان مع اذاعه المنستير في ادم وحاول نكملوا معكم المشوار طوال 11:28 دقيقه. شفت قد الوقت يزرب نصيف ساعه ما زلت معكم في تقريبا ثلاثه فقرات ولا زوج فقرات ما زلت باش نكملوا فيها المشوار مع اجمل تحيه اي غرسله اللي كنت معكم قبيله في فقره حكايتنا او حكايه بينتهم, واكيد زيد بقيت الفقرات كلها اللي حاضره معكم ما زلتوا باش تتبعوها معنا. شعار الحديث في الوقت هذيا لطيفه وسيل المنجي هي أنه شريك العمر هو شريك المعركة, وحكاية زوج اختار أنه يكون سند قبل ما يكون زوج, وهذه هو الموضوع اللي نحبه ونركزه عليه بالكدي بالكدي. نرجع لحكاية المرض لطيفة, المرحلة الأولى وفيت لباس تعديتها سلامات ومشيت المرحلة جديدة. أحكينا على بقية المرحلة خاطر انت قلتي حكايه طويله, هكا قسمناها جزئناها باش ما نتعبوش المستمع.
1: شو نقول لازم نحكيو على المرض؟ احنا باش نحكيو خاطر المرض قدر, واحنا نمشيو في الشارع ما نعرفوش
0: صحيح
1: شعنا في بدنيتنا.
0: صحيح
1: صحه ليه اللي فيق عنده مرض, خاطر ثم برشا عبيد وربي ان شاء الله يشفي الناس الكل تعاني بالبرشا مرض وميش فيقة. معناها انا ديما
0: امراض صعبه,
1: انا كي فقت 2017 وفقت 2018 وفقت 2025 نقول الحمد لله يا ربي اللي فقت, خاطر ديما نفيق في ديستاد تريز معناها الاول مش
0: على بكري
1: على بكري ديجا نعمه ما عندنا.
0: ودي خطوه كبيره في مرحله العلاج انك تكون في مرحله اولى مش كيما
1: من يلزم. اجا نقول لك انا باش نلخص, تعطيت مع المرض بايجابيه, يعني انا كي نفيق بكري ما وجيجي خير ما نفيق مخر
0: سي.
1: هو الموت الحياه بتربي مي اقل عذاب واقل كذا. باش احنا فقرتنا دور البارتنير اللي انت فما حاجه باش نلخص بها, خاطر هو بوكو دي ديتاي ما نجمش نحكيهم لك انا في نص ساعه ولا مثلا. انا برمي لي غاغ معني انا عمري ما لبست انا في المرضى الاولى بار اكزومبل وقت اللي طاح شعري وطحويج بيطحوا يفري ومانيش انا
0: عملت الشيميوثيرابي
1: عملت الشيميوثيرابي
0: مؤثراتها
1: اي دونك في داري عمري ما لبست فولار, والله حتى من بعد كي نخرج انا وياه ما نلبسهاش, الدنيا سخونه نمشيو نعومو ونخرجو نشربو قهوه ونتصرف معايا عادي يعني ملي يتصرف معايا عادي معناها بالعكس انا اللي تي ان بو غازي كي يقول لي محلي هكا فهمت ما عنديش
0: قبل كيما انت
1: كيما انا وين هذيك شعرتي معناها مش خاطر انا النهار اللي مرضت انا شعري طويل معناها اليوم بلاش شعر اليوم كذا انا انت خليتني انا خليتني كروح خليتني خاطر هذيك باش يمشي بالمرض بالزمان بالكبر اكسيتيرا. دونك هني الدور اللي انت ما تحسش روحك زاده منبوذه من الزوج حاجه كبيره, خاطر برشا نساء تعرضت لشيء هذايا ثم شكون جات لها طلقتها في السبيطار فما شكون ما خلى الدار ومشى والكل يعني سيغتو البارتنير, خاطر شنو نقول لك بوك وامك واخواتك واولادك ما يطيشوكش, خاطر العلاقه بالزوج حاجه اخرى ماشي كيما علاقتك ببوك وعلاقتك بخوك وعلاقتك بولدك. فما الكوتي معناها سنتيمونتال يعني كان انت باش تتبدل وكل شيء, في خاطر التغيير في المرض بين العشيه وضحاها من الكور لولا سيء سورتو انا معناها بعد ذيك عودت عملت غشوت عملت ان كونسير تيرويد بعدها
0: لطف عليك
1: وعايشك الحمد لله زاد في ستاد دان ستاد زيرو يعني كل واثرت على نفسيتي وليت ياسر معناها لينير وكل هو يعدي مانجمنت تيب لي معناها بالواسع وإلى فيتو معناها مش سهل الباركور. انا داويت في البريفي معناها الحقيقه ونقولها معناها الناس تسمعها وقدام ربي اني ما خلانيش بالكل معناها احنا موظفين ابريتو احنا موظفين لكن عمل كل شيء باش انا نداوي
0: والمرض مكلف ومكلف
1: على الاخر على الاخر على الاخر. هو عمل داويت في الخاص انا داويت في الخاص ورغبتي كانت هذيا عمل كل شيء ممكن واللي يعاني فيه اليوم معناها فهمتني
0: تبعاتها
1: تبعاتها وين معناها عودت 2025 انا توفيني الوالد عمي في جويي كيما
0: هكايا
1: عايشه تعيش وترحم.
0: كنت مرحله مفصليه وفيت الوالد حسب حكينا
1: مرحله ما بعد
0: تعبت يعني فيها
1: هيك على الاخر دخلت في دوي كبير وكن هي من الاسباب اللي عملت الغشوت فهمت. دونك نوفمبر فقت زيد كيكا في كونترول فقت لي انا عملت غشوت ان كونسير دو سان ان نوفو كونسير معناها فهمتني في السان دوات هو من وقتها بالحق هو صار له بانيك اكثر مني يعني في بين الحكي وفات خاطر انا عملت كل شيء عملت دويت ماني خسرت برشا فلوس ودويت في الخاص وجبت الدواء من برا خاطر انا مرضي هرموني مش نوقف الطيار خاطر جان قال لكم في ترى وهو أبالي مكلف هو متعب موت الحياة بتربي لكن واحد يحب يعيش مرتاح معني فهمت دونك كنت تتعمى بالنسبة لنا نس كل الحقيقة
0: خلي هو يحكينا عليها الوقت المرحلة هذيك كانت صعبة الغشوت الثالثة معناها ولا العودة المرض ذي عودة الغول للمرة الثالثة على التوالي سنوات وكي تفصل أما وقتها كانت أصعب مرحلة نصور على العائلة الكل
2: هو عودته جات من غير موعد كما يقولوا فيها أولا وثانيا جات في وقت غير وقت هي دجا في حالة نفسية معينة لأنه بحكم علاقتها ببوها مش علاقة عادية نقول ديما عندها علاقة خاصة جدا مع أبوها
0: الله يرحمه
2: والله يرحمه وينعمه دونك في بعضها جست يمكن أن نقول جزء من المسؤولية ولا السبب هو الوفاة تاع والدها
0: أنت كيفاش تعاملت مع الطيحة الثالثة خليني نقول
2: والله يجي نقول لك
0: طيحة وبعدها قومة الحمد لله
2: الحمد لله
0: أما الطيحة هذيك كيفاش أنت تعاملت معها كشريك ما قلتش بينك وبين روحك أنا تو قديش باش نقعد من مرحلة لمرحلة باش نقعد نعاني في نفس
2: ما خممتش بالطريقة هذه خممت قلت صحيح خفت أكثر من المرة الأولى لكن اللي خفت عليها هي أكثر من قلت يا لندرا عندها القدرة نفس القدرة ونفس المجهود ونفس العزيمة باش تتجاوز خاصة أنها ما زالت هشة
0: مرحلة حزن
2: مرحلة حزن عميق غراندوي معناها ماهوشي حاجة هذا اللي خوفني أكثر وكان عندي تردد الحقيقة حتى في العلاج نقول إن شاء الله تقبل العلاج إن شاء الله خاطر أبريتو إنسان اللي جرب مرة الأولى وفي باله كمل وتعدى وعاود تجربة ثانية ثم ثالثة في ظرف آخر في ظرف غير عادي معناه تولي المسألة معناها تخوف
0: لطيفة أكيد رك عشت خلينا نختمو هكا من حديثنا في الموضوع هذية مش نقولك بتفاؤل على خطر ساعات اللي باش تقوله ممكن أكيد باش يمرر للناس اللي قاعدة تسمع فينا أما أكيد رك كليت سمحني في العبارة على رأسك من عند الناس أكل كلامك اللي يوجع أكل بكي أكل وهل اللي نهار كله هي مريضة إلخ فما هذا موجود يعني قد ما فما سند في العائلة بجنبك شدك مقويك قد ما فما زاد شكون يحطك
1: العائلة يعني أخوك ولا أمك ولا راجلك ولا وليدك عائلتك مهما كان عائلتك نحكيو على الانتورا

0: نحبش أكل، نحبش الضعف، لكن صارت المرضى الثالثة ولا عندي من موتة بابا ومن ولا عندي نوع من البكاء إرادي، يعني كنجي نحكي تشدني غصة نبكي، وتحس العبيد فدت منك، وتعديت برشا خذلين وبرشا عبيد استغلت وضعية المرضى متاعي وضعية ضعفي، ونقول أنا تربيت وزدت وليت مير أكثر، وزدت وليت نفرق في العبيد ونظف الريبيرتوار ونعرف الحاجات هذوما.
1: غربلتهم خليت كان اللي حاجتك بيها
0: صحيت الغربيل ظهر لي والله ما قعدوا كعبتينو كعبة
1: الغربيل صفي صفة
0: أي حتى ثم ناس استغل حتى المرضى هي تحسدك على قوتك تحسدك على قوتك كي أنت تلقاك ويقف وتتعامل عادي وانا عادي معني خد نسكن هنا عندي مرضى ذي الاخر عنده مرضى ذيك كل واحد عنده مشكلة في الدنيا هي
1: ديقى ما صبر قديش صابرة معني قش
0: زي ما يقولش كين سيقى قديش صابرة خد الصبر ذيك النعمة ما عند ربي ربي ما عتيش نسكن تعرفوا لاني الصبر هو النعمة ما عند ربي أكيد. ربي قال بشر الصابرين يعني يعرف اللي هي ومش عند الناس كل اما سيعسابش يقول كينك تكذب فهمت ساعة يكذبوك معنا
1: يوجع الكلام هذا يوجع
0: كينا قبل يوجع توا ثم نوع من التعالي الحقيقة نشوف في روحي أرفع منهم وحمد الله يا ربي نقول إن هالأزمات هذية نضجتني وكونت مني شخصية أخرى وإن شاء الله خاطر أنت بارنتيز ما عنديش برشا تعديت مع زهير الجيس على الأقل أنت يعني حاسني ما قلت أنا جيت مش نحكي على المرض أنا وقتها جيت نحكي على الدوي متاعها موت بابا وليل توا وجعني بشقد وجعني أبي منجمتش نتجاوز أنا منجمتش نتجاوز دي سيل حكاية وفات وثم الوداع الأبدي فهمت احنا ديما انا ما حكيت لكش فيش عم زين ما عنديش برشا وقت اما باش نقول لك على البارتنير وعلى زينفينمون اللي انا ريت المرض جراس معناها خرج مع الفماغريبين اللي هي ونحب عندي تحيه نسرين بن خديجه صديقتي واللي هي
1: رئيس مجله تحرير
0: المغاربيه اي هي اللي قالت لي لطيفه اجا جرب اجا جرب وقت دخلت 2023 لقيت سيدات معناها
1: شفت الناس اي شفت
0: هو اكثر مني يمكن في وتبارك الله عليهم كيفاش تعطاوا مع المرض ودخلت وعشت التجربه عاد وقتها من طرفه اللي احنا عاملين دانس دو فالز مع انت والبارتنير كان ما عندكش بارتنير يجيبوا معناها ستاري معاك فهمت عاد قلت لها انا راني راجلي نعرف تي سيريو مش
1: حشيم
0: حشيم على الاخر ينجيب ولدي بشوف شكون معناها عاد روحت للدار قال لي لا قال لي نمشي معك ما عندي حتى مشكلة ومشينا وفي ساعة عملنا البروفة وكل شيء وتعدى سبيكتاكل ياسر مزيان ياسر مزيان وعاودنا من 2024 عملنا قلت لك الكوميدي ميوزيكال اللي كانت في المسرح البلدي وديما نقعد ديما نعاودها خاطر أحسن تجربة معناها كان عرض رائع وكان تجربة محليها
1: عرض المحاربات اللي يوريوا في الألم متاعهم أما هما في قوة الصمود وأنهم مثالش أنا مريضة ما قادر باش نختم معاه قبل ما نمشيو للمسابقة ونمشيو للفقرة طلع تربح والغنية اللي نسمعها بعد شوي ميساج تقولوا سي المنجي في ختام معناها حديثنا على الموضوع هذية للرجال اللي يسمعوا فيك الكل واللي تحب تلخص تجربتك هذية مع المرض هذا شو
2: أنا نقول للرجال المرض ينجم كما تمرض المرأة كما يمرض الراجل أولا المهم في الحالات هذه أنه تكون الثقة في علاج المرأة ولا في علاج الراجل ما بيناتهم لأن القوة مصدر الشفاء يبدأ من الكوبل إذا كان يمن الكوبل أنه فما عزيمة صادقة باش يبرأ بقدرة ربي يمنع الكوكب
1: إن شاء الله شكرا جزيلا يعطيكم الصحة لحظات وتكونوا مع فقرة طلع تربح تربحوا لك دو معنا اليوم أما قبلها هذه أغنية يذولي تسمعوها الكل المحاربات الكل أنت لسه جميلة وأنت تقعد ديما مزيانة تقعد ديما مزيانة في نظرك ويعيشك يلا نسمع منها مقطع ونرجع

0: يلا خليكم معنا نوصلوا بيكم الوقاية طلع تربحها. ثلاثين سيكوندة باش تجاوبوا على ثلاثة على أربع أسئلة، دونك عندكم كل سؤال فيه 30 سيكوندة للإجابة، إن شاء الله تكونوا موافقين باش تربحوا معنا الباكادو بالنسبة لليوم. حاضرين ولا إيه؟
1: كل واحد جاوب وحده.
0: لا ما بعثكم عاد كيفاش؟ بارتنير في كل شيء ونجيو نجيو لهناك كل واحد جاوب وحده. يلا ناخذوا سؤال الأولى. نسمعوا هاي؟
2: نعم.
3: أنت مو ملاحظ إنه صدف كتير تكررت؟
2: أنه صدف؟
3: يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان.
2: المعنى
3: بيقولوا انه الصدفة اذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة.
2: لك المعنى كملي.
3: شو كملي؟ يعني اذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميلها.
2: شك بشو؟ كملي.
3: شك انه انت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية.
2: الله اكبر الله اكبر.
4: خير بابا شو في حرمنا فلسطين؟
2: الله اكبر
4: الله اكبر.
2: شكوا شكوا
4: شكوا شكوا
2: شكوا شكوا
4: شكوا شكوا.
0: يا سيدي شنية هذه يا تولي كنت بقطع تسمع فيه من اما مسلسل ولا من اما
1: جميل
0: سلسل؟
1: وهناء.
0: جميل وهناء صحيح اجابتها اللي قلتها لك هو. طبعا مسلسل كوميدي سوري من بطولة ايمن زيدان ونورهان اسعد، وكان خذا سكسي كبير برشا للكوبلويت. هذا السؤال الاول وجاوبنا عليه. نمشيو للسؤال الثاني نتبعوه مع بعضنا ونشوفوا شنو سؤالنا. يلا خلينا نشوفوا سؤال. ناس بكري قالوا المراه اللي تبدل الراجل على ود المال عمرها ما تلقى. يلا 30 سيكوندا شو تلقى؟ المراه اللي تبدل الراجل على ود المال يعني تحب على الفلوس عمرها ما تلقى. سيلمون جاتينا اقتراح.
1: دليلة
0: لا
1: رجالة
0: زوز كلمات راحت شنو؟
1: راحت البال.
0: اي صحيح. برافو زوز اجابات صحيحة وعاونتكم خلصوني من بعد. اللي بعده ناخذوا السؤال الموالي. تابعوا مع بعضنا السؤال. اي قربنا شوية تصويرة ياسمين ليك انت هذي يا مدام. اي شنو باش نطيبوا بها؟ اعطيها 30 سيكوندا تفكر اغزل التصويره بالكدا بالكدا. عاونها سي المنجي ماكراك
1: تاع مصر.
0: باش
1: بالدجاج.
0: واه واه نواصر بالدجاج. واه اجابه صحيحه.
1: انا اسف على كلمه من زغوي نقول لهم خلصت هذيك.
0: عاود لنا.
1: انا اصلي من زغوين.
0: من زغوين حي والناس اللي تسمع فينا في زغوين الكل.
1: هذيك نقولوا لها المقرفته معروفه بها مدينه زغوين.
0: نواصر بالجيش ولا نواصر
1: عمرها؟ نواصر يحلوها في الدار ومعروفين بها هما.
0: المقرفته باهي خبيا. تعرف طيب الساعه ولا لا قبل السؤال؟
5: ممتازه.
0: طيب القدام صنيفه. صحه وبالشفاء. صحه صحه ليك. يا سيدي اخر سؤال نختموا به المشوار. تقرا انت سلمونجي من القائل قولي أحبك كي تزيد وسامتي.
5: صوت عالي. حبك لا أكون جميلا.
0: أيوة.
5: قولي أحبك كي تصير
0: تصير أصابعي ذهبا
1: ويصبح
5: سمي قنديلا.
1: نزال قبيني غنيها.
0: صعيبة برشة ذي.
1: نزال قبيني غنيها كاظم السير.
0: سقفوا عليها. سيبون سيبون إجابة صحيحة. يعطيكم الصحة برافو.
1: حسن ياسر صعيبة مرة ولا
0: صعبت عليكم برشا. شفت قديش متحسني ياسر صعبتها.
1: اللي ولاي فين مثل ما نعرفوش
0: المثل الصعيب. المثل الصعيب عليكم انتم. بيه برافو فزتوا معنا مجموعة من الجوائز. ألف ألف مبروك.
6: مبروك فزت معنا باكادو من إهداء.
0: هذه طبعا الباكادو من اهداء مجموعه من السبونسور اللي نسلم عليهم الكل. تحيتنا ليهم اغباليا، تحيتنا البوكينج 360، تحيتنا زيدا لسليم فيت الحريش العمران شكون اخر يا ربي. هاي باش نسمع سبوت فيها فيها الناس الكل. يلا حيزم وورد
7: وكاله الاسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. وصل شراء من اهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي لونيسي، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا.
8: بون داشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة، الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: مشاعر فياضة نختم بها ديما المشوار في برنامجنا. إن شاء الله تكونوا عديتوا قيت مزيان لطيفة. وسي المونجي مبارح بيكم بحذينا نورتونا وعديتونا رسائل إيجابية أنه الكوبل يصبر على بعضه وأنه الحب ما يتقاسش بنهار ولا بنهارين بعشرة سنين. إن شاء الله يا ربي العشرة دايمة. وأكيد الفروي الثمرة المزيانة هي ثمرة الصغيرات. فنحب نسلم على وليدكم ونتمنى لكم إن شاء الله تفرحوا بيهم وتراهم في على المراتب.
1: شكرا على كل حال. احنا اللي نشكرك على الفرصة.
0: يعيشك.
1: فرصة حقيقة طيبة. وبالنسبة لي انا اول مرة نساهم.
0: قلت روحك مرتاح؟
1: لا مرتاح الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: شكرا على القبول وعلى خفة البرنامج.
0: يعيشك.
1: وعمق وممتن.
0: يعيشك. أي هذا هو صحيح. فما عمق فما رسائل تتعدى.
1: رسائل صحيح.
0: بالضبط. به لطيفة خليك تكلم بعد. انت خليني نسمعكم حاجة وبعد نرجع. تسمعوا معي. يلا.
2: Vous avez reçu un message. Message.
3: حب نعطي تحية كبيرة لأمي اللي ضحات على خاطري وتعب تتمرمت رغم المرض وتعب الخدمة وما سلمتش. وانا كنت زادة في القراية ضايع وهي أمنة بيا وقالت لي باش توصل. برغم ذاك الكل أي وصلت بذاك الفضل هي خاطر كان جات شيء امبوسيبل نجم نخلط في حياتي. نحب نقرا وحبك برشا برشا برشا برشا وربي يخليك ليا يا أغلى وأحلى أم في الدنيا اللي أي إنسان يتمنى تكون أمه فيها الشعرة من شعراتك أنت. خاطر ما فماش ما خير منك. أنت أحلى أزين أم في الدنيا. ربي خليك ليا يا أحلى لطوف. ونزيد نحب نشكر سي المنج اللي بالحق زاد تعب على خاطرنا ورغم الدنيا كانت الكل تعكس معاها ما هو ما سلمش فينا. يقوم ويضحي ويقف معنا ويفرح أكثر منا حتى في أقل حاجة. بالحق ربي يخليه لينا وما يحفظهن وما يرحمناش منه حتى لحظة.
0: الغالب ديما نفيو بالدموع. دموعكم غالية. دموع المحبة. هذي ولدكم. هو ولدك لطيفة مش ولد سي المنجي البيولوجي لكن هو البو اللي ربيه واللي كبروا. محليها الرسالة وقدشها مزيانة. مش خليكم تعلقوا طاو مش خليكم تسمعوا ميساج ثاني. يلا.
2: Vous avez reçu un message. Message.
4: ما باني ما حبيت نوصلك ميساج بيا على الاخر. حبيت نشكر تسمع مليح. حاب نقول لما نحبك برشا. ربي يخليك لينا نحكيك عليا ومحليك على الاخر معانا. نعرف اللي ديما تخمم لي انتي مقشره معانا منتي بالعكس ماكش مقشره ومانيش ننسى حتى نهار بجلت فيه فرحتي على فرحتك. مش عشان حتى نهار خلتني نفرح ومخلتلي شي في قلبي رغم اللي انتي تبح زينه وحده وتحاول ديما تخلينا فرحانين. خاصة كي نستحقك نلقاك ديما كنت ملجأ باش نشكي ونبكي وكل شيء. ونصبر بابا نحبك على الاخر. عايشك لدينا اللي نلقاك نعمل تصير لي حاجة وديما ندافع علي الظلمة ولا مظلومة. نحبكم على الاخر. ربي يخليكم ليا ومارك امرأة قوية على الاخر. ان شاء الله نكبر نولي كيفك. اما انتي حد ما ينجم يولي كيفك خاطرك امرأة قوية ونتحب صغارك على الاخر. وان شاء الله ربي ديما معاك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. نحبكم برشا.
0: هي جيت لهنا رايا ومخبي عليكم السر ذي. ربي فضل هيكم. خليكم تعلقوا تعليق صغير. كلمة سيلمون شي متأثر؟
1: أنا متأثر ولكن فرحان وممتن. فرحان أني نقول
0: دموع الفخر.
1: أولا رضا على نفسي باعتبار أني نتمنى أني قمت بالواجب كما يلزم في حياتي معاهم. ولكن فرحتي هي فرحتهم وخاصة أن علاقتي بهم وبمهم هي اللي مخلتني واقف على ساقي.
0: ربي فضلهم لك. عايش. إن شاء الله. لطيفة كليمة قيت ما تقول به. خلي نزيدك الثالث نسمع. يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
5: عسلمة لطيفة. عسلمة منجي. أنا ياسر فرحانة اللي باش نعطيكم المساج هذا أتخافيغ ليميسيون تاع مروة. شو نجم نقول؟ نجم نقول لي أنا ريت في العلاقة متاعكم برشا كومبليسيتي برشا محبة. وريت في منجي الحقيقة سند ياسر كبير لطيفة. شفتهم مع بعضهم وكل مرة نطلبوا منه حاجة ولا هي لو سوليسيت باش يبدأ بجنبها يبدأ ديما حاضر. هو الغول هذية معناتها سيت ان كومبا وما يتغلب كان بالمحبة الحقيقة. دونك إن شاء الله ديما العبيد تحب بعضها وإن شاء الله ديما العبيد تقعد مع بعضها وما تبخلوش على بعضكم بالحب على خاطر هذاك هو اللي باش ينجم يمنعنا. يلا نحبكم برشا وإن شاء الله ديما بخير.
0: هذه نسرين بن خديجة نسلم عليها برشا ونشكرها على الميساج اللي وصلته. هي شاهدة عيان على قصتكم وقصة نضالكم مع مرض السرطان. ربي يعفو بالجميع وإن شاء الله ربي يحفظكم. خلي كلمة الختام لطيفة وكلمة الختام تدرسي المنجي برشا تأثر. هي الفقرة هذية هكا فيها برشا دموع نبدأ بالضحكة ولكن نوفيه بالفرحة إن شاء الله دموع الفرح. فضل لطيف
6: الساعة. أنا فرحانة نجي تعديت معاك مروة.
0: يعيشك
6: الحقيقة فيك. أنا باللول كي عرفت في مستيجي زيتي بوي ترانسبور وكل نسرين قالت لي ما تندمش وحكيت معاك. ديجا كنت نحكي مع المسيو في الكواليس قلت له انا فرحانه اللي جيت تعديت معاك انت بالبيت.
0: تعيش اختي ربي
6: وليميسيون ياسر الحقيقه نتاع ربي كلها دي زونت بوزيتيف استديو زيد القعده ولا كاي وكل شيء كل شيء امبيكابل.
0: مرحبا بكم بحذينا. مرحبا
6: ان شاء الله نتعديو في مواضيع اخرى
0: ان شاء الله يا رب.
6: انا اول مره نتعدى نموجي في الراديو الحقيقه مشي. بالنسبه للمساج نتاع مهدي انت فهمتي مش باش نعرف
0: فاهمين بعضنا اي
6: دونك
0: دمعنا مع بعضنا كل جمعه ندمع مع عليكم في الرانيه
6: في بيدي بالشبعه هو البوه بتيتر فهمت مي خاطر ولدي يعرفوا يمكن ان نقص عليهم يمكن ان نبدا على حسابي يمكن
0: المرض اللي تعب زيادة يتعب النفسية. لطف عليك لطف عليك
6: يكون ما نجمش نوفر لهم اللي أنا حبيت النيفو نعيشوا فيه ونعيشهم فيه بحكم ظروفي تبدلت وكل سيغتو الأولاد وهي صغيرة ساندرا ومادي وكل لكن الحق لي ميساج بتاعهم
0: أثروا فيك
6: ديما حس روحي مقصرة أنا المشكلة ديما نعاقب في روحي ديما حس روحي مقصرة ماذا بيا نكون في برشا نسخ هنا فهمت ماذا بيا عندي برشا نسخ باش نعمل راضي نسكن.
0: لطف عليك يا لله دموعك غالية نورتونا شكرا جزيلا. هكا نكونوا كمان معاكم المشوار برشا بكي برشا دموع وبرشا فرحة وبرشا محبة إلى اللقاء مع أجمل تحيات مروة زيد وشكرا اللي كيف الكل شكرا ليك نجلة شكرا لياسمين عالية وتحياتنا للبنوتة اللي بحذاكم ساندرا تحياتنا ليكم الناس الكل. يلا الكلمة بشكون في الأخبار في الوقت هذا. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبيها أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حل للقطاع الطاقية. في نشرتنا أيضا تسليط للضوء على بعض القطاعات التي تضررت بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم وبشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، كما أشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية ومن المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. إذن نعود مستمعينا الكرام إلى أزمة الكهرباء والانقطاع المتواصل في خاصة في بعض الأحياء وكذلك على المؤسسات الاقتصادية. تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع ومعها يتواصل الانقطاع المتكرر للكهرباء، والذي أصبح يمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. ومن قد أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يترتب عنه من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية وكذلك الإلكترونية. رضا عياد رئيس مكتب كونكت بالمنستير يتحدث للأخبار.
1: قطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الانتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات داخل في الشارج متاع المؤسسات. اليوم انت وليت عترافير معناها الضوء هذا اطلع له في الشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، على اي مناخ استثمار باش تحكي عليه؟ ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن انت وليت تقص في الضوء بدون سابق اعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا ان هالبلاغات هذه غير دقيقه وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمه في الوقت المناسب. وقت لا انت باش تقص عليا الضوء، وقتاش باش نصرح الخدامه نتاعي؟ يعني قول لي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاعل اقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقه حين التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية مع كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، يشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكل كي تخرج بيخف الأضرار.
0: ومن القطاعات الأخرى التي لحقتها الأضرار جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة قطاع السمك جراء نقص صنع الثلج. أحد بحارة مدينة المنستير يتحدث.
2: أول واحد يتأثر هو البحر يسمو ياخذ ثلج باش يسرح وباش يخدم وباش يجيب الحوت مثلث. كي هو ما يجيب الحوت مش مثلث باش ترسيله يبيع الحوت باب الله فتح الكريم آخر سوم باش يبيعه متاع 100,000 يبيعه ب70 60,000 عادي. وقت اللي يشري القشار قشار يزيد يوحل ما يلقاش منين يشري الثلج باش يبرد حوته وباش يدخله للسوق مثلج مريقل منظم. فلذا حتى القشار يتأثر ما فما حتى حل كان يسمو الثلج. والثلج يقص الضوء ما عادش تلقى الثلج والضوء والماء مع بعضهم جمل. منين متكون الثلج من الضوء والماء يقصوا هذوما ما عادش ماكينة تقف. وفي البلبة ما فماش فريق وبركة فما 20 فريق.
0: قطاع آخر لاحقه تضرر وضرر جراء تواصل انقطاع الكهرباء قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني. محمد هلال أستاذ جامعي وخبير في السياحة يتحدث للأخبار بأكثر إيضاحات.
3: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في حاجة اسمها الكونفور كليماتيك الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على الكليونات اللي جيوا من البي نورديك بلدان الشمال كما الانجليتير كما سكندنافي اللي متوقوش سخانة الشمس كثير. هذوكم ينجموا ما عودوش يرجعوا ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية. ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء وهذا زاد يخلي السواح ماهوشي في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء ولكن كي تبدا الطاقه الكهربائيه على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماهاش تشتغل واللي انقطاع الماء وهذا زاد ياثر معناتها لي كونفور رفاهه بالنسبه للسواح. حاجه اخرى النزول نتاعنا عندها ما شاء الله دي تراس كبار كنت تنجم تكون مجهزه بمنصات فوتوفولتائيه على السطح نتاعها ولكن هذايا فهمتني ماهوش سهل. فما تشريعات فما ديكريدي زاد كيف تمويل هذا النوع نتاع المشاريع وزاد فما تشريعات تسهل انه يكون في على أسطح في النزول هذه فما مولدات التي معناتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية ليعاد استعمالها فيما بعد.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار عبر موجات إذاعة المنسير. وفي موضوع جهوي برمجتها الإدارة الجهوية بنابل الإدارة الجهوية البريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد أقليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين خاصة وأن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. تفاصيل ضافية يقدمها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: في إطار صعيد بريد تونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوى نابل كولاية ساحلية احنا عنا حصة واحدة سونسيني رو عنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية اللي هي مكتب بريد المرازقة مكتب بريد ياسمين الحمامات ومكتب بريد الإقليمي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلا وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية ان شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر اوت التزام بريد تونسي باش نوفروا كل ما يحتاجه المواطن فتوم ما يتفضلوا مرتبهم المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح أو التونسيين ويعديوا العطلة نتاعهم في تقريب الخدمات نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة. كيف هذا يسمح باش نقصوا الاعتذار تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية. فعندنا حصص مسائية نأملوها جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
0: نبقى دائما مع أخبارنا الجهوية وفقد برمجت المندوبية الجهوية للرياضة بزغوان مشروع إحداث 7 ملاعب أحياء بعدد هام من المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية زغوان وستنطلق في تنفيذ هذه الملاعب خلال الأشهر القليلة القادمة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تتحدث بأكثر تفاصيل لزميلة حنا العباسي.
5: مجت 10 ملاعب أحياء وإحنا رانا في ماراثون من اللي جيت أنا والحقيقة وحتى زملائي اللي معايا القبل وإحنا في ماراثون على التخصيص متاع العقارات اللي هي تم برمجتها باش نسير وهذه ملاعب الأحياء. درنير ما عملنا جلسة في الولاية على مستوى التسريع في المشاريع وعلى مستوى الإنجاز على خطر إحنا الاعتمادات ما تجوش تقعد أكثر من كيكة مبرمجة على الملاعب وإحنا ماذا بينا ما تفلتش علينا الإمكانية والأوبورتونيتي هذه. حاولنا خرجنا من 10 7 اللي هما ينجموا يكونوا موجودين في الملاعب أحياء إن شاء الله باش ننطلقوا فيهم في أقرب الأجيال بحول الله ومش يكونوا في الحميرة في الدغافلة في الخضرة في بني دراج. وعنا احنا في البرنامج الحقيقة في ميزانية الاستثمار اقترحنا زيادة ملاعب أحياء أخرى فما ملعب 2 مارس اللي هو مقابل المدرسة في الفحص وملعب حي في العمايم.
0: في قلب المدينة العتيقة بالقيروان من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين بل يستنشق بالقلب. فتحي هو أحد صانعي المشموم، تلك الحرفة الدقيقة التي تحولت بتلات الزهر الهش إلى تحف فنية مفعمة بالحياة تتحدى بتناغمها الهندسي وقار المدينة، وتضفي على هوائها الصامت نفحة من البهجة والجمال. ندرب الرجب
6: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل والياسمين، يجلس لطفي العياشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات، محاطا بأكوام من الفل والياسمين والورود.
7: نس كلك جهاب ثمانة في العشوية، ليخو مشموم ثم ليخو منا شركة ثم ليخو مشموم عرايس بركلا معنا خدمة الصيف المشموم بركلا حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توق ما يقارب 30 سنة معنا في المشموم والورد والفل، وتطورت معاه معنا كل مرة معنا كل عام تتبدل الخدمة، معنا جي ارتيكل جديد جي موديل جديد. خدمت معاه مدة وانا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه ندور بيه قروان كاملة بشوية بشوية، انا كبرت جابني فكرة باش نعمل لوكال واحد. الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا اللي عمري 15 سنة مش كيماك في البداية الغرام. معنا
6: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
7: نحن نحضروا لهم مصباح حتى العشية، فهمني، وهم يجيوا العشية ياخذوا المشموم تاعهم، نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القيروان، ريحه طيبه. شكون ما يعرفش مشموم البل؟ تونس مشهوره بمشموم البل.
6: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن ان يكون لغه تواصل واحتفال ورفيق السهر في ليالي الصيف ورساله حب.
7: كل واحد كيش يحب يزينه معناه تزينه، ثم اللي يحب مشموم عادي وثم اللي يحب مقربة بطبيعة، هي علاقة معناه محبة وعملنا منها قليونات وكل شيء. محبة الناس ما تشكش بالفلوس.
6: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما يتم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الاجتماعية من اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية في بلادنا. سنة البرهومي تلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
10: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أخبار المونديال، دائما في موعدنا الإخبارية الرياضية، موعدنا الثاني. أكيد الليلة في المونديال منتظرة مباراة قمة بين فرنسا وإنجلترا من أجل البرونزية، زوز منتخبات اللي خرجوا من نصف النهائي عندهم أكيد رغبة في ردة الفعل في أنهم يقدموا وجه أفضل من اللي قدموها في النصف النهائي، وخاصة مقابلة أكيد عندها أبعاد تاريخية رياضية وكذلك حتى مالية بحكم المباراة هذه زادة كيف على المستوى الاستشهار تلقى روي كبير. الموعد إذن العشرة متاع الليل بين مباراة فرنسا وإنجلترا من أجل الحصول على الميدالية البرونزية في انتظار النهائي اللي باش يكون غدوة في ثمانية متاع الليل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينيسيتش. هذه بطبيعة الحال فيما يخص المونديال ومن تداعياته، أنه المنتخب الفرنسي توصل الاتفاق مع زين الدين زيدان باش ياخذ المجد على ديدي ديشون اللي بعد ما يكمل مباراة الترتيبية باش ياخذ هو المشوار ويكمل تدريب في المنتخب الفرنسي. كيف في المنتخب المغربي محمد وهبي يسير الاتفاق مع الجامعة الملكية المغربية أنه هو باش يكمل زادة يواصل بعد تجربة المونديال. المنتخب المتوج باش يتحصل على خاتم هذا المرة، هذه إجراء جديد ممكن ما كانش معمول به إلى جانب الحصول على الكأس والميداليات. المرة هذه وفي حاجة خاصة بالدورة اللي تتنظم في الولايات المتحدة الأمريكية باش يتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليدا لإنجازه التاريخي. أسعار التذاكر في ارتفاع أكيد كبير برشا وأرقام قياسية قاعدة تباع خاصة في السوق اللي تاخذ التذاكر الأصلية وتعاود تبيعها في أكثر من مرة وأرقام قياسية قاعدة توصلها الأسعار الرسمية. نذكر إلى حدود لحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت بين 2030 و6730 دولار، إلا أنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، تبدأ التذاكر المتاحة من نحو 8000 دولار. نحكيو على المستوى المحلي، صاحب الرابطة الرزنامة نتاعها باش يكون يوم 29 جويلية والانطلاق نذكروا يومي 22 و23 أوت من خلال الجولة الافتتاحية، وبالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يومي 19 و20 سبتمبر المقبل. الميركاتو فيراس شوات ينتقل بصفة رسمية إلى نادي أهلي بنغازي الليبي ونقعد مع النادي الإفريقي، عرض روسي رسمي وصل للظهير الأيمن غيث الزعلوني. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد الجزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. النجم المتلوي يحدد موعد انطلاقة التمرين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا، ونذكر تجربته الناجحة اللي كانت في الموسم الفرد مع فريق مستقبل سليمان رغم أنه ما نجحش في تحقيق البقاء ولكن قدم مستوى أكثر من ممتاز. الحزم السعودي يطلب استعارة مهاجم الترجي التونسي بكر دياكيتي بعرض قيمته 3000 دولار للموسم الواحد. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الافريقي رولاني مكوينا مدرب جديد لبيراميدز المصري خلفا للكرواتي بولونيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم افريقيا 2028 و2032، تسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية بتورونتو في إيطاليا. الحفناوي فاز اليوم بالذهبية في منافسات بطولة فلوريدا للسباحة اللي تندرج ضمن بطولات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، حقق ميدالية ذهبية في نهائي سباق 200 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و76 جزء بالمئة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية نعود نتلقى بكم إن شاء الله في رياضة وصيف انطلاقا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: تسهرون الليلة
2: الليلة وفي إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تسهرون مع عرض الفنان العالمي الشاب خالد. على مسرح مهرجان الحمامات الدولي تسهرون الليلة مع عرض النجمة اللبنانية الفنانة يارا. في مهرجان الجم الدولي الليلة تسهرون مع عرض ألوان إسبانيا كاميراتا برشلونة في المسرح الأثري الروماني بالجم، وذلك في إطار مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. في الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي تسهرون الليلة في مسرح دقة مع الفنان المصري حكيم.
1: تسهرون الليلة

الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال ابنك يشكوك، تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله، هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال: قل وأنا أسمع. فقال الشيخ كأنه يخاطب ابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها جرى ما أبتغيه وآمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبعض الروايات تذكر أن الرجل كان شيخا كبيرا جاء يتوكأ على عصا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ابنه: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، فقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وهو يبخل علي بماله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

يا ابني صوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: ابني عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: من أسرار لغتنا العربية.
2: تقول العرب في فنون مختلفة: كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم. كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت، والمرت مفازة لا نبات فيها، ويقال جسد مرت لا شعر فيه. كل صانع عند العرب فهو إسكاف، والإسكاف هو الحاذق في كل شيء. كل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر.
1: الخطأ والصواب:
2: يقولون أذن له بالسفر، والصواب أذن له في السفر، أي أباحه له، لأن معنى أذن بالشيء هو علم به، وأذن له في الأمر يأذن إذنا أباحه له، وأذن له وإليه استمع معجبا.

0: تقول العرب كن وسطا وامشي جانبا، معناه خالط الناس تعيش في غمارهم وزيلهم بعملك وخلقك، فإن أخلاق الجمهور وأعمالهم رديئة في كل زمان وكل مكان، فجعل كونه وسط الناس مثلا لمخالطتهم، ومشيه جانبا مثلا لمزايلة أعمالهم وأخلاقهم. وقال أحد الآباء لابنه يوما: إذا لقيت المؤمن فخالصه، وإذا لقيت الفاجر فخالقه، ودينك فلا تكلم.
1: من شعر الحكمة.
0: ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف المسلم ترك وصايا حكيمة، ومما ينسب إليه: اسمع بني وصيتي واعمل بها، فالطب معقود بنص كلامي، لا تشربن عقيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بك. قالت شركة سامسونج أنه أرباحها التشغيلية زادت بأكثر من 3 أمثال لتصل إلى مستوى قياسي مؤخرا، إذ أدى التنافس على تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع الأسعار. وذكرت سامسونج أنه من المتوقع أن يواصل ازدهار الذكاء الاصطناعي دفع ظروف السوق المواتية على مستوى الصناعة في الربع الأولاني من عام الحالي. وبلغت الشركة الكورية الجنوبية أرباحا قدرت ب 20 مليار دولار من أكتوبر حتى ديسمبر المنقضي، بما يتماشى تماما مع تقديراتها. وحقق قسم تجربة الأجهزة أرباحا تشغيلية إجمالية بلغت 1.3 تريليون وون. تراجعت الأرباح التشغيلية السنوية في جميع قطاعات أعمال الشركة لتتراجع عن منافسيها في مجال XAINX أشباه المواصلات لأول مرة بمبلغ قدر في 47.2 مليون دولار. وتوقعت سامسونج الحفاظ على النمو بفضل قطاع أشباه المواصلات وسط تزايد الطلب قطاع الذكاء الاصطناعي والخوادم. وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أنها تخطط للاستجابة بشكل استباقي للطلب الفوري على رقائق الذاكرة المتميزة لحلول الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، صرحت سامسونج للإلكترونيات بأنها تهدف الريادة من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي بطرازات جالاكسي S والهواتف الذكية المنتظر طرحها في الشهر المقبل. وأشارت سامسونج إلى استمرار التحديات التجارية في عام 2026 نتيجة لعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية العالمية والوضع الجيوسياسي. وأوضحت الشركة أنها بتتغلب على التحديات هذه من خلال الاستفادة بما وصفته بالحل الشامل اللي بش يوفر باقة متكاملة من خدمات إنتاج أشبه المواصلات تشمل جميع المراحل بدءا من الصناعة وحتى التغليف. قالت أنها بتواصل سامسونج جهودها للحفاظ على استقرار أعمالها مع التركيز على الربحية ومراقبة دقيقة لحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية كما الرسوم الجمركية العالمية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة
6: المنسير صوت بلادي وحبك بيه.
5: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. وقد أعلنت بدورها شركة تونسية الكهرباء والغاز ستاج عن قائمة المناطق التي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية اليوم، ونشرت الشركة قائمة بالمناطق التي قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 4 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، ومشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، ومشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2050 لتونس التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة الثانية. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
8: عدل الموجة واسمعونا.

0: Ninja. رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لكل هر سبت من توا حتى الماضي ثلاثة على امتداد ساعتين في رياضة وصيف. أكيد باش نحكي معكم في العديد من المواضيع كما تعودتوا. موعدنا رياضي 100% في رياضة وصيف. إن شاء الله باش نحكي في حلل ونناقش على تعيين إطار فني جديد للمنتخب الوطني للأكابر في كرة القدم معين الشعباني مدرب جديد. باش نحكي زاد على آخر انتقالات اللاعبين والمدربين وعين على الميركاتو. كما زاد باش نحكي إن شاء الله في برونوستيك المونديال على المقابلة الترتيبية، مقابلة الحصول على المركز الثالث تلعب ليلة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، وكذلك نحكيه على النهائي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني اللي باش يلعب غدوة في 8 متاع الليل. هذا أكيد الكل في التحليل الفني مع أنيس بن حسن ونجي عاشور. لكن قبل رادار رياضة وصيف نسلطوا الضوء على أهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق اللي أمنوا معكم الرحلة، نجلعتي في الإخراج التقني، عمر سلمة في الإخراج الرقمي، معكم البروي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي اذاعه المونستير. اشارت الوقت ماضي ساعه و14 دقيقه، ان شاء الله تقضيوا معنا احلى وامتع الاوقات من توا حتى الماضي ثلاثه.
1: رادار رياضه وصيف.
0: البداية برادار رياضة وصيف، جرد لأهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. خلينا نبدأ من جديد فيما يتعلق بالسباحة مع البطل أيوب الحفناوي. حقق البطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي عودة قوية إلى منصات التتويج بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن بطولة فلوريدا للسباحة المدرجة ضمن منافسات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. سجل الحفناوي زمن قدره دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة في النهائي ليؤكد جاهزيته قبل خوض غمار الألعاب المتوسطية بتورونتو الإيطالية اللي بتكون في آخر شهر أوت. في أول ظهور ليها ظهور لافت استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، أيوب الحفناوي قاعد يقدم في مؤشرات طيبة وواعدة على استعادة مستواه الحقيقي، وإن شاء الله هذا يكلل بالنجاح في الألعاب المتوسطية قبل الحدث الأبرز اللي هو باش يكون في لوس أنجلوس 2028 والعودة للريادة الأولمبية. نحكي توا على وزير الشباب والرياضة اللي عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية تهم ثلاثة جامعات، جامعة ألعاب القوى السباحة والتايكوندو. باش نعطيكم أبرز الاستنتاجات. خلينا نبدأ بألعاب القوى. صار في الاجتماع هذا تعهد أنه باش يكون فما دعم خاص للبطلة مروة بوزياني، كيف أبطال ألعاب القوى بصفة عامة. باش يتم توفير دعم مادي ولوجستي وفني لرياضيين النخبة، تمويل تجهيزات رياضية وفق المعايير الدولية بداية من 2027، دعم مراكز إعداد النخبة ومراكز النهوض بالرياضة، تسوية منح عقود وبرامج الجمعيات الرياضية، دعوة الجامعات الرياضية إلى احترام الأجيال التقارير المالية، وتكثيف اكتشاف المواهب الشابة خاصة في المناطق الداخلية فيما يتعلق برياضة ألعاب القوى. نحكي توا على السباحة. من أكثر النقاط اللي صار التجديد عليها في الاجتماع هو التجديد على توفير الدعم المادي واللوجستي والفني والنفسي للسباحين، مع متابعة خاصة لأيوب الحفناوي وأحمد الجوادي وجميلة بولك بثلاثة سباحين هذم بالذات. المراهن على المواهب الشابة وإبرام عقود أهداف لتشجيع على تحقيق أفضل النتائج، صرف مستحقات الرياضيين والاعتمادات الخاصة بالسباحين خلال الأسبوع الحالي لتمكينهم من إجراء تربصاتهم في أفضل الظروف. كما تعرفوا السباحة خاصة في فصل الصيف يبدأ الموسم متاعهم خلال المسابقات إن كان المحلية ولا خاصة زادة على المستوى الدولي. يعني الاعتمادات لازم صرفها في أقرب وقت ممكن حتى تكون الظروف أحسن من ناحية هذه. الإعلان عن تحويل اعتمادات لاقتناء التجهيزة الرياضية مباشرة إلى الجامعات بداية من سنة 2027 وفق احتياجاتها والمعايير الدولية، برمجة اجتماع ثاني عن بعد مع السباحين لمتابعة استعداداتهم وتوفير أفضل الظروف الأعداد للاستحقاقات المقبلة. نحكي توا زيادة على التايكواندو. الاجتماع شنو صار فيه؟ من أهم النقاط اللي صارت مع الوزير الإشادة بمكانة التايكواندو التونسي نتائج القارية والدولية، مع تأكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف، أحداث خالية خاصة برياضي النخبة صلب الإدارة العامة للرياضة لضمان المتابعة اليومية وتذليل الصعوبات أمامهم، ودعوة الجامعة إلى وضع مشروع مستقبل يرتكز على تكوين أجيال جديدة مع الأبطال من الأبطال، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الناشئين واكتشاف المواهب في مختلف الجهات الداخلية لرفع الراية الوطنية. آخر منختم به في جولتنا باش نحكيه على المنتخب الوطني للكرة الحديدية. نحكيه على اختصاص الرافة اللي يعتبر من اختصاصات الكرة الحديدية اللي أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا للكرة الحديدية اللي احتضنتها الجزائر، حيث بلغت حصيلة العناصر الوطنية 12 ميدالية موزعة إلى ميداليتين ذهبيتين وسبعة ميداليات فضية وثلاثة ميداليات برونزية، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني عادل حليب. تؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي كما تمثل حافز لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافة اللي باش تقام بمدينة جابريالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026. بالنسبة للبطولة هذه اللي كنا نحكيه عليها في مدينة سكيكدا الجزائرية، شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية واللي هما تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان. فاصل موسيقي أكيد مستمعينا ونكمل نواصلوا معكم المشوار في رياضة وصيف. بعد شوية إن شاء الله باش نحكي على تعيين إطار فني جديد للمنتخب الوطني لكرة القدم, نحكي كيف زاد على آخر أخبار الميركاتو وآخر الانتقالات في صفوف اللاعبين والمدربين, وكذلك نحكي على المونديال المقابلة الترتيبية والنهائي. هذا الكل تستنوه إن شاء الله في رياضة وصيف.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: إذاعة المنستير
4: 97.3.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إشارة الوقت الماضي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. أنتم تسمعوا في رياضة وصيف.
1: على إين؟
0: على إين أكيد باش نحكيو على تعيين مدرب وطن جديد معين الشعباني. معين الشعباني بعد تجربة في المغرب يجي يرجع لتونس من بوابة المنتخب الوطني. وفي الإطار هذا أكيد في تبع الحال في حل المناقش نستقبل معايا ناجي عاشور في انتظار إن شاء الله تلحق بينا. أنيس مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك. مرحبا بكافة الحضور وكل مستمعين إذاعة مونستير.
0: معين الشعباني الاسم نتاعو الحق مش اول مره يتردد باش يكون هو مدرب وطني، والمره هذه صار الاتفاق بصفه رسميه وخاصه شفنا الاعلان من جانب المغربي من الفريق المغربي. مرحبا انيس، تفضل معنا حتى في المباشر. دونك كي سمعت الخبر هذا وشفت انه معين الشعباني هو اللي باش يقود المنتخب، شنو انطباعك؟
2: انطباعي اني ديما مع كفاءه تونسيه بصراحه، كنت ديما نستنى لانه منتخب وطني ديما يكون فيه كفاءه تونسيه خير من يكون كفاءه معناتها ما خارج الحدود، لانه طابع الاتصال عند داني عنده دور كبير برشا، معناتها الكوميونيكاسيون كسوا مع الملاعبيه كسوا طريقه الحديث الديسكور باش يتعدى كسوا مع ملاعبيه توانسه ولا حتى مع ملاعبيه من خارج لي بي ناسيونال. دونك اني جو سوي بور بصراحه فرحت بالتعيين تاع معين شعباني. بالنسبه لي هو معناتها تغيير الفكره من مدرب نتاع جمعيات اللي نجح فيها كسوا في تونس كسوا في المغرب، معناتها عمل باساج محترم. دونك توا فرصة اللي هو باش يكون ان سيليكسيونور اللي هي تفرق بارابول معناتها الخطة نتاع مدرب، لازم يكون معناتها يعرف سيتيرمون يعرف الأجواء. معين شعباني ولد المنتخب، ولد الترجي، ولد حمام الأنف، يعرف عقلية التونسي، عقلية الأجواء التونسية، البطولة التونسية، دونك يعرف كل كبيرة وصغيرة على تونس. دونك أوكازيون اللي هو باش شانس، احنا سمعنا حتى كش 2030 حتى كوب دي موند 2030، دونك البروجي الونغ تيرم سو ديزون موجود. ان شاء الله من هنا الكوب دافريك ما تبدلش امور اخرى، ان شاء الله ما نعملوش نفس الغلط نتاع نجح في الكوب دافريك ولا ما نجحش ونغيره من توا. معناتها البروجي يكون واضح مش على خاطر الشارع التونسي.
0: نجي المرحله نتاع كيفاش باش يكون عقد الاهداف في ظل انه الجامعه التونسيه لكره القدم لحد الان معناها ما زلت ما حطتش الاخبار بصفه رسميه ابار فريق نهضه بركان اللي هبط باين على صفحته الرسميه، والحقيقه في رساله مؤثره. وكان نشكر معين شعباني على الفتره اللي قضاها واللي كانت الحقيقه كلها نجاحات، وكان متفهم الفريق المغربي وتنازل على الامور الماليه خاصه فيما يتعلق بالبوند التسريحي، وقال بانه معين الشعباني باش يلبي نداء الوطن، واحترم ممكن الفرصه هذه اللي ما تجيش في اي وقت بالنسبه لمعين الشعباني. دونك كانت الامور مسهله بالنسبه له من جانب المغربي في انتظار ممكن تفاصيل اخرى من الجامعه التونسيه لكره القدم حول الاهداف اللي كنت تحكي عليها وشنو هو المشروع وعلاش تم اختيار معين الشعباني. نزيد نحكي معك انيس، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا ناجي، مرحبا جميع الحضور ومستمعي إذاعة مونستير.
0: معين الشعباني من مواليد 81 يمثل جيل نتاع مدربين الحقيقه، ممكن هو اكثر واحد على مستوى التتويجات القاريه في الجيل نتاعو، هو قاعد يقدم في نجاحات كسوسوا كان مع الترجي الرياضي على مستوى الافريقي، وزاد يواصل النجاح هذا والاشعاع هذا في الفريق المغربي. الاختيار الحقيقه كيفاش انت شفته من جهتك انت؟
3: هو كان نقوله اختيار قديم جديد، معناها مش أول مرة الاتصالات كانت موجودة. كانت تذكر سنة كان ممكن بعد خروج جلال القادري كان الاتصال معين شعباني، وكان معناها وقتها المكتب الجامعي معناها حبي يتفاهم معين شعباني، ولكن لأسباب ممكن تعرف

0: خاطر هز بطولة في بركان، ثم المرضية جاء المرتبة الثانية مخولة للكأس الأبطال، وأيضا تحصل على كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان. المرة هذه كانت تحس حتى الجانب المغربي، وخاصة أنا نعرفه رئيس نهضة الفعلي لنهضة بركان هو فوزي لقجة، معنا نفس الرئيس هو طلع مغادي، معنا هو المشرف الأول على الفريق هذا. إذا كان فما تفاهم كبير، ممكن فما تعاون كبير مع الجانب التونسي، وتم السماح للمدرب. تجربة جديدة، أولا هي كفاءة تونسية، وهكما قال ناجي فما ديما واحد يكون كفاءة تونسية، خاصة كي تكون قادرة أنه ينجح، أنه يكون معناها عنده الإمكانيات الكل. إن شاء الله معين جي في ظروف صعبة جدا، باش ندوا واضحين، تعرف أنت بعد كأس العالم، بعد مردود كارثي، شوف احنا في بعض الأحيان نخرج من كأس العالم ولكن يبدأ المردود، على الأقل فما مردود، فما مقابلات كانت محترمة، كيما نحكي وقطر 22 كان الرأي العام على الأقل مرتاح، رينا منتخب لعب مقابلات محترمة، ربح فرنسا وقتها، كان وقتها صاحب كأس العالم الأخيرة في 2018، مقدم مقابلة كبيرة ضد الدنمارك، معناه ولولا سوء الحظ كان جي، معناها شوف نحكيه على 2022 كان جي نفس القانون بتاع 2026 رحنا نترشحنا، رحنا جينا من أفضل المركز الثالث، عنا 4 نقاط، فهمت سنة، معناها كان جيل القانون الموجود توا، خاطر تعرفوا انتوما في 22 كان 32 منتخب يترشح له، المرة هذه نحكيوا على 48 منتخب، دونك كان ممكن يترشح، معناها تحس فما كان فما تفاؤل، حتى المدرب اللي جاي بعده مش بالصعوبة هذه، توا منتخب فما برشا لاعبين بصراحة باش يغادروا المنتخب، فما تجديد، كيفاش باش يقبلها معين شعباني، كيفاش باش يتصرف مع الوضعية هذه، هل أنه باش يعتمد على اللاعبين الشبان فقط، هل أنه أصحاب الخبرة فما لاعبين باش يقعدوا موجودين، معناها راهو خاصة أنه مع راهو شوف الوقت قصير برشا، راهو مش طويل كما يعتقد البعض، راهو العام الجاي فما كأس أفريقيا، يزمك نتوا تحضر، يزمك تكون باش تدخل، يظلي في سبتمبر باش تدخل في تصفيات كأس أفريقيا، معناها الوقت
1: ثقيل، ثقيل أنيس،
0: واللاعبين والستركتير بتاع المنتخب ما زلت مش واضحة،
1: وهذا ممكن عدم الوضوح أنيس. مش هسألك نيجي، حتى توا كما قلنا من حد الآن ما فماش مصدر رسمي خرج من الجامعة ولا حتى معين صار تقديمه في ندوة صحفية، ممكن في الأيامات القلة القادمة باش يصير هذا لدراسة الوضع وتشخيصه، لأنه كما قال أنيس معناها وضع كارثي، فصورة لهنا قاتمة ياسر، لازم هنا على الأقل حتى معين شعبان ياخذ وقته باش يحدد الأهداف نتاعو والمشروع نتاعو. فقط ممكن قاعد نشوف في بعض المواقع أنه ممكن تصريح المعز الناصري اللي قال مازلنا ما حددناش أهداف، ومعين شعباني كما قلت أنت حتى 2030، هذا الكل يخلي ممكن زادة لحد الآن نجم يقولوا هالضبابية هذه تراها منطقية مفهومة في ظل الوضع الحالي، وإلا يزم معين الشعباني في أقرب وقت يخرج ويحط لي زوبجيكتيف نتاعه باش يبدأ واضح مع الشارع الرياضي ومع نفسه في حد في نفس الوقت.
2: بطبيعة الحال يلزم يخرج ويوضح كسوة المكتب الجامعي كسوة معين الشعباني، معناتها دونك اش قلت لك احنا ان شاء الله الاسبرينت تاع الكونتينيتي والخدمة الاوبجيكتيف معين في الكوب دي مون تبدا واضحة، معناتها مش على خاطر توا الشارع الرياضي معناتها بلغتنا احنا نقول لكم متغش ويغلي، هات نحط مدرب تونسي وعمل نجاحات ومن بعد نشوفوا بعد كوب
1: دي مون
2: يعمل الله كان ينجح ونخليه، وما نجحش نعاودوا نفس نغلط نوكس، مش صحيح. تو انت اذا حطيت معين شعبان لازمك تامن به، هو الجروب اللي معاه زاد مش وحده،
0: هو حاجه ناجي. بالنسبه لل 2030 انا حسب نظري راهو غلطه 100%، واش راهو المدرب وانت تعرف فليشو معاه، انت بيليسا مع الاوروغواي عمل 30،
2: بيلسا
0: مع الاوروغواي عمل 30 بعد عدم ترشح مشي على روحه، معناها انا حسب نظري 2028 والظروف والنتائج اذا ما معيش شعباني
1: مش قصدك هي قبل زعما 2030 معناها باش يعطيو اكثر اريحيه،
2: كاع باش خلونا نحكي واحنا من الكوب دي موند، الكوب دي موند ما عملنا حد شيء، من الكوب دي موند ما تبدل حد شيء، كما صارت القديمه كما تو دونك يعطيوك اللابس دو طون هذاك باش العباد تسكت، معناتها اما هي باش يصير تقييم على الكوب دافريك معناتها ولا 2020 واضح يزمك انت تطلع كمكتب جامعي ولا حتى كمدرب تو اللغه التونسيه وحتى بالدرجه نجم يتكلم تو العباد تفهمه، يقول حتى كمعين شعبي نجم يصرح ولا اني كان نجحت نقعد في كوب دافريك ما نجحش نمشي على روح، لكن يزمك توضح خاطر تو ليكيب ناسيونال سيكلير واضح، فما عباد تجي وقت

0: معين للترانسفير باش يقوي اسمه باش يلقى دي كونطرا ويمشي على روحه بدون انتماء لتونس. توا نرجعوا لازم نخموا شوي. معين شعباني ولد البطوله التونسي لازم يعرف راهو جواند اللي تيرا لاكرياب لازم يخلي ملاعبيه من تونس تكزيستي ويجيب الباهين اللي فريمون يستحقوا باش يكونوا في ليكيب ناسيونال وعندهم لونفي باش يلعبوا. هذه اهم حاجه لانه لونفي اللي شفناها في الكوب دي موند الاخرانيه بدون تعليق. دونك هذه اوبجيكتيف الاولاني لونفي نتاع الجوالات هو كستاف اللي هو بريمير انتوني مع الشعباني وين يحب يوصل بليكيب ناسيونال والجامعه لازم تصرح صراحه.
1: صحيح
0: انا سيبور من هنا الكوب دافريك يفوت الرياليست احنا قداش من مره كل مره نبدلو يا اخي ما الاخطاء اللي عملناها قبل نبدلو شويه حتى ما نجحش مش ما نجحش معناتها عندك انكار في الكوب في الكوب دافريك دومي فينال مقبول مش من لويتيام ولا من بريمي تور هذاك موضوع اخر من الانكار نحكي وسي بون اوبجيكتيف تتعدل من بعد دونك تبدا واضحه الامور خليه يخدم على روحه ما نحبو ستاف تونسي ولا ستاف تونسي واللي معاه زاده مش ستاف يفوات مش يلزم ستاف تونسي حتى اللي معاه يكونوا عندهم فالور.
1: صحيح هو على ذكر اللي معاه فمش برشا معطيات نسمع في مجدي التراوي ممكن هو باش يكون معاه اخبارك تقول انه باش يكون
2: فما مراد المالكي فما صحيح. هو اللي كان معاه الاخير هو مراد المالكي وحسني لاعب كان لاعب مع نادي البنزرتي لاعب مدافع هذوما الزوز الاخرانيين اللي كانوا معاه بون فما اخبار على دوما الزوز فما اخبار على كما قلت انت مجدي التراوي وما فماش حاجه رسميه
1: الامور الماليه اقل برشا من اللي كان ياخذ فيه في بركان تقريبا حتى للربع 150 مليون
2: وهذا كان معقول شوف سنه اي مدرب درب المنتخب التونسي فما تنازلات ماليه خاطر بريتو تدرب في منتخب بلادك صحيح خاطر الفلوس مهمه ولكن فما حاجات اهم حتى في السي في نتاعو درب المنتخب كان تعمل نتائج
1: او جلال القادري مثلا في السعوديه كي جهه كي صارت الاتصالات معاه وحتى حكينا في الكواليس الاسبوع الفات قلت انت مهبول كان يخلي الامور الماليه والامتيازات الكبيره اللي في السعوديه وزيد جرب المنتخب مش كما الكام تاع معين شعبين
0: ما نجمش ترجع
1: بالطويل
0: لا يلزم يختار انوتر ماما وقت اخر خاطر هو توا في وقت به
1: ومش معاه
0: خرج دانيالمون في الاعلام وصرح برشا حوايج صارت سابقا وكذا كذا
2: ونجي حتى على
0: مش توقيته
2: حتى لونفيرمون تاع الواضح في بصراحه في الاعلام تو شوف جلال القادري دوما تحط اسمه فما منبر اعلامي يحكي على ولا يريته في الفيسبوك يحكي على جلال القادري بصفه معناها كانه مدرب لا عنده نتائج مدرب معناها يحكي على مدرب كارثه وكيفاش هذا يتصلوا به فهمتني ولا هو نفس المنبر الاعلامي سنه ما حكاش حتى على المدرب الموشي وما حكاش حتى على ما انا باش نوريك فما حاجات مش معقوله هو يقول لك اني نشوف في ناس كيفاش تنتقد فيا واني ما جيتش واني ديجا باش نعمل تنازلات باش نعمل فهمت وخاصه انه اني بصراحه مش وقته جلال القادري حسب نظري مش معناها في الكفاءه نتاعو كفاءه موجوده وممتاز ولكن ما عندوش برشا
1: المنطق يقول يكمل في المسيره
2: نتاعو ممكن يجي وقت اخر ويشد المنتخب وعمل تشبيه مع المنتخب
0: ينجم يمشي ليكيب ناسيونال اخرى ومن بعد وقت يرجع لتونس
1: مثلا
0: ينجم
2: حتى في فرق اخرى
0: خاطر احنا مالوريزمون الفيكيو كي تصير حاجه في تونس ما نساوهاش راه يتذكر كل الخايب نساو حتى الباقي اللي عمله
1: بالضبط
0: وهو حتى كجيل القادم صرت ماما فما غلط عملهم واعترف بهم دونك اما هو تو في فاز معينه ماشي فيها دونك يعني المنطق يقول نكمل اش فما معناتها في السعوديه ويكمل خبره لانه يعني في دوري صعيب برشا عمل نجاحات سيفري مش نجاحات مش هستيت اللي كان قعد فريق الحزم مش ساعه راه في الدوري الموجود دونك تو لازم يزيد يعني نقول بزيد ماتش اللي هو في السعوديه ومن بعد يولي يختار هو
1: خلينا نرجع للمعين الشعباني الخصائص نتاع هذا المدرب الحاجات اللي ممكن نجم نثمنوها وينجم ينجح فيها في ثوب مدرب وطني
2: شوف أنيس. هو المدرب الوطني بصفة عامة سنة راهو مختلف تماما على مدرب فريق مدرب فريق تعرف انت فما تحضيرات كبيره فما بروجرام كبير نحكيو على ميزوسيك نحكيو على ميكروسيك نحكيو على تحضيرات على مقابلات على طوال الموسم كيفاش يحضر الفريق نتاعو ولكن منتخب راهو باش يجيب مجموعه اولا حاجه الاولى عامل الاول انه الاختيار المدرب هذا يزمو اول حاجه يزمو يعرف يختار مش سهله راهو الاختيار خاصه انك ماكش تدرب فيهم كل يوم دونك يزمك تعرف شنو تختار وتعمل كريتير على الاختيار هذا مثلا يلعب ما يلعبش البوست هذو ما شكون عندك انت حاجات
1: تحبهم عنده الفلير هذي بالضبط. هو نفكر مليح حتى في بدايته تحسه متأثر برشا بفوزي بنزرتي.
2: صحيح. وهو تخدم مع فوزي بنزرتي. وخدم مع فوزي وخدم مع مرسوية وخدم مع فوزي بنزرتي وخدم مع خالد بن يحيى.
1: ممكن الاكسيبسيون تاع فوزي بنزرتي فما شكون اللي سرق منه الصنعة شوي.
2: صحيح. فما
0: سرق لكن هو هو هو تسمى محظوظ راهو. للأمانة معناتها بحكم
1: تجربته مع الترجي.
0: أبار تجربته مع الترجي كان لاعبي كان محبوب. معناتها ما كانش ملاعبك اللي عنده حتى جمعيات كل يحبوه معناتها ما عندوش مشاكل مع جمعيات كبار لعب في حملان في لعب في الترجي دونك محبوب في تونس ولاوي له شانس نخدم بصراحه مع مدربين اللي قادم معمل هذيك الاحتياط ومن بعد تعدى ليتاب نتاع الفورماسيون نتاعو دونك ما حرقش
2: بوشير وخدم حتى مع بوشير
0: ما حرقش ليتاب
2: بالنسبه لقلتك العامل الاول هو عامل اختيار في المنتخب العامل الثاني هو انه في فترة صغيرة يجب محضر الفريق عكس متاع الفريق ما أنا تخدم مع فريق عادي في بطولة معناها في منتخب في ثلاثة بعد ساعات يجوك أربع أيام تبدأ عندك مقابلة مهمة جدا معناها عامل الوقت شنو الأهمية متاحة أنك تكون على المستوى الكوميونيكاسيون اللي هو ممتاز فيها أني نعرفه ممكن حتى في التربصات متاع التكوينية معناها إنسان يعرف يتكلم السافوار فير موجود وهذه ممتازة حاجة أخرى معين شعباني معناها نقوله عنده كل جانب الإنساني كيف كيف معناها يعرف يتصرف مع اللاعبين معناها بسيكولوجيك مو ممتاز هذوما الحاجات هذوما نتصور في الوقت ذا مهمين بارشة خاطر مش كان الجانب الفني خاطر الجانب الفني في لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى وفما لاعبين كذا ولكن محشتهمش بالإنسان اللي خدام حشتهم بالإنسان اللي بيحكي معهم بيرجع لهم الثقة الثقة بشقة مفقودة رأوا معين شعباني خاصة في التربص الأول التربص الأول نتصور أني بش يكون تربص 100% على المستوى المونتال على المستوى التفكير
1: ترميم
2: المعنويات
0: المنتخب
2: رجاع الثقة راو كونفيونس مهمة برشا هذه حاجة حاجة أخرى والمهمة أيضا أنه معين الشعباني مهما كان راو اسم تونس صحيح تعدينا بجانب الحدث في كأس العالم ولكن اسم تونس راو موجود راو مترشحين 7 مرات كأس العالم راو أنت مربوط بالنتائج مربوط باش ترجع على الأقل راو حاجة أخرى الترتيب ترتيب متاع الفيفا راو ترتيب سيء جدا
1: 58-56
2: شوف هذاك باش يخليك أولا باش ما عادش تكون أنت ساعة تدي ليست مهم برشا راو معناه أنت باش تلقى مقابلات أصعب من قبل تلقى مقابلات أصعب من قبل ينجم يجيك معاك منتخب قوي منتخب تبيع من الأوائل الموجودين في التوب 10 في الأفريق ولا التوب 8 في الأفريق هذوما عوامل مهمة معناها معين الشعباني دخل على مهمة صعبة ماهيش مستحيلة أني ديما نقول الكفاءة التونسية قادرة أنها إذا تكون موجودة وإذا تكون فما إحاطة وإذا تكون فما نقولوا الناس كل تعاونوا الناس كل توفر له نفس الظروف قادر معين شعباني أنه ينجح مع المنتخب بصراحة بطريقته هو على المستوى الفني بصراحة كيف نجح مع الترجي حرز على زوز ألقاب
1: مهمة المغربي
2: بعد الفريق المغربي ولكن تحصل على زوز شامبيونز ليج راهو مع الترجي مع الفريق المغربي أول بطولة في تاريخه منساوش يقولوا صحيح منتخب الفريق المغربي رئيس الجمعية متاعه هو نفسه ممكن رئيس الجامعة الملكية المغربية ولكن أخويا يقول لك أني عنده سيد أكثر من 10 سنين إيش بيه مهزت قبل الفريق نهضة بركان مهزت كان معين شعباني شو قيمة المدرب كيف طريقة تصرفه حتى اللاعبين راهم حتى اللاعبين خرجوا مغادي يحكيوا على معين شعباني حتى لاعبين أجانب وكانوا في البطولة التونسية ما نحكيه بطريقة إيجابية جدا على المدرب هذا وكيفاش يحببهم في اللعب وهذا مهم إن شاء الله يكون نجاح حليفه ويرجعنا المنتخب في أعلى مستوى
1: كمل معك نجم
0: يعني كلمة الأخرانية يلزم معين شعباني يكونوا ليدر متاع الفيستير لأنه ليزيغو متاع برشا ملعبية يلزمهم خاطر الإشكال في الناس اللي في الملعبية اللي كانت تتصور روحها اللي هي أكبر من المنتخب واللي هي دي معناتها يحكموا في الموجود غادي في الفيستير يحكموا في طريقة اللعب يقيموا زاد هذه مشكلة كبيرة برشا يعني سمعت بها أنه يقيموا المدرب هذا باهي المدرب هذا خايب مش مولتك
1: شفت الخروج الإعلامي الأخير صبري الموشي بصراحة البريسك تقريبا الكلام كله هذيك هو اللي خرج في الليكيب مع نفس الديسكور وساسوبالي هو اللي قال
0: والله نورمال موس أنا سمحني قصيت عليك ما تحكيش لأنه أولا ساكي تحكي بالطريقة هذيك وريت لي أنت ضيف شخصية
2: على الأخر
0: إذا أنت ضعيف شخصية في دي ديسيزيون قالوا لي إكس ما يحبوش قالوا لي فلان كذا.
2: لا خاصة فرجاني ساس مش معقول قال فرجاني راهو كلام خطير لا قالوا قال راهو الجامعة أنا قلت أني الجامعة قالت لك لا نجم يكون هو قالت له الجامعة لا قال ما قالت ليش الجامعة لا شكون قال لك قال له في الجماهير طلبت باش ما يلعبش فرجاني
0: شو ساس أنيس أنيس هذا مدرب محترف وحاصل على البرو اللي الناس كلها كامل تحكي به هذا شهادة على جنب والسافوار فيفر والسافوار فير على جنب لانه يستحيل واحد يغلط غلط حتى لو انتوراج نتاعك يطلع انفلونسي وانت تحت في البياش تغلط غلط هذه وتعاود تحكيها في ميكرو معناتها انت غلطت مرتين نورمالمون غلطت في فرجاني الساسي غلطت في الشامخ غلطت في دحمان غلطت في بشير بن سعيد غلطت في اكس تسكت انت الشاك نتاعك مش كان الشاك نتاع الشوارع الشاك نتاعك في التيران الشاك نتاعك في التحضيرات الشاك نتاعك في الكوميونيكاسيون اي بورتون كونت نحكيوا عليكم لاعب كبير قبل ولعبت ولعبت هذوما الكل بصراحه انا قلت لك المره اللي فات حكيت لك ونعاود اني نعملوا صبي لا مش قلت لكم نعملوا اكزام زيد عليهم هذيما في الكوميونيكاسيون كملوا اللي عمله هو في البرودكاست هذا كملوا حطوه اضافه للاكزام ابري كوب دي موند الكوميونيكاسيون شعمل المدرب اللي كان اسكو معقول كي بالعكس انت صاي انت كعملت كوميونيكاسيون هذيك كملت وريت للشارع الرياضي حتى جامعة أخرين اللي أنت تبا أن ليدر وما تنجمش تكون ناخب وطني ما تنجمش تكون
1: كان ضعيف الشخصية
0: على الأخر
1: إفاسي بالفرنسية
0: لا كي آه. تمشي أنت والله غريبة معناتها إيش بيك ما تكلمش في صحيفة تونسية علاش تلوج على الكوتيل الفرنسي معناتها باش تبرر فيه موقف متاعك وعندك ناس غادي في البلاتوات لا إيزون فيغي مش معقولك أون فاز دو كومبيتيسيون لا معقول خويا وقت انت تعمل تصرفات تاع انسان غير محترف بصراحه والله غير محترف باتم معنى الكلمه
1: ناخذ رايك انت زيد على اللي قالوا صبري لموش يعني
2: والله شوف انا استغربت انا مش مصدق نسمع في الحديث مش مصدق لواش بون هو حب ممكن يهرب روحه من المسؤوليه وحب يرجع شويه ثقه مش نحكي لك باش يرجع يدرب مش ما عادش يرجع يدرب في تونس ولكن يرجع ثقة للجمهور خاطر تعرف انت راهو الجمهور قبل ميشيل الموسي
1: جمهور التونسي
2: التونسي
1: بالذات
2: بالضبط التونسي بالذات واش نقول لك شوف
1: واش نقول لك حسيت خايف على مجد مارك نتاعو
2: حاجه اخرى سامحني واش نقول لك الجمهور التونسي راهو الجمهور التونسي قبل ميشيل المنتخب كان متعاطف معاه 100% بالرغم من الحاجه اللي صارت 94 وانه خير المنتخب الفرنسي وكان اكثر الجمهور حتى من التعليقات كانوا جاءوا مع صبري اللموشي على أساس هو جاء للمنتخب ويوسف الزواوي مخلاش يدخل ومخلاش يلعب وكان هو سبب وكان أكثر الناس كانت متعاطفة مع صبري اللموشي بعد كاس العالمية هذه راهو خسر برشا ناس بصراحة متفاعلين وأكثر الناس ولو ضد صبري اللموشي وقالوا إلا هو ضرنا في 94 كمل ضرنا في 2026
0: نفس الغلاط عملها مع الكوت ديفوار نفس غلط عملت مع تونس نفس غلط عملت 94 راه هو حاجته بكوتي نفس غلط نفس
2: لا نحكي لك لا على هو شو حب هو اولا حب يرجع الثقه ولكن حب يرجع الثقه قال حاجات ما تجيش ما تتقالش انت كي قلت لك اني نعاود تحكي مع الفرجاني سكسي معناها تحكي ناس كلموني قالوا لي لا تو هذا معقول مدرب منتخب وطني يا مجيد
1: يدور كما قلنا معناه الخلاصه
2: الشخصيه ما عندوش
1: خلينا نلخص خاطر باش نكملوا الجزء هذا معناه الظهور الاعلامي نتاع صبر لموشي ظهور اللي هو كان ضعيف الشخصيه كان يسير في الـ في الـ في الظروف عقل برشا يظهر هكا كاين اللي هما يتحكموا فيه وهو كان متحضر والفوضى والقعبيج التونسي هو
2: الى سبيل فما يتحضر. حتى صحافي كان معاه في المؤامره خاطر الواب يمشي خاطر ممكن الجريده هذه ولا الموقع هذاك كان متفاهم مع الاسره خاطر تعرف واش
1: هما اعلام الفرنسي
2: اعلام فرنسي خاطر واش انا خاطر كنت نتصور باش نحكيوا له على فما حاجات كانت كيفاش انت تبدا تلعب في المقابلات الوديه باربع مدافعين وتجي في المقابله الاولى وتحضيرات كامله تلعب باربع مدافعين تجي في المقابله الاولى تلعب ثلاثه هذوكم الاسره نوعيه الاسره اللي كنت نتصورها كان جاي واحد فني معاه ولا فاهم المنتخب نتصور اي صحيفه تونسيه ولا
0: ما كان احتراماتي كفاءات الفرنسيه كل ولا حتى الاقراء المدرسه الفرنسيه باهيه في الكلام يتكلموا مليح مليح كي تسمعوا يتكلم في الميكرو تقول الكره كل يعرف الفعل في التيران
2: مش كل عدد مدرسة فرنسية
0: مش نحكي على كل راه نحكي مدرسة فرنسية أكثرية اللي يجيوا لتونس
2: إيه حتى إحنا مش يجيوا في ال
0: حتى هو تعدى
2: في النيفو الكبير ومر
0: متعزع الترجل التونسي نفس الشيء
1: شوف تفرز الصحيح الكلام سهل
2: شوف مدرسة فرنسية بيصير لنا تعقيب ومدرسة فرنسية راهو بصراحة فما
1: في ثواني يعني
2: فما نوعية متاع مدربين كبار برشا إحنا جانا واحد بركة لومير لتوا مازلنا نتعلمه منه بصراحة وعنده حاجات عمل أفضل كبير أفضل كبير على الكرة
0: القدم التونسية
2: إيه فما هيك وكا
1: على كل بعد شوية باش نحكيو على الميركاتو عين على الميركاتو والحقيقة الاتحاد المونستيري ما زلت الوضعية تقريبا هي بيدة على ضوء ما حكيناه الأسبوع الفارط برشا أمور ما زلت بهيش واضحة نحكيو زيادة على بداية التمارين على فريق عدة فرق نحكيو على النادي الإفريقي النادي رياضة الصفاقسي النجم المتلوي النجم الرياضي الساحلي تحديد الإطار الفني كيف في النادي بنزرت بداية التحضيرات متاعو سقيت الدير اللي قاعد زيادة هو قوم بتحضيرات ضيف الرابطة المحترفة الأولى من أسبوع لأسبوع بدأ الميركاتو يسخن شوية بدأت فما انتدابات وبدأت فما أمور توضح أكثر هذه كل باش يكون بعد حديثنا بعد في ساعتنا الثانية كيما باش نحكيو زيادة على المونديال مقابله ترتيبيه الليله وغدوا نستناو الفينال وعنا ما نحكيو على الكره الحقيقيه واللي هي مونديال كره القدم لنا عوده ان شاء الله بعد قليل

0: من إذاعة المنسير مجدداً تحية طيبة مستمعينا وأهلاً بكم دائماً على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبرى اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. أكد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريان اليوم أن مخزون السدود بلغ إلى موفى جوان المنقضي نحو 1.4 مليار متر مكعب، معتبرا أن هذه الوضعية تبقى إيجابية مقارنة بسنة ماضية رغم موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بن ريان أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تبخر أكثر من مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال شهر جوان، وهو ما يزيد من الضغوط على الموارد المائية ويساهم في اضطرابات التزود بالمياه في عدد من المناطق. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وسابقا أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أمام المحافل الدولية، مؤكدة تسجيل مئات الملفات القضائية وإحالة وثائق رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي اليوم إن السلطات وثقت الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب الأخيرة وشكلت ملفات قضائية بحق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، فيما تلقت شكاوى من أكثر من 300 ألف مواطن بالتزامن مع تجديد الرقابة على ما تصفه طهران بالأكاذيب والجرائم الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
2: رياضة. وصيف.
3: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف، توقيتنا ماضي 2:07.
1: حلل وناقش.
0: حلل وناقش أكيد فيما يتعلق بآخر أخبار الميركاتو وآخر الصفقات فيما يتعلق باللاعبين والمدربين والتحضيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد اللي تحدد رسميا يوم 29 جويليا، موعد لسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأول جولة باش تكون بين يومي 22 و23 أوت. كالعادة مع أنيس بن حسن نجع عاشور في التحليل الفني باش نرجعوا تبعا على مختلف تحضيرات النوادي. باش نبدأ معك أنيس فيما يتعلق بالاتحاد الرياضي المونستيري، احمد بواسيده وبشير يعقوب هذوما زوز الانتدابات لحد الان. احمد بواسيده بعد التجربه الاخيره اللي كانت بطبيعه الحال نذكروا انه كان رجع للترجي الرياضي التونسي اللي هو اللي انتدبوا سايبوا في اطار الاعاره المره هذه من مستقبل سليمان، وكانوا برز في الاول مع نجم المتلوي. نلقاوه يجي بعد الصفقه نتاع رائد الشيخاوي يجي للاتحاد المونستيري، وفما ملاعب بشير يعقوب ملاعب صغير 19 سنة قادم من نادي موناكو، والمدرب الجديد هو اللي قام بجلبه في انتظار ممكن أسماء أخرى قاعدين نسمعوا فيها تنجم تجي تعزز فريق الاتحاد المونستيري باش يكمل التحضيرات نتاعو.
2: صحيح سناء، بالنسبة لأحمد بواسيده اللاعب هذا كان في إطار الصفقة كما قلت أنت بتاع رائد الشيخاوي. لاعب شوف هو الاتحاد المونستيري حتى قبل كان حب ينتدبه من النجم المتلوي، ولكن ترجي وقت تخلى على الخط وترجع تيه أكثر ممكن مقابل مالي، وكان معناها مقابل مالي كبير يقولي 450 مليون. دونك الاتحاد المونستيري وقتها عدل عن الانتداب هذا. لاعب عنده إمكانيات متميزة خاصة مع نجم متلوي، عمل الموسم خاصة الأخير وقت عماد بن يونس قدم موسم ممتاز، سجل برشا أهداف يقولي وقتها سجل حتى 9 أهداف في البطولة. لاعب يعطي عمق للهجوم، لاعب عنده حس تهديفي محترم جدا، ما أنا عنده إمكانيات طيبة. ولكن الموسم الماضي مع الترجي كنا ننتظره، حتى الترجي الرياضي التونسي وقتها فيها 4 مهاجمين ولا 5 مهاجمين، ما أنا صعيب لاعب مباشرة يمشي من نجم متلوي للترجي الرياضي التونسي، خاصة وقت الترجي عنده شامبيونز ليج وقام معنا ما يقعدش يستنى لاعب باش يتأقلم ولا باش يلعبوا أساسي منذ الوهلة الأولى. ترجي تشوف أنت جاب مهاجم معنا بزوز مليارات، نحكي على دانوهو، نحكي أيضا على اللاعب الجبري، معنا عنده برشا مهاجمين، نحكي على دياكيتي، معنا هذوما قبله. دونك كان الخيار الرابع لاعب نتصوره مهم، ولو أنه الموسم الماضي ملعبش برشا مع الترجي، إذا قلت لك ملعب معناها دقائق معدودة ثم مشي المتلوي في ممكن 3 أشهر الأخرى، لا عفوا سليمان في 3 أشهر الأخرى بون ملعب. ولكن الوضعية متاع المتلوي من متاع سليمان ما نتلزمش تحكم عليها 100%، دونك ما نجموش نحكم عليه الفترة الأخيرة، ولو أنه سجل بعض الأهداف في بعض المقابلات. نعتبره أني بالموجود في البطولة بالمهاجمين الموجودين نعتبره انتداب ناجح، وأيضا نعتبر أنه حتى الصفقة محترمة جدا. كي أنت مدافع تبيعه بالمبلغ هذا مع اللاعب هذا أحمد بواسيدة أعتبر مبلغ ممتاز، مع أيضا نسبة في خروج رائد الشيخاوي في البيع الثاني وهذا مهم برشا. بالنسبة للاعب الثاني اللي هو بشير يعقوب، ما نعرفه شي عنده بون، يلعب في موناكو في فريق الشباب، هو التوجه متاع اللاعب يلعب خارج الحدود نجم يكون ناجح، فما إمكانية فما لاعبين نجحوا ولكن ما طولوش برشا. احنا تو ممكن نحكيو على اللاعبين اللي جاوا من خارج الحدود وكانوا بوم يقعدوش برشا، كيما نحكيو على المناعي فيصل المناعي نجح في العام الموسم الاول وما كانش موجود في الموسم الثاني، مثلا قنوني كيف نجح مع فوز بنزرتي ثم الموسم الماضي عدى موسم بصراحه مش على اعلى مستوى، كيما مالكوم ملعب الجمله، فما لاعبين نجحوا لاعبين لا، ولكن بحكم صغر سنه ان شاء الله يطلع لاعب عنده امكانيات طيبه على الاقل ينفع. ولو انه الاتحاد المونستيري مش مشاكله اكثر هجوميه، حتى تشوف توا مسير عندها ابراهيم السويسي، عندها العبدلي، عندها توا غادياغا في الهجوم، مع تزيد زوز مهاجمين هذوما فما نقول لك تخمه في القلب هجوم. ولكن المشكلية نتاع الاتحاد المونستيري دفاعيه اولا، ثم على مستوى الارقام فماش برشا حلول، ثم وسط الميدان يزمو لاعب آخر ولا اثنين، خاصة في وسط الموجود باش تكمل موسم كامل، دونك يزمك حلول سريعة.
0: تقعد معنا نيس في السياق هذه المراكز اللي ممكن الاتحاد المونستيري يلزم يحسن، وخاصة يحسن الكاليتي النوعية، لأنه نيجي الاتحاد المونستيري في الموسم الفارط واللي قبله كثر من الانتدابات، كثر وفقد النوعية اللي كانت هي تتميزه وتخليه ممكن ينجح في الجانب هذا. دونك حسب رأيك وحسب ما تشوف انت وتشخيصك للواقع، شنو على شنو يزم يركز؟ شنو المراكز سورتو نسمو الحلوي مش بشي جدد وصفحة وتتويت مثلا في حراسة المرمى، نسمو أحمد سلمان بشي يكملوا يواصلوا معه في الدفاع، في خط في وسط الميدان، فما ملعبيه زادة الحقيقة حتى على المستوى الفني ما همش ملعبيه ذوكم اللي قادرين بشي يعطيوك حلول في وسط الموسم. دونك من رأيك انت كيفاش تشوف؟
3: شوف، هو أولا دفاعيا لأنه أصعب حاجة في تكوين فريق وتكوين الدفاع. كان عندك حارس صراحة عنده مدة يلعب وكان موجود وعاد مواسم ممتازة في الاتحاد، وحتى تو سليمان اللي تو باش يكون هو بريمي ما خديش برشا طونجو، معناتها ملعب كلكو ماتش معناتها بصراحة فيها وعليها. دونك كان لعب عملناه البريود الأخرانية متاع الماتشوات على أساس أنه الحلاوي مش في عاود، وقت نقول لك تكون الفيزيون واضحة سي بون احمد سليمان سي البريمير غارديان.
0: هو لك الاصابه هذيك اللي بعدتهم
3: من بعد لعب مقابل تباجه اخطا فيها، ومن بعد عاد رجع لدكه الاحتياط ما خدش طونجو بصراحه. دونك تو عندك سليمان وعندك شكون الثاني نتاعه، معناتها هذه لازمك تخمم فيها اسكو باش يعطيو طونجو ويخموا في ريان بسباس باش يخليه معناتها ياخذ شونس تاعه غارديان ايكيب ناسيونال ولا لا. دونك
0: مع انتداب حارس اخر خاطر فما حديت حتى على صدق الدبشي،
3: والله سا دي بون يعني مانيش عارف، يقعد احتمال مدرب الحراس في الاداره لازم هي تحكم، خاطر ما انتداب حارس اخر ونرجع ريان بسباس تروزيام غارديان جو سوي بابور بصراحه الامانه، لانه الولد مشكور لكن الى تو الى حد اللحظه هذه ما خدش شانس في المستير. اما هو كتكنيسيان في دي وك الناس الثاني في ليكيب ناسيونال بصراحه يشكروا فيه، لكن وقتاش تراو في المستير مانيش عارف وقتاش. دونك هذا الاشكال الاولاني، ديفونس كامله تبدلت، انت عندك لا عندك الكل من زيكي لتوا الميلي
2: الشيخاوي
3: للشيخاوي، دونك سي با فاسيل، اصعب حاجه انك ديفونس تخرج. دونك لهنا اول بريوريتيزم تجيب ديزاكسيون ممتازين،
2: هو رجوع على جي مستوى سام
3: هذا كان متفاهمين فيه،
2: ممتاز لاعب ممتاز وشو باش يعطي اضافه كبيره
0: بعد تجربه من قردين.
2: بعد تجربه من قردين وخلى انطباع طيب جدا
3: ان شاء الله. هو نجح في
0: ثم الوترام تاع ملعب مستقبل جيبس اللي هو الحقيقه العينين الكل عليهم
3: لكن ما خذا حد دونك هذا الاشكال الثاني هو تحديث بصراحه الريال دروا هذه مشكله كبيره بعملها في مستير اي بورتون عندك توم لاعبيه موجودين
2: عندك زوز تو
3: دونك لنا اي نعم
2: عندك غربال وعندك بوشنيب
3: عندك غربال وبوشنيب ان شاء الله يلعبوا غادي غربال وبوشنيب انا حكيك اذا انت في نفسي
2: لا بوزات زوز من حظ مش
3: يلعبوا غربال احتمال يلعبوا لي في اللاكس كيف الفكس يا الاخ بوشنيب اسكو باش يرجعوا بوشنيب العادي ولا شنو نقعدوا فيك الفكره نتاع بوشنيب في ميلو تاعنا والاهم من هذا كله هو ملاعبي اللي هما ديزانيماتور نتاع
2: هو ممكن بوشنيبه. شوف ناجي خاطر في المنتخبات الصغرى لعب بوشنيبه اكسيال في منتخب 2005 تعلم شي كاس العالم عند كنت تذكرها منتصر الوحيش لعب تروزيام اكسيال لعب تروزيام اكسيال على اليمين هو ممكن يمشي اكسيال اما غربال وقت لعب اكسونتري على اليمين
3: معناها يعني يزم دي زوم دي ميتي في اللاكس معناتها مش تفدليك مش كل مره نقعد نحطه في بوست معين خاطر توا كي نرجع يعني توا حتى البريوريتي نتاع المدرب هذا تلقاه يلعب ترجع السي في نتاعه تلقاه يلعب في 4-3-3 تكتيك بريفيرونسيال سوا ديزون 4-3-3 يزيما دو زاكسيون ممتازين يزيما دو ريليور من احسن ما فما اسكو عندك
0: الانتداب ضروره ترى في النقطه هذه حسب المتوفرين
3: اذا انت عندك توا دياني كي غاب دياني وحده ما لقينا حتى شيء من بعد لانه سلفنا ملاعبيه واسكو فما الفا سي دي بي في نفس المستوى ولا لكن اللي قدام دياني والفاسي دي بي هو المستوى
0: شيء مش بيل
3: شي خرج له اي تراعي خلى بلاصه كبيره في المستوى شيء مش بيل يزمي اخو بصراحه يزمي لي يكسب مليو تيرام كل ملاعبي اخر ثلاثه مع في الاتاك هذاك مشكل في الاتاك عندنا توا كي تشوف توا كي نسمع لاعب دلي وكادياغا والسويسي ومعهم توا بسيط هذوما كاتر افون سونتر كاتر نوف وليزاتاكونت كلوار ما عندهمش هذيك المشكلة. لأن بوان دانتروغاسيون كيفاش فما ملعبية خارجة من لي بوست
2: دوما. فما ياسين العمري على اليمين قاعد يدرب هو، فما ممكن على اليسار فما القنوني، ولو انه قنوني فما كلام كبير ممكن يخرج، فما ايضا
3: القنوني على الديوري باول اني نشوف كان يخرج من المستير احسن، حتى لانه ما عادش معناتها بريوريتي
2: في اذا يكون في معرض باهي نتصور ويزم يخرج.
0: النادي الافريقي سمعنا فوزي بن زرتي قاعد يعني ابدا رغبته هو باش يعمل اجتماع النادي الافريقي، مدرب فوزي بن زرتي مع رئيس الفرع مهدي ميلاد، وفما دي بوست يحب ينتدبهم ومحطوط مهدي القانوني.
2: بالضبط، وفوزي بن زرتي ممكن نرجع حتى النادي الافريقي، فوزي بن زرتي بدا شويه يتقلق خاطر انت من النادي الافريقي
0: سته ديجا خرجوا،
2: سته يخرجوا لك فرد ضربه، وخاصه مهاجم، خاطر في تونس مش مهاجمين، مهاجم على الاقل النادي الافريقي تلقي المهاجم اللي حاجته به، وانت عندك شامبيونز ليغ تقول لي انت باللاعبين جيب صعيب، راهو في من باش تجيب لاعب باش يتاقلم فيه، وخاصه انت عندك ادوار اولى في الشامبيونز ليغ صعيبه، دونك لازم يكون عنده فريق حاضر. هذاك الشيء يخلي ممكن فوزي بن زردي حتى مع النادي الافريقي بدا يتقلق شويه.
0: شجعوا النادي الافريقي جوست كملوا لي مع الاتحاد الرياضي المونستيري، دونك زاد فوزي في وسط الصعوبات الماليه اللي كنا نسمعوا فيها من رئيس النادي في اخر ظهور اعلامي، كيفاش زاد تشوف الوضع معناها بشي اثر هذا على التمارين، والا بقطع النظر معناها تحس الامور تنجم تمشي بالحد الادنى المعقول؟
2: شوف اول حاجه انا حسب نظري الاتحاد المونستيري يلزم الامور الفنيه حطها على جنب، يعني ما ندخلش برشا في الامور الاداريه والامور رئيس الجمعيه الاول ولا رئيس الجمعيه الثاني، ولكن نحب اني ماذا بيا ديما تقعد الامور في اطار معقول. ايش معناها؟ معناها تكون قاعده ما بين المسيرين السابقين والمسيرين الحاليين، خاطر تعرف انت مصلحه الاتحاد المونستيري لازم تكون قبل كل شيء، لازم يكون خاطر ذاك ينجم يعطيك استقرار فني، ويلزم يخليه على المستوى الفني فما استقرار، يلزم تكون على الأقل فما ناس لاهية بالأمور الفنية قريبة للمدرب، حاشتهم باللاعبين البوست الموجودين. ما نعرفش يعني هل الاتحاد المونستيري باش ينحي منع من انتداب ولا لا، خاطر إذا ما نحكيوش على ما نحيوش منع من انتداب ماش نحكيو على اللاعبين هذا، راهو هذا كل مربوط بنحيو منع من انتداب، وراهو الأجل مش بعيد برشا، دونك يلزم فما ناس تتصرف ديما مصلحتها ماهيش شخصيه، مصلحه اتحاد المونستيري قبل كل شيء، خاطر مهما كان الشخص اللي سير مهما كانت الوضعيه ديما احنا حاشتنا بالاتحاد المونستيري، حاشتنا بالفريق الا في السنوات الاخيره عودنا انه يلعب على المراكز الاولى، فريق موسم ممكن الفارط ما كانش موسم على احسن مستواه، ولكن الموسم هذا يلزم يرجع للحجم الطبيعي اللي هو المرتبه الاولى ولا المرتبه الثانيه ولا المرتبه الثالثه. بون تقول لي الانتدابات يلزم توا، بصراحه راهو ما يقعدوش يستناو فيك اللاعبين، راهو اذا انت عندك الرؤيه انك تنحي منع من الانتداب راهو لازمك توا تنتدب.
3: هي تقصد لك يسمع العباد، تسمع المشاكل الموجوده دي، معناتها كل واحد يقول ما كل حتى جاي من لاعبيه في وعلي نمشي المستي ما نمشي شراكها مش شراكها،
2: هذا فما استقرار لازم استقرار، هما المسؤولين هما اللي يخليوا المستقرار.
3: هي كلمه سنه في الظهور الاعلامي نمشي معها، حتى ولو صارت حاجه ما لازمش تخرج. هذه تو عندي مده نشوف فيها، تو عندنا دو سيزون، هذه سيزون ثانيه نعاودوا في نفس الغلط في لي ميكرو، مسؤول يخرج يقول راه واحد يقول اكس واحد يقول يغريك واحد يقول لك هذه، حتى ولو فما مشكلات حتى ولو فما مشكلات بين زوز هيئات يا خويا ما نخرجش انا في ميكرو ونقول هكا، خلي الانتيميتي نتاع الجمعيه في الشير باش حتى حد ما يسمع بيك، باش على الاقل اموا تقعد انت في السوق موجود حي باش ملعبيه تجيك وترجعك، خاطر الناس كل راهي تحب المستير تجي تلعب فيها، والناس كل تقول لك راه المستير سون بريسيون ويتسير الجولات يقول لك نمشي المستير ما يقلقني حتى شيء.
2: خاصه انت كي ترى انت الاتحاد المونستيري قاعد يهز للمنتخب تذيك
3: شو يزي منتخب تقول الاربع سنين تعداو الترجل شكون تنتدب
2: ولاعبين تاع الاتحاد المونستيري.
3: ايضا شوف فما خدمة
2: انت كي ترى الشيخاوي من جاي من حمام سوسة وبعد يمشي الاتحاد المونستيري يمشي منتخب ترى حازم مستوري منين جي ومشي الاتحاد المنسير بمشي المنتخب بذلكم كله باهر لصورة الجمعية، ولكن لازم نحافظ عليها،
3: نبنيه على كل حواج الباهر في الوقت ذاك. ما فماش برشا حديث، ما فماش برشا كلام، ما فماش برشا تصريح، فما برشا فعل. نوك هذه الحواج لازم تتصلح.
0: واضح، هذا أكيد على مستوى الاستقرار الإداري مهم برشا باش يتخلق مناخ يخلي الفريق يبدأ يكمل، هو بدأ يعني يكمل التحضيرات قبل انطلاق البطولة في ظروف طيبة، ويزيد كما قال نيجي على مستوى أنه يكون فما إدارة ساعية للقيام بالانتدابات، فما فيزافي يكون واضح ويوفي بالتعهدات نتاعه، مش هيئة ممكن تكمل ممكن ليه، ومعروف هي اللي تحط جوان باش تمشي. هذا هو الإشكال، حتى نوعية الانتدابات باش تكون بالجودة المطلوبة، واللي هو هذا هو الهدف معناه، مش كدس كدس، لكن على الأقل تجيب جوارات تكون في المراكز نتاعها المطلوبة.
3: صحيح.
0: نكملوا الجولة نتاعنا مع النوادي، نمشيو النجم رياضي الساحلي، توضحت تركيبة الإطار الفني، مدرب أول كريستيان براكوني، يساعده إيمانويل فالانس مواطنو، مساعد ثاني مروان الغول، مدرب الحراس نديم بن ثابت، وفي الإعداد البدني أحمد البريري، وقلت لي أنس النبي زاد التحق بالستاف. دونك بالنسبه للنجم رياضي الساحلي يبدو انه فما عوده للاستقرار وخطوه به براكوني اللي شفناه في تجربته مع الترجي الرياضي.
3: واضح مع تشاف ديغنوستيك صار بارابول اللي قدمه في البطوله مع الترجي التونسي، كانت المفاوضات واضحه معناتها، حتى على مستوى تشكيله الاطار الفني معناتها واضح، معناتها النجم رياضي الساحلي عنده اولاده هو موجودين معناتها في الستاف، كيما المدرب جاب اسيستون معاه، لكن كيما حكينا معناتها لي دو بريباراتور فيزيك الاول والثاني اللي كانوا في المستير انتقلوا النجم هذا الساحلي، كنا حكينا فيه المره اللي فاتت، ومعناتها شفتوا معناتها حكينا حتى على انس نبي بمنطقه معناتها التواصل، ومنطقه علاش المستير ما كملتش حكيت معاه، انا شفنا جات فرصه اللي كان معاه في المستير البريري تمسك به باش يجي النجم هذا الساحلي، باش تعرف ماناش نحكيوا على اسماء، نحكيوا على كفاءات، وديما هذه معناتها تصير خيرنا يمشي لغيرنا معناتها، لكن بالنسبه لي هو تجربه
2: ناجب ربي على نفس. باش تعرف انت قيمه الانس نبي، كل مدرب يجي مع الاتحاد المنستيري حتى يمشي لمكان اخر، كيما محمد الكوكي حاب يجي مع
3: لكن ما تكلم عليه حد النيسي،
2: شوف
3: توريت ما تكلم عليه حد، حتى لي باج هذوما في فيسبوك كي مشي للنجم رياضي الساحلي
2: إيه؟
3: قالوا شبيه انس نبي مش في المستير،
2: معناها باش يوريك لا على قيمه معناها معد بدني، انسان قاعد خدام برشا، انسان مغروم برشا بخدمته،
3: عنده 4 سنين في المستير،
2: كان ممكن اني حبيته يكون هو الرقم واحد في الاتحاد المنستيري، لما لا عنده ولا الخبره، يعرف اللاعبين الكل، عنده تجربه كبيره ولا حتى على مستوى التصرف في المجموعة. دونك ولكن هذيك كرة القدم، هذيك الاحتراف، ربي عينه ونس، وإن شاء الله يرجع الاتحاد المنستيري بصفة معد أول.
3: دونك نرجع لك بالنسبة للتركيبة، تركيبة إكيليبري كسوا معناتها ستاف موجود من نجم رياضي الساحلي، نديم ثابت مش غريب على الأطوار، نفس الشيء مروان الغول ولده لوم دو كونفيونس، بتاتريزم ديما واحد مع المدرب كي يحب يجيب واحد ما قالولوش لا، كيف كيف. ومن بعد على مستوى العدد البدني كشف سمعت البريري يتسمى ولد الاطوال، ولد مساكن، وكانت عنده تجربه في المستير ناجحه، ومعاه انس نبي، دونك سي ان ستاف كومبلي، لكن مش ساهر النجم هذا الساحلي، راه فريق جماهير ومعناتها ما تصبرش
0: وزاد
3: فما جماهير
0: فما امكانيه راهي عنين يمشي يحترف في ريد ستار الفرنسي. دونك في اطار ديما البحث عن الحلول في ظل الوضعيه الماليه للهيئه الحاليه بقياده العكروت، قاعده تلقى في الحلول، دونك
3: لازم تلقى الحلول، لكن كيف كيف لازمهم يتعاملوا الفريق بالملاعبيه الصغار اللي عندهم، لازمهم يصبروا كيما عملت السي اس اس. السي اس اس عملت نفس الشيء، صبرت من بعد لقات بعد عامين لقات ريزلتا مش خايب صراحه. دونك نصور التكوين اللي عند النجم هذا الساحلي، الشيخاوي عنده مده معناتها يعرف سنتر نتاعهم مش فيه بالضبط، دونك نتصور تطعيم الفريق الاكابر بملاعبيه صغار معناتها وقايد بالنسبه للنجم الساحلي، مع انتداب ملاعبيه اجانب في المستوى.
0: باهي انيس، نمشي للنادي الافريقي اللي كنت تحكي عليها، خروج اكثر من ملاعبي وسورتو في راس شوات، هذا ممكن ربطوه بالوضعيه نتاع المستشار فيرغي تشامبرز اللي هو في الايقاف في اسبانيا، يعني غياب مدعم رئيسي في النادي الافريقي خلى ممكن صفقه انتقال في شوات نحو اهلي بنغازي تتم بسرعه هذيك، رغم انه المدرب متمسك به فوز بنزرتي وهو قيمه ثابته كيف وكيف غيث الزعلوني زوز ملاعبيه اساسيين في النادي الافريقي. الخروج هذا نتاع الملاعبية بالنسبة للنادي الفريقي دولي يأثر. وفوز البنزرتي بدأت الفرق تغزل فيه وبدأت خاصة في ليبيا وكما زاد في المغرب نهضة بركان
2: صحيح. وفوز البنزرتي بصراحة تو خاصة يقول لك أني باش نلعب شامبيونز ليغ مع فرق كبيرة ما يغمرش باسمه تو مش وقت باش يغامر باسمه. يقول لك الفريق يعني على الأقل وفر الفريق اللي كان في الموسم الماضي اللي كان بطل تونس دوك إذا يخرجوا منه 6 لاعبين أساسيين تولي مشكلة. حتى تقول نجيب لاعبين هل وقتاش أنت باش تعمل الأوتوماتيزم وقتاش تعمل فريق وقتاش باش تحضروا الفريق هذا راهو تحب له وقت. أنت فما بعض الفرق أنها تجيب فريق جديد ولكن راهو غلطة راهو ما يحضر الفريق هذا إلا بعد شهرين ولا 3 أشهر. دونك ديما تحافظ على الأقل نحكيه على التشكيل الأساسي تحافظ على ممكن نقولوا العرس نتاع الفريق. اليوم النادي الافريقي في وضعية انه يزمو الساعة يجيب لاعبين اخرين قاعد يتصل قاعد يجيب صحيح. انت شوات يظهر لي الزامي باش يبيعه ولو انه بالنسبة للشوات راهو فما نعطيه لكل معناها ذي حق حقه انه النادي الافريقي راهو كان مضطر بما انه الشوات عنده شرط جزائي اللي هو 600,000 دولار. أنا ما إذا فريق الليبي يدفع للنادي الإفريقي ينجم يمشي من غير موافقة النادي الإفريقي. الحاجة الثانية كان شرط كان المقابل المالي مغري جدا مش نحكيه للنادي الإفريقي مغري جدا للاعب اللي هو ممكن من أكبر
0: الصفقات
2: المالية للاعب مش للفريق. صارت البطولة التونسية معناها صفقة كبيرة برشا لاعب عمره 30 سنة بصراحة من حقه أنه يضمن مستقبله من حقه ما نجمش يرفض العرض اللي جاه. دونك نتصور أني قرار صحيح مشوات على المستوى نحكي وحتى على المستوى المادي. بالنسبة للنادي الإفريقي توا أمامه خيارات يزمو يجيب مهاجم ولو أنه سمعنا سنة ما نعرفش الأخبار مازال مش أوفيسيال ولكن فما كلام برشا على الجزيري ممكن صحيح. يقول لك لاعب يلعب في البطولة التونسية
0: فما زاد أشرف الجبري
2: صحيح
0: فما
2: الترجي ما نتصورش أنه يفسخ عقده من الترجي حتى تكون فما شيء الترجي توا باش تخليه. فما لاعب أجنبي يحكيوا عليه النادي الإفريقي باش يوصل قريب بون فما حلول هو ولكن المدرب عمل اجتماع مع
3: الهيئة جديد وكا
2: اي والمدرب عمل اجتماع مع الهيئة شوف فوز بنزرتي الحاجه اللي باين فيه انه يعطي قبل ما تصير الحاجه يقول لك جاي للنادي الافريقي المسؤولين نتاع النادي الافريقي اي سيدي يزمك تجيب اللاعب هذا تجيب اللاعب هذا تجيب المركز هذا مش اللاعب تجيب المركز هذا راهو الفريق كاش راهو ما ينجمش يحقق اهدافه واذا ما تنجمش تجيب نجم يغادر فوز بنزرتي. اذا جبت لي اللاعبين هذوما ولا اني قادر اني نقاوم الموسم راهو فبها دونك هذا هو
0: خلينا نقول نقص الخطر
2: بالضبط نقص الخطر ويزم يكون فما انتدابات موجهه للمراكز الناقصه
0: وهذه اللي طلبوا فوز البنزرتي في الاجتماع القادم مع رئيس الفرع مهدي ميلاد بالنسبه للنادي الافريقي وسورتو زاد فما عرض من زينه الروسي الغايث الزعلوني معناها باش تكون ضربه كبيره بالنسبه له
3: بالنسبه له هو زاد كيف زوز بطولات اللي هزها مع الشوات كيف هو موجود مع الليتوا الشامبيونان هو موجود مع الكلوب افريكان الشامبيونان هذوما لي دو ديرني شامبيونان تاع فوز بنزرتي موجود فيهم الشوات كراس
2: قلب هجوم وسجل له برشا هدف
0: ومضى ثم نعود
4: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
5: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: اجواء اللي بي مادام حكينا على اهلي بنغازي والنادي الافريقي نمشيو للسي اس اس نيجي اللي عنده 4 انتدابات لحد الان. اللاعب البوركيني حسام ادو كيف كيف الملاعب مؤمن الرحمن اللي انت في وقت ما حكيت
1: اللاعب
0: فنيا مميز متوسط الميدان الاوغندي حكيم متايبي ومتوسط الميدان غايث الصغير اللي كان في النادي الافريقي 4 انتدابات لحد الان في السي اس اس. وممكن زاد حتى الانتدابات هذوما راهم مهدين في ظل فما اشكال مادي يتعلق بزوز ملعبيه عندهم زوز قضايق ضاحي الصغير وادم بلامين قيمه المبلغ والملف نتاعهم 450,000 دينار. هذا كل دائما في اطار القرار الجديد النوادي كل قاعده تو تصعب باش تخلص الديون نتاعها باش يتم رفع المنع من الانتداب. السي اس اس كيف تشوف الانتدابات هذه؟
1: والله نشوفهم انتدابات قيمه صراحه صحيح فما توغيث صغير بدات ما كانش كومبيتيتيف برشا وخسر برشا دي بوان في النادي الافريقي لكن تكنيكمون ملاعبي ميليو تيران نجم يعاون على الموجود اللي عنده الملاعبيه نتاعها معناتها ليزيترونجي ما خرج حتى حد براتيكمون زاد دعمتهم
0: واحد من بوركينا واحد من اوغندا
1: وبراتيكمون يقلبوا زاد نفس البروفيل نتاع الملاعبيه اللي كانوا عندهم دونك
0: اي
1: مؤمن الرحماني سان جوار رابيد يدخل في البروفيل الحالي نتاع توا دونك نتصور انه هما باش يواصلوا في نفس الفكره نتاع مناوي
0: معنا بالكوكي
1: معنا بالكوكي بتاتر تقعد حتى بنفس طريقه اللعب بتاتر راه جدي بيان مادام علي معلول موجود ينجم يستغلوا علي معلول احسن استغلال دونك اسكو يستغلوا معناتها رابيديتي نتاع مؤمن الرحمن يستغلوا معناتها الملاعبيه هذه الاوغندي معناتها شفنا ملاعبيه ميليو تيران لي زيترونجي اللي يجيو ديما للسي اس اس عندهم كاليتي ممتازه دونك نتصور الفريق معناتها مع مدير رياضي بصراحه ذكي يعرف يتصرف ملاعب نتاع كوره معناتها سيتي ان تري بون جوار تكنيكمون دونك نتصور ما يجيب كان ملاعبي تكنيسيان يعرف اهميه ملاعبي فني وعنده التوش فينال الاخرانيه باش يوصل الكره دونك اني في تقدير السي اس اس ما شفتني صحيحه
0: واضح
1: والبقيه تاتي اسكو شوفوا بن علي زاد اسكو قاعد ولا اسكو اوفيسيلمون
2: بن علي
1: معناتها سي بون معناتها ما اوفيسيلمون
2: فريق تركي
1: فريق تركي دونك اسكو باش يتم تعويض باتاكون اخر ولا باش يتم الاعتماد على مؤمن الرحماني خاطر تو البروفيل نتاع مناول ملاعبي عنده التاي يتكاو عليه ويبدا واحد رابيد بجنبه كيما كان يد لافي اسكو باش تغير الطريقه مع جانب الكوكي يحب يلعب طريقه معينه دونك لكن اجمالا انا نقول توا الملاعبين موجودين على السي اس اس البوتنسيال تكنيك بصراحه ممتاز مش خايب كاترانجي كملاعب توانسه يقعد تضيف للمدرب هذاك خدمته هو.
0: واضح. نمشيو للتقدم ساقية الدير نيس ونكملوا بها جولتنا في الميركاتو لانه بعد شوي باش نحكيو على المونديال. تقدم ساقية الدير صار تعيين رئيس فرع جديد بليل بن علي الفريق قاعد يهيكل في روحه ويحضر للموسم الجديد. اخر الانتدابات ذي المعتوق ونذكر امين البيجي هو المدرب نتاع الفريق.
2: بون فريق صاعد جديد اول تجربه في النخبه. ممكن ما سهله صحيح لاعبين بون عنده برشا لاعبين ما عندهمش حتى الخبره نتاع الرابطه المحترفه الاولى دونك الحاجه المهمه نتصور انه الفريق يحاول انه يلقى الاستقرار يلقى لاعبين باش يعمل خاصه على الاوتوماتيزم تاع الموسم الماضي وهذا مهم جدا خاطر الاوتوماتيزم في بعض الاحيان صحيح ما عندكش نجوم ولكن تبدا عندك فريق قادر انك على الاقل تضمن مقابلات من معنى على الأقل مقابلات لازم تنتصر بهم خاصة تكون في ساقية الدير. الحاجة الأكيدة أنه الميزانية متاع الفريق مش كبيرة حتى اللاعبين بصراحة مهمش في أعلى مستوى ولكن نتصور النموذج متاع شبيبة العمران يحبوا يعملوه ساقية الدير بأقل تكاليف يعملوا فريق قادر
0: هو أنه هو على الأقل ونعطيك التركيبة الكاملة مدرب أول بكري قلت من البيجي نقصد في
2: يسري
0: بالكحلة يساعده حمدي بركله مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم معد بدني مهدي شبشوب معد بدني ثاني كريم زويغي وفما تركيب في الإطار الطبي طبيب الفريق عماد العجيلي ومعه زوز في الأخصائيين علاج طبيعي اسكندر عبد الهادي وجلال غويب ثم بالنسبة
2: هو يسري بالكحلة هو اللي صعد مع الفريق كمل موسم كامل عمل موسم ممتاز دونك فماش علاش يتم تغييره. بالنسبه لمين باجي قعد في شبيبه العمران باش يكمل موسم اخر في شبيبه العمران يسري بالكحله بصراحه يعرف اكثر واحد الفريق ونعتبره اني قرار صحيح على الاقل استقرار من الاول باش يضمنوا الفريق يكمل في مسيرة متاعه. ما فماش مدرب جديد باش يعرف الفريق باش مع تجربة جديدة دونك باش يعملوا برشا على المجموعة. نتصور فريق عمل عمناول بصراحة موسم ممتاز رينا حتى في سيبر يقولي في المقابلة الأخيرة رينا محمد سوسة مردود ممتاز. الفريق هذا نتصوره باش يكون من مفاجآت متاع الموسم القادم.
1: يقعد إشكال ويمشي لعبه
0: الملعب
1: مش يلعبوا خاطر مش كيما في الرابطه الثانيه
2: لا ما عندهمش حق يلعبوا فيه
1: ما نجموش يلعبوا فيه خاطر
2: المهيري ذولي في المهيري وباش
1: في المهيري يولي ما معناتها دي في اخر جديد لانه مش كيف خاطر كان عندهم ملعب صغير برشا ملعب مستاسين بي ترطان دونك قليل شكون يمشي سقيت الدار يقلقها في سقيت الدار حتى الاجواء معناتها تكون المقابله صعيبه دونك تو يقعد الاشكال كيفاش تلعب في المهيري كيفاش تتصرف في المجموعه كيفاش تراو الفريق إن الفريق فنيا لبس عليه راهو فنيا محترم
0: واضح اكيد بعد شويه مستمعينا باش نكملوا ونواصلوا معكم في رياضه وصيف باش نحكي بعد جولتنا في الميركاتو لانه كل جمعه نحاول نركزوا على فرق اخرى ما حكيناش عليهم الاسبوع هذا المره الجايه ان شاء الله نحكيوا على فرق اخرى في الرابطه المحترفه الاولى قبل موعد صاحب الروزنيمه العام ذاك نهار 29 جويليا انطلاقه البطوله 22-23 اوت بعد شويه باش نحكيوا على المونديال من سيفوز بالكاس بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني اكثر تفاصيل بعد هذا الفصل.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم في الجزء الاخير من رياضه وصيف. اكيد رياضه وصيف متابعه للمونديال اللي اكيد قاعد توا في اللحظات الاخيره نتاعو، المقابلات الاخيره باش نتابعوا. مازالوا زوز مقابلات، مباراه الترتيبيه من اجل الحصول على المركز الثالث والبرونزيه والنهائي. خلينا نبداو من المباراه الثالثه اللي باش تجمع ليله بدايه من 10 نتاع الليل المنتخب الفرنسي بالمنتخب الانجليزي. الخاسرين الكبار المتاسفين هما والجماهير، ونعرف شكون الحقيقه متاسف ومتحسر الى حد الان ما جمش يهضم الخساره والخروج من نصف النهائي بين انيس وناجي، كل واحد يشط الكره للاخر.
1: خلينا نبداو ومازوز خرجوا
0: بالمتحسر الكبير. خلينا نبدا
2: والله خاطر كنت مأمن بالانجلترا رغم اللي باش نجم تمشي بيت، خاطر عطيتها شانس. انا قلت لك ملي فات
0: دقيقه 85 كانت في الفينال،
2: نمشي في الانجلترا تنجم تمشي لبعيده، لكن مالوريزمون بصراحه صار يف كنا كل الكوتشينغ اللي صار
1: غريب، مش
2: لا سورتو الثانيه ثانيه خاطر وقت اللي تبدل طريقه اللعب ويخرج ديكلان رايس، خاطر هو مع ديكلان رايس هو كما نقولوا احنا الترمومتر نتاع ليكيب، وبيلينغام اللي عدى مقابله ممتازه
1: مع قريب معلموش. يعني ريتو في الماتش هذا قريب معلموش
2: في المركاج انديفيديوال نتاع ميسي، بيلينغام نجح دونك الشوال الاخراني نتاع توخيل ما كانش هو بصراحه، وورط الكره في الاخر اللي يعطي حق للتاك يلعب للتاك في الاخر يربح،
0: واللي خاف ما
2: واللي خاف ما
1: شوف نجي شوف الحق راه فما حاجات في الكوره صحيح، راه الكوره مش علم صحيح مش علم صحيح، ولكن فما حاجات راه توصل 90% حتى 95% صحاح. كي فريق يلعب ضد كونتر بلوك با ضد نقولوا كتله دفاعيه متاخره، وتزيد انت يكون البلوك على الاقل بين 10 متر، زيد تهبطوا اللوط اقل يولي على اقل من 16 متر سكونت، على 16 متر سكونت ضد فريق انت البلوك با شنو السوليسيون نتاعو؟ تو ايكيب كي تلعب بلوك با شنو تعمل السوليسيون؟ فما دي سوليسيون لازمك منهم من لي سوليسيون موجودين هو التير، معناتها
2: المشكل مش غادي يعني سي. الفريق هذا مركة في اخر 10 دقائق من كل مقابله وقلب الماتش وقت الكل في العشر دقائق
1: اللي نحكي لك على السوليسيون. اجي شوف
2: نحكي لك على الارجنتين بالنسبه هو كالانجلتير يعرف يراعي الفريق هذا بالذات كما تحكي سنه بسبعه روح انه يرجع في العشر دقائق الاخر،
1: يرجع في العشر دقائق
0: الاخر باش يرجع
1: يرجع بالتصويبات من برا. بعد ما عمل الشانجمون توخيل الأرجنتين عملت أربع تصويبات في المرمى، مش في فترة كبيرة لو فترة عشرة
0: من واحدة على القائمة

0: زوز على القائم على اليمين اللولانية على القائم هذيك لما مساش الحارس جات على القائم وبعد التصويبة إلا جابت الهدف الثاني يا اخي تصويبة إلا جابت الهدف الثاني مش جات على القائم وبعدك خذاها ميسي عاود مشي وبعد السونتراج كان باليمين راهو من لول تصويبة هذيك معناها ومنهم هدف جي ومنهم كرة انقذها الحارس معناها كيفاش انت تخلي الارجنتين اللي هي نقطة قوة متاعها التصويب من البر تخلي لها الاسباس على الاقل من الاول كان فما لاعبين ارتكاز كانوا يعملوا في البريس غادي في الريكيبيراسيون ما يخليوش الفريق على كيف يتم التصويب والتير يكون ليبر بعد صار شانجمون ولات لونجليتير كلها على منطقة الجزاء ولا الاسباس كبير متاع التصويب دونك هذاك اللي خلى حسب نظري
1: هو العرش
0: بتاع المقابل
1: وقت اللي الامور البدنية تتيح خاطريه شنو كي ترجع للبونتو ما بتي دي تايره كورنيرا دوت لعبت سبنسر هذاك ما لقاش روحه جات كرامب باش يخرج على ميسي ما خرجش
2: اندرسون ميسي 39 سنه امور بدنيه
1: المره الوحيده انجو شونسيز يلقى روحه مع في 18 الاولانيه ما مركهاش الثانيه ما مركهاش الثالثه وقت اللي اندرسون غلط خاطر ديك لان رايس خرج خاطر بيلي جام بعد اما اللي كان بعد في 89 عنده راشفورد عنده توني ومازال ساكا على البنك دونك ثلاثه دونك لهنا راه والله بصراحه بيه. عنده تروازا تا كونخرين مالوروزمون بصراحه لانجلتير تعدات
2: خلينا نعطي حق زاد الارجنتين اللي هي السيناريو هذا يتعاود ثلاثه مرات وتنجح وعلاش على خاطر عنده افضل لاعب في العالم حبه من حبه وكره من كره هو ليونيل ميسي اللي هو كان وراه ليز اسيست في تحقيق كل تمريره باختار دونك فما حاجه غير عاديه ملعبي استثنائي وهذاك هو اللي صنع الفرق واعطى الترشح المستحق للمنتخب الارجنتيني اللي ما كانش على كامل المباراه هو الافضل صحيح المنتخب الانجليزي قدم مقابله ممتازه برشا ولكن اللي خاف هو اللي خسر واللي جازف هو اللي ربح
1: ونفس السيناريو تعاود معناتها ديما يقبل اللعب ديما يسكر التيران يقبل اللعب يتمركوا الاهداف ومن بعد سبحان الله معناتها يرجع
2: سبع رويح
1: في العشر دقائق الاخرين يرجع نفس الشيء
2: عنده مدرب وزاد يعرف كيفاش يتصرف حتى لي كوتشينغ
1: نتاعو والله كي تشوف زاد حتى الملاعبي عندهم دور يعني تدرني لما قريت في ارتيكل البيفو نتاعو باراديس هو اللي مشي يكلمو احكي مع المدرب وقال له راه عندنا اشكال في الطريقه هذه انا بزوان دو الملاعب الفلاني
0: لو تارو
1: وهبطوها لا ابار لو تارو على الاكسيون اللي خرجوا هبطوها كيفاش حكاو مع بعضهم ثلاثه مع الدوزيام اسيستون نتاعو ويزون في لو شانجمون ما تعملوه ونجحوا فيه
2: وخرج حتى ورحمه كبيره راه منتخب الارجنتين هو تمشي لفرنسا انت تربحوا الوقت لفرنسا يعني نيس قلت لكم كل واحد معني زوز رهانتكم وصلت حد النصف النهائي تمشي فرنسا خاطر اكثر واحد دفعت عليها
0: اني فرنسا دفعت عليها على الكاليتي دو جو وعلى الفريق في خاصه نحكيو التور الاول وخاصه في الادوار الاقصائيه نحكيو على التور 16 ثم النهائي ونحكيو حتى ربع النهائي الفريق هذا رناه بصراحة عنده كل شيء وفنيا من أقوى الفرق التورة وفنيا من أحسن فرق إسبانيا العكس مثلا إسبانيا نحكيه ما ظهرت شيء في العكس معناه فما بروغريسيون في اللعبة من مقابلة قاعدة تتحسن
3: صحيح من أقوى الفرق إسبانيا
0: إيه ولكن شوف في نحكيه تورلول نحكيه إحصائيات في إسبانيا ما عملتش تورلول كبير ولكن تحضيرات هل كانت مقصودة باش يكون الفريق المنتخب الإسباني من الناحية هذه على المستوى ذاك وفما تدرج في المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى الحلول بصراحة
2: حتى المقابلات عاونته في التدرج هذا
0: بالضبط يعطيك
2: الصحة
0: أنت منتخب الإسباني كان نجم يخرج في الربع النهائي كان نجم يخرج حتى في الثمن النهائي الفريق معناه تحس به قاعد يتدرج وقاعد يلقى في الحلول ويلقى في الاستقرار مدرب صراحة يعرف الفريق بتاعه ضد فرنسا تعرف احنا كان قلنا تاريخيا اي
1: سمعت وش قال المدرب في كونفرنس دي بريس تاع اسبانيا ولا قال لا ميور ايكيب ا غاني كونتر لي ميور جوار معناتها الكلمه اللي عطاها
0: بالضبط
1: اللي هي ترن معناتها لي ميور جوار لكن ما كانوش في نهارهم ما كانوش موظفين مليح لا ميور ايكيب يحكي على الكوليكتيف الى غاني كونتر لي ميور جوار دو موند قالها راهو
0: احسن هذا ما نجمش يكون يقول حاجه
1: لكن الشوا نهارتها نتاع فرنسا حدث ولا حرج
0: شوف
2: وراين بن شرقي قال لعبيت اسبانيا بارابور لنا احنا لعبوا لعبهم اللي يحبوه هما واحنا ما لعبناش لعب قال احنا كنا نلعبوا لعبنا اللي كنت تحكي عليه انت
0: هو هذاك في مباشره قاعدين قد في ديشو خاطر بصراحه
2: حب يعديله ميساج
0: بالضبط حتى اولا الاختيار الاول غلط ديشو خاصه نحكي على الجهه اليسرى دوي ما فهمتش من الاول ما يلعبش من الاول ولا هو كان معناه في المقابلات الاخيره من احسن اللاعبين معناها خسرت اكثر من شوت باش بدل الدوي. كي انت فما لاعبين ما كانوش على
1: كوني في احسن كوني ملاعب اللي كان يلعب هو ربيو
0: ايه
1: ولا تشاميني ما عنده حتى معنى
0: حتى الدوي كان احسن لاعب قبل الفارطه ما لعبوش.
1: اما لوكا ديني كان يلعب من اول العامره يلعب من اول كومبيتيسيون
0: شكون
1: الاخر يدخل اونتر تون
0: شنو دوي
1: على لوكا ديني اللي يلعب على اليسار
0: على
1: ريال تحكي
0: لا نحكي لك دوي على الكلوار
1: اليسار اي فوالا
0: كلوار يسار نحكي لك دوي لا دوي ما كانش كان مقابله الفورتا كان اساسي ضد المغرب كان اساسي وعمل مقابله ممتازه كيفاش جيت تخرج وانت نمشي على كوني من احسن اللاعبين العكس اني افضل من رابيو راه كوني خرج ودخلت شاموني الا ما لعبش معناها بوندون للكاس العالم يلعب مش في المقابلات الكل وظهر تشاموني منا في ريال مدريد نهاية موسم كانت كارثية ثم حتى في كاس العالم ما تحسش
2: يعني باللعب. سجلك سؤال مباشر ديشان قلت انت غلطت في الاختيارات
0: غلطت برشا في الاختيارات
2: علاش حسب رايك
0: بون اني حسب نظري فما برشا ثقة
2: برشا ثقة
0: برشا ثقة في اللاعبين ومهما كان مردود متاع اللاعبين هذوما
2: ثراء هذي خليله سبب له مشكل سبب له مشكل لازم يعمل
0: بن شرقي
2: لازم يعمل اختيارات ويظلم
0: عبيد ظلم برشا
2: عبيد شكون تقول تو بين خلينا نزرب شوية وقت انيس بين فرنسا وانجلترا تعطي برونوستيك شكون المركز الثالث
0: نقول ديما ني فرنسا خير خاطر
2: خليك في فرنسا
1: وين نقول انجلترا
2: نقول به انجلترا خلينا نمشيو تو للفينال نجي خاطر الوقت ما عادي توي باش ما نظلموش الفينال لانه يعني كنا الكل نستناو فيه بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني زوز الحقيقه مدارس على مستوى الهجوم من احسن ما فما حسب رايك الفرق وين باش تعمل في مباراه الفينال غدوه في اسكو كيما قال حكى انيس الفريشور فيزيك اللي هي نشوفوها اكثر من جانب المنتخب الاسباني بارابور المنتخب الارجنتيني اللي ربح مقابله الكل بصعوبه دون لا دولور ربحهم في سيناريوهات قاسيه ديما خاسر وديما يرجع هل ميسي باش يشفع مره اخرى للارجنتين والا باش نشوفوا اسبانيا بالشباب نتاعها باش هي تعمل اسبقيه
1: يعني اللي شفته تو في القراءات نتاع المدرب الاسباني انه عنده دك تحتيات ممتاز اشك فوا وين يلقى اشكال في مقابله ولا الريتم يطيح معناتها يغزر معناتها تلقى مثلا كان يبدا فابيان رويز يلعب تلقى بيدري على البنك عنده لاتاكون نتاعه اللي ديما سي سوليسيون هذاك وقت اللي يتعب لاتاكون دو بوينت نتاعه الفريق نتاعه بصراحة عنده ثوابت واضحة الديفانس نتاعه كوريليا هذاك ممتاز جدا بصراحة قاعد يقدم في أحسن كوب دي مونت في البوست هذاك كأريير جوش في اللاكس قلنا قبل الهدف وحيد رودريغو ألور لا معناتها أن فري فري بيفو أكسيال معناتها في الديستركسيون في كل شيء اللي عجبتني في إسبانيا وقت اللي لعب كونت فرنسا إلى فيكسي الكلي نتاع اللعبة قالوا فما أوليزي حط له مركاجات انديفيدويال رابيو مركز انديفيديوال مش يعاود نفس الشيء مع ميسي ومش يخليه يلعب مرتاح لانه يعرف اذا هذا الملعب هذاك يلعب مرتاح راه ما حتى ولو في العمر هذاك راه باش يخلق له برشا مشاكل
0: هو بيدري ما لعبش على خاطر الوسط الميدان
1: ما فابيان رويز اي
0: بالضبط فابيان رويز حب يكون اكثر فكان
1: عنده حلول تلعب تيتولير فابيان رويز اولمو ورودريغو هذوما تريو اللي بصراحه قوي برشا باين حتى على جنب ممتاز جدا هو كوريا انديفيديوال ممتاز نفس الشيء من غادي لامين يامال حكيت كلمة اللي فات قلت لك عايش في دنيا اخرى وحتى اللي يدروا معاه يعطي في البلوس دونك بالنسبه للكترا
2: انت يعني التكتيكين عندها اكثر سوبليست تكتيك معناها
1: سوبليست
2: وعندهم الثقافه هذه
1: تكنيكمون اي سون ترو فور معناتها وما يقلقوش من تدوير الكره وينوموك في اللعبه اون كونتر بارتي عندك فريق اللي يحب يستنى اللي هو الارجنتين نفس الشيء لكن اسكو باش يلقى الارجنتين الحلول كونتر اسبانيا بالطريقه هذيك انا نقول ماتش صعيب تعش علاش لانه الجمهور نتاع الارجنتين يخوف والبريسيون اللي تصير على اسبانيا مش كان في التيران خاطر هما في التيران بصراحه فما معاملات كبيره برشا في التيران خاطر يضربوا برشا جوار الارجنتين عنده مشكله نتاع التاي مالوريزمون قصار لكن يضربوا منيح بالراس شفناهم كونتر لانجلتير وهذه بوانت انتروغاسيون اللي مارك البونتو متر 75 كونتر موين دو ام متر 80 دونك نجموا في لي بالاريتي لقاو حل معناتها الاسبانيون لكن اللي يعجبني في اسبانيا هو انه ما يقلقوش من الحلول دونك شي لقاو فريق يستنى لكن اسبانيا ما عطاتش شانس ليكيبات الاخرين باش يرجعوا راه هذه الحاجه شفتها في الكومبيتيسيون هذه راهي بدات تمشي وتقوى راهي اسبانيا انا يعني قلت لها فرصه ترونكي تفرجت عليها كونتر
0: توازن دفاعي عندها توازن دفاعي
1: كونتر البرتغال بصراحه تقول ليكيب معناتها اتو مومون مش باش تمركي باش تمركي لكن كي ترى رودريغو كيفاش يتصرف في ميليو التيران هو لي دوز اكسيون معاهم كوريا معناتها الديفونس الي ستابل واهم حاجه شفتها في اسبانيا وهذه بتبتدت ما نحكيش عليها. ريت قطي تلعب بلوك او باش تفك كونت فرنسا البلاسمون تاع غارديان وراو مرتين لبرا من 18. احنا ديما نقولوا 4 2 3 1 4 3 3 نساو الغارديان. راو الغارديان تاع اسبانيا يلعب لبرا من 18 وقت اللي فريق اسبانيا يبريسي الفوق. دونك لهنا في الكوتي التكتيك اقوى من الارجنتين، لكن تقعد بصراحه الروح نتاع لاعبي الارجنتين والامبروفيزاسيون اللي هي مشكل بالنسبه لاسبانيا.
2: زيدني قراءتك انت، اعطيني كلمه شكون باش يفوز؟
1: يعني اسبانيا
2: حسيت تحكي اكثر على اسبانيا.
0: ومقابلة شوف مقابل دور نهائي راهو مقابله معناها مختلفه على كل المقابلات، نبداو واضحين. زوز فرق عندهم نقولوا بوان بوزيتيف، فما حاجات فما نقاص كل منتخب. المنتخب الاسباني الحاجه اللي تميزه انه قاعد في نسق تصاعدي، وهذاك ممكن الحاجه اللي تميز فيه اللاعبين نتاعه، وتحس فما لاعبين ما بداوش دور على احسن ما يرام، فما كيف كيف لاعبين توا ولاو دخلوا للكاس العالم ولو بصفه متاخره، ولكن جات في مصلحه المنتخب الاسباني. مثلا لاعبين مؤثرين عنده كما يمين يمال قاعد على الجهه اليمنى قاعد يقدم في
2: مستوى نستنوا في هدف
0: معناها، ولكن على مستوى التمريرات على مستوى معناها ديما ديسيزيف يمين يمال. صحيح مش يمين يمال بتاع برشلونه، ولكن قاعد في معناها ديما يقدم في الاضافه. بالنسبه لي وسط ميدان نتاع اسبانيا هو المحرك الاساسي. رودري رجعنا رودري نتاع قبل نتاع السيتي اللي في احسن فتراته مع غارديولا، كيف كيف اولمو اللي مريناشي في برشلونه بنفس المردود. رينا لاعب التمريرة الاخيره، لاعب كيف كيف يعرف يتحكم في وسط الميدان. ممكن اني حسب نظري مقابل فرنسا
1: ما يحكيش عليه برشا، لكنه فعال
0: فعال بون. ولكن نشوف نحكي لك على وسط الميدان، نحكي في وسط الميدان بون. اللاعب الثالث اني تصور مقابله فرنسا كانت مقابله مش بتاع بيدري، ولكن مقابله الارجنتين مش تكون مقابله بيدري، خاطر تعرف خاطر اسبانيا باش تحب اكثر تسيطر على وسط الميدان، تحب تلعب اكثر كره. هذا خاطر مع فرنسا لوجت صحيح لعب الكره، ولكن لوجت على المستوى الدفاعي، لوجت على المركاج في وسط الميدان، خاطر عندك اوليزي هذا معناه ورابيو معناه هذوما حاولوا انهم يعملوا له محاصره حتى تكون معناه محاصره فرديه وايضا محاصره في المكان اللي انت موجود فيه. بون ما حكيناش على الارجنتين. الارجنتين راهو فريق بصراحه على المستوى الدفاع بدني ممتاز جدا، فريق راهو يلعب تكتيكيا ممكن قاري حساب ميسي، وهذا مش عيب راهو. اش معناها؟ معناها الديسبوزيتيف اللي عامله المدرب على حساب ميسي، خاطر هو كان ما جاش ميسي راهو لاوتارو تلقى اساسي، اما انه باش يلعب لاوتارو الفاريز وكمل ميسي ما فكش كوره.
1: اللاعب اللي كلي في الارجنتين هو ماكاليستير.
0: لا نحكيو على الاتاك، اش دخل في
1: ماكاليستير؟ الاتاك شنا في الاتاك
0: يلعب على الاتاك يعني كيفاش عامل ديسبوزيتيف خاصه بميسي. نحكيو في الاتاك
1: خاطر هو دكه الاحتياط نتاعو ديما لوتارو على البنك ديما يعطو من بعد،
0: خاطر الوين ما ينجمش يلعب بلوتارو مع كشكوره والفاريز وميسي. هذاك معناه خصيصا لميسي
2: صراحه. اعطيني برونوستيك.
0: تعادل.
2: التعادل إيه لازم مش كنت هو سؤال من الأقرب يرفع الكأس.
0: إيه نقص التعادل في المقابلة وتعادل حتى في الواحد معناه تمشي ضربات جزاء ضربات حظ. أما نتصور
2: استعمل العطف متاعك
0: ميسي
2: بالعطف ميسي كم نبقى وانت شنو تقول
1: يعني كما قالوا كيف ممتازة
2: الأرجنتين السبت الجاني تقابلوا لحساب
1: كيف
2: لحساب بتاع تكتوت. على كلاتكم الصحة هكا مستمعين يكونوا كملنا معكم المشوار في رياضة وصيف. تحية كامل الفريق عمر سليمة في الإخراج الرقمي، نجلة عطية في الإخراج التقني، معاذ الحديد في التنسيق. كانت معاكم سناء البرومي، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحد السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار غير صحيحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت صادق بسباسة أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل هو خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية والإسهام في إنجاح مسار الانتقال الطاقي، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، أكدت على التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع فريق الزملاء شمس الدين وعواطف وحاتم والهذيلية في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي وقت

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننسيو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننسيوش الرياضة، نحاول نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذا كيخلينا نقويو في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لاباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: إن لا كل عين العقل،
3: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: مساء النور، ما 3:07 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج عين العقل. كما كل أسبوع نرافقكم من ماضي 3 حتى 7 مع بعضنا، مع الثقافة، مع الأخبار، مع الفن، مع النقاشات. تقول كما العادة نقاشات نجم نقول جريئة، إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم، اللي باش نرجعوا بها على عدد من الأخبار والمواضيع سواء كان في تونس ولا في العالم. نبدأ بالترحيب برفقائي في هالأمسية هذية. شمس، مرحبا، شحويلك؟
1: أهلا وسهلا بك.
0: لباسة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، لا يظل شمس أثرت فيك شمس اليوم.
2: عامل بلاك أوت.
1: الإجابة إذا التقى شمساني يحذف ما لحق.
0: أيوة هكا رب يستر. شحويلك حات؟
3: مرحبا عوات، مرحبا بيك شمس، مرحبا العنذيلي وعدد آخر، وإن شاء الله ما يكونش ولا يكون في حرارة الشمس نتاع اليوم ولا
0: زعما ليه نهديو عليهم شوية
3: بردة شوية.
0: لا هنا أمام مش كيما الشمس نتاع البارح واليوم، ربي يلطف بينا. هذيلي شحويلك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجمعية الكل، كيف الفريق إن كان في الاستوديو البث ولا في الاستوديو لنا مع السادة المستمعين، وجولهم تحية كبيرة برشا. إن شاء الله ربي قدرنا إنه نحاولوا نخفوا عليكم هالسخان أنا من خلال طاقة إيجابية، من خلال برشا معلومات ومواضيع باش نطرقوا لهم في عين الأقل من توا حتى للسبعة نتاع العشية.
0: برشا مواضيع، ما قبل المواضيع خلي نرحبوا الساعة بالمايسترو أيمن الشابي. مساء النور أيمن، مرحبا بيك.
2: وهو كذلك نمبر وان.
0: نمبر وان رؤوف.
1: أنا هو اللي رحب بينا.
0: رؤوف مساء النور، مرحبا بيك رؤوف في الإخراج الرقمي، وكيف كيف معاذ، مرحبا معاذ في تنسيق فقرات الحصة اليوم معنا. الفريق حاضر الكل، مجموعة من الأخبار، مجموعة من المواضيع. اليوم أهم موضوع يطرح نفسه على الساحة، ناس كل تحكي فيه ليل ونهار تو عنه أسبوع، هو قطع التيار الكهربائي. علاش وكيفاش والتأثيرات متاعه، وهذا الكل باش نجيو عليه إن شاء الله ذيلي. أيضا باش نحكيه اليوم على الضجيج في الليل، برشا إزعاج، الناس متقلقة زادة، برشا أشياء ربما ولا أمور قاعدة تحدث قاعدة تقلق فيهم في الليل، تو نحكيه فيها بعد شوية. قبل هذيك الكل عنا بطبيعة جولة في العالم، وكل واحد فينا بعينه هو باش يقرأنا الأخبار، هذا ما يستناكم وبرشا أخبار أخرى. الأهم من هذا الكل، إذا كان أنتم تحبوا تشاركونا اليوم الحوار وتتفاعلوا معنا،
3: ثم جوائز
0: زي حاتم ميلا. عنا جائزة ب100 دينار من إهداء إذاعة المنستير.
1: حب ولا بقيبت؟
3: فما فلوس وفما
0: زادة، فما فلوس تحب أنت شمس تشاركها؟
1: لا نسأل المية دينار. حب إلا بقيمة 100 دينار
0: بما قيمته وصل الشراء قيمة 100 دينار.
1: بقيمة مش حب.
0: كيبدأ في جيبك 100 دينار باش تمشي تصرفهم، هذكم هما نفس الشيء.
1: ما تحكيليش في هذا الماركتينج معناها.
0: خاطيك جملة
1: كيف ناخو إقامة في نزل هدية بقيمة 1000 دينار، قداش قيمتها الحقيقية يا عم جوجل؟
3: هذا الموضوع
1: تجاوبك
0: أتا ومن بعد نرجع للموضوع هذا.
1: ماذا بينا في الحب مرة جاية عايش
0: مرة جاية بالحب كها، وعندك حق في هذية. عندكم وصل شراء بقيمة 100 دينار، السؤال بش يكون عبر صفحة الفيسبوك. هذي ليش نوع سؤالنا اليوم؟
2: أين سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد التونسية البارح؟ 3 اقتراحات، ولاية القيروان، ولاية جندوبة، وإلا ولاية زغوان.
3: عندي حق نجاوب ولا
0: لا؟ لا لا لا لا انت ليه
1: أنا ما نجاوبش.
0: أما مدام
1: هو الواحد ماذا بيشارك، بما أنه وصل شراء معنا تجب تشري بمئة دينار، مش مثلا مجموعة كتب ولا به وصل شراء.
0: أي مثال شو النجم ونزيو
3: تنلقاو بلك شي نلقاو مرة زي كتب
0: برمجوها يا شمس، وهذايا من الاشياء الجميله.
1: الكتاب اليوم بحق 2 كيلو لحم.
0: صحيح،
1: مش تبرمج وخيطه حتى تاكل.
0: بلكش نلقاو مكتبه تعطينا.
1: لا الحمد لله اللي احنا عندنا اليوم كتب الالكتروني.
0: والله لا يعوض الورقي. اني مع الورقي، اني مع الورقي شخصيا.
2: معاك
0: والله يهديك، اني مع الورقي شخصيا.
1: شنو اخر كتاب قريت؟
2: اخر كتاب ماي كامف، عاونت قريته.
1: هتلر يستر منك.
2: اي هتلر.
0: يا رب يستر منك. اي
2: بالحق.
1: ماي كامف معناه كتاب هتلر.
2: كفاحي.
3: في نفسي
2: تراني خاطر كي تعاود تقراه عندي منه في المكتب. اي تعاود تقراه بعين اخرى، مع كل عام والتغيرات الجيوسياسيه الموجوده في العالم تفهم انه السيد هذاك راهو كان سابق عصره.
1: انا ناقص تقران الامير،
2: مش متضامن معاه على المستوى
1: الافكار. ناقص تقران الامير
0: ونسكروا البرنامج.
1: لا لا ونساندوه باش يترشح. كاش يقولوا هذيك اللي بداوا يقولوا له يا فلان ترشح
3: مسانده.
1: لا لا قبل مسانده
3: مبايعه.
1: ها قبل
0: مناشده
1: صحيح.
0: مالا
1: نشدوا الامير ان شاء الله نسيناها هذه المناشده. ها ورجعت لنا معاك انت.
0: تذكر فينا في الاشياء الجميله. قلنا ما لا عندكم مسابقة باش ما يضيعكمش الجماعة هذو، ما عندكم 100 دينار من إذاعة المونستير إذا كان جاوبونا على سؤال.
2: سؤال يقول أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس في البلاد التونسية، ولاية زغوان، ولاية باجة، ولا ولاية قيروان؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير أو تعليق تخليوا فيه الإجابة صحيحة، وحظ موفق للجميع.
1: نحب نسأل الناس أنا نمرو التليفون المنطقة دي بدأ 73
2: أي صحيح أي مؤشر صحيح برافو
0: أكاو شمس أكثر من هكا مجمش يعاونكم. ثم بعد هذه راهو زيدة بعد الستة لهذيلي زيدة مش أعطيكم جوائز أخرين اللي هما هذيلي شا عندك اليوم؟
2: عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح مهرجان المونستير الدولي إن شاء الله باش نكون في نقطة خارجية
3: ونش تمشي خلي يتلموا العباد
2: ما عندك التطور بل عندك التلموا كثير بحكرها بما
0: يتلملك حد
2: تبرد شوية الدنيا إن شاء الله باش كون عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح مهرجان
1: شيء. أول واحد يجيني الباب لذا نعطيه ثلاثة تذكر.
2: لا
3: حدد ذلك البلاس
0: خلي لهذه اللي يخرج يحاول ستون بعد نشوفوه وين ماشي وراهو يستنى فيكم. ثلاثة تذكر لافتتاح مهرجان المونستير الدولي نهار الاثنين
1: اللي حي
2: عرض موسيقي 150 كمانش
1: 150 كمانش بقيادة
2: طن بعد شوي نعطيك الاسم باش ما نغلش في اسم السيد في
1: دليل الدعاية الكبيرة لافتتاح المهرجان.
2: أي لا ولا بالحق
0: هو معروف عازف الكمان تقريبا زويري أما تنزيد ثبتهم بعد من الاسم باش هكيكا كما قلت هذي اللي ما نعطيوش
1: الدليل قالولي
0: الاسم غالب 73 460 800 زادة تنجموا تعطيونا أراءكم تنجموا تشاركونا الحوار في الأخبار والمواضيع اللي باش نطرحوها اليوم. بالطبيعة الكلمة الآن للمايسترو.

0: عين على العالم.
1: عين على العالم، هذه الفقرة الأولى متي أنا يظهر لي تعودتوا بها الناس اللي تابعتونا. مرحبا بكم في عين على العالم، نرجع على الأخبار اللي أثارت جدل الجمعة هذه، وبالطبيعة كل من أصدقائي كل واحد فيهم اختار أخبار. باش نعطيكم فقط العناوين الكبيرة. أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارة مركزة على السائق متاع السيارة، هذايا ناس تعتبروا بداية للرقابة والمراقبة متاع الشخص هذايا وترفضه، وثم ناس تقول هذا في حماية وماذا بها تمشي فيه. هذايا من المواضيع المهمة اللي باش يحكي لنا فيها بعد شوية شمس. قبلها هي باش نحكيوا على الموت الرحيم ولا المساعدة على الموت، وهذايا زادة من النقاشات الأخلاقية السياسية الدينية القانونية اللي أثارت جدل كبير في العالم. الحقيقة هي مازالت تثير جدل كبير، وأيضا في فرنسا والبرلمان الفرنسي مؤخرا صادق على القانون هذايا، وهذا زادة يثير جدل كبير. هبش يحكيوا لنا عليه بعد شوية زملاء، بش يبدأ به أكيد حاتم. أيضا اخترنا لهذيلي بش يحكي لنا على إنقاذ مش روح بشرية اليوم، روح حيوان اللي هو الحمامة. صارت الحكاية هذه في الولايات المتحدة الأمريكية، بش يحكي لنا كيفاش تصرفوا معها، كيفاش تدخلوا بش يحميوا الروح هذه من الموت. قبل بطبيعة ما نرجع لزوز نقاط الكبار اللي هما الكاميرا والحمامة كان صحة العبارة، بش نبدأ مع حاتم. عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا ليك. منعش فقره نبداو بالفقره عين على العالم. الموضوع كما قدمت له عواطف، فرنسا ولات مؤخرا احدث دوله اوروبيه تمشي في اتجاه انه باش تقنن المساعد على الموت في المجال الطبي، أو في مفهوم آخر الموت الرحيم. نعرفش حبيت عنوانته نهاية الحياة في فرنسا، تشريع جديد. الانفوغرافي هذه خدمناها
1: نهاية الحياة لمن يطلبها،
3: لمن يشوفين على فيسبوك الانفوغرافي هذه
2: خدمناها
1: باش
2: نقربوا للمواطن
1: الناس اللي تبعتنا
3: نصفوا له كما كورة خلينا سنة بحثانة تنقل لنا التصوير
2: إذا كانوا يتفرجوا فينا بطبيعة. المشروع هذا والقانون هو توا صادق عليه البرلمان، وتوا يسناه وبعثوه بما يعبر عنه المحكمة الدستورية حتى لن ياخذوا يعني الموافقة النهائية. مش نحكي على القانون هذا، يعني المحتوى نتاعه. القانون هذا فيه شروط اساسيه، يلزم يكون مرض عضال، ويلزم يكون اللي يطلب يعني المساعده على الموت يكون بالغ ويكون واعي، خاصه يكون قادر على التعبير وعنده حريه التعبير. فما اجراء اخر في القانون اللي هو التحقق الطبي، يلزم يكون فما طبيب يتحقق من الشروط اللي كنت نحكي فيها، ويكون بعد هذا يتعرض على لجنه طبيه في فرنسا ديما نحكيه تقيم الملف هذا، وبعد في الاخر تأخذ القرار النهائي اللي هو ياخذ طبيب وحده، فهمت؟ وبعد علاش هو تسمى قانون المساعدة على الموت؟ خاطر حسب ما عملت البحث فما فرق بين الموت الرحيم والمساعدة على الموت. المساعدة على الموت هو اللي يحكي فيه قانون فرنسا. على فكرة فرنسا يعني جات بعد كندا وبعد بلجيكا وبعد هولندا وبعض الدول الأخرى، في بعض الدول الأوروبية
1: يعني
2: حتى في الدول
1: اللي
2: هما صادقوا عندهم قوانين تنظم الحكاية هذه.
1: نعم.
2: سواء موت رحيم أو مساعدة على الموت. احنا خلينا في موضوع نتاع فرنسا اللي هو المساعدة على الموت. يلزم يكون المريض عاجز انه يعني يقوم وحده، يعني علاش مساعدة على الموت؟ اني كطبيب باش نساعدك باش انت يعني على الموت، يعني يعطيك الجرعة وانت تخدم على الجرعة هذه او انت تستهلكها باش تحد يعني من العذاب او من
1: تنهي رحلة العذاب مع المرض اللي هو يعاني منه. نعم.
2: عكس انه الموت الرحيم اللي هو حسب القوانين زاد في بلدان اخرى، الموت الرحيم هو انك انت تطلب باش تاخو يعني الجرعة، والجرعة النجم يعملها طبيب مش انت. معناه الفرق بين المساعدة على الموت والموت الرحيم انك الطبيب يساعدك باش، وإلا الطبيب يقوم بالعملية. يعني فما الزوز
1: يعني إذا كان مساعدة على الموت حسب
2: راهو طبيب
3: في الزوز هما طبيب،
2: طبيب في الزوز،
3: في الزوز هما طبيب. فما المثال الأول الموت الرحيم، أن يسقط حصاني فيكسر رقبته ويصبح يتعذب لوقت طويل فيقوم الفارس بقتل حصانه. هذا الموت الرحيم وهو يقوم به شخص آخر. وفما القانون هذايا اللي هو مازال ماهوش نهائي، أما هو ماشي للمجلس الدستوري كما قالنا الأستاذ حاتم، والمجلس الدستوري كله معينته السلطة وتابعين ماكرون، يعني سيصوت
2: كما المحكمة الدستورية اللي عندنا اللي مازال
1: المحكمة الدستورية
3: إن شاء الله ما نعملوش كيفة بلاش ولا ليك اللي عندهم يا صاحبي بلاش على خاطر ماكرون في 14 جويليا قال لك باش يتفرجوا على الاستعراض لازمهم كيو ار كود ما زاد خبر
1: نرجع يا شمس.
3: هو بيدو ما سيطر على الناس وين تمشي وين تجي وقتاش تموت.
1: صحيح.
3: كيف كيف هذا حالات الناس اللي فدوا من الحياه وفما شروطهم تنحكيو فيه بعد في نقد
0: في التعليق يا شمس.
3: نعم
0: ديريكت في التعليق على الموضوع.
3: لا مش في التعليق باش نوضحوا كيف كيف
1: يعني في
3: هناك طبيب هناك طبيب سيقوم بقتله في فرنسا وفي اوروبا سابقا كان كطبيب يعمل كيما هكا يتشد في الحبس ويضرب 10 و20 سنه في السجن.
0: على ذكر الحبس عامل باش على ذكر الحبس راهو المريض ينجم في ظرف 48 ساعه يتراجع على القرار نتاعو.
1: عنده 48
0: ساعه 48 ساعه يتراجع وعنده زاده كي تصير العمليه حسب القانون الفرنسي ديما نحكي لك كي تصير العمليه فما لجنه تراقب زاده بعد العمليه اسكو صارت حسب الشروط اللي نص على القانون ولا واذا كان ما صارتش حسب الشروط يتحل تحقيق ويتعاقب حتى اللي معناتها الفريق اللي عمل او الطبيب اللي عمل العمليه. نقطتين اخرين باش نزيدوا مع واطف باش نفهم على فما شروط هذوما كيما ذكرتهم اغلب الشروط ان يكون واعي يكون يعني هو اللي يطلب في كرجعت الاعلان العام لحقوق الانسان ما يعطيش الحق في الموت يعطي الحق في الحياة أكهو والحق في الموت ما هوش موجود يعني إذا كان باش نحكيه بمنطق حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: والحرية فما بعض الدول الأخرى اللي تجرم راو الاعتماد سواء المساعدة على الموت أو الموت الرحيم. نعم. نزلت فما الدول
1: أكيد.
0: تجرم الموضوع ده. هذا هو جبدنا الموضوع موضوع
1: نعم.
0: على مستوى الدولي خاطر فرنسا انطلقنا منه ولكن فما زاد نقطة أخرى يمكن حتى في النقاش طول نحلها في الدول الإسلامية كيفاش الموضوع
1: أكيد أكيد ثم أبعاد أخرى اللي هي خاصة بين ظفرين البعد الديني اللي هو يدخل
3: الموضوع السؤال مريض الزهايمر
0: على فكرة قاعد
3: مريض الزهايمر خلاتك أسئلة نتقال في البرلمان
1: أي تفضل
3: مريض الزهايمر يا حات ينجم يطلب وفاته ولا لا
0: موجود أي في بعض في القانون هذا لا اما في بعض الدول الاخرى
3: لا ما هو هذه
0: المرض اللي هو الزهايمر واللي هو
3: الحاله النفسيه الخايبه
0: تنجم يدخلها في الموضوع هذا
1: خلينا نسمع قراءتك شمس تفضل
3: شوفوا القانون هذايا هو خطوه اخرى من خطوات الوكيزم الخطيره اللي دخلت لفرنسا كانت تشاهد في افتتاح الالعاب الاولمبيه باشكال غريبه وعجيبه اليوم ولات قوانين وهذايا ماهوش الخطوة الأولى من 50 سنة التالي تم بداية سن القوانين القتل بدعوى قانونية لأنه في نعرف احنا مرض التريزومي الله يعفي بينا ناسنا ومحلاهم صغار اللي عندهم أنا نعتبرهم وكانهم جزء من الجنة هذوما اللي تلقاهم والديهم ساعات تحبهم الحومه كلهم تحبهم في فرنسا حتى كي يبدا عمره في كرشمه 9 شهور ويكتشفوا اللي هو عنده تريزومي يقتل يعني يتم انزال الجيني من 50 سنة قانون قديم هذاك علاش كي تمشي لفرنسا ما تراش المرضى او انا ما نعتبرهمش مرضى الناس اللي عندهم تريزومي
1: كانت تريزومي في... ولا العاهات الكل بالنسبه
3: لي لا لا هي عاهد هي اذا القانون يقول هو اذا في التحليل شافوا اللي فما مرض مزمن باش يكون فينجموا يقوموا عمليه انزاله تقول لي فما ثقب في القلب الى اخر ذلك في نقاش
0: هذا في البدايه
3: الصدمه اللي عندها 50 سنة في انك تنزل تقتل طفل خارج الوقت القانوني على خاطره عنده تريزومي وقادر على حياة طويلة وقادر على أنه يكون مبدع وقادر على أنه المرة هذه تم توسيع القانون في مجتمع في تفكك أسري وفي مشكلة بتاع ليزيباد ليزيباد هي الأماكن اللي يسكنوا فيها المسنين واللي وقعت فيهم مشاكل كبيرة اللي طلعوا يأكلوا مرة برك ويتبدلهم الحافظات مرة في اليوم إلى آخر ذلك بالطريقة هذه أنا سألكم سؤال يعني عندي برشا انتقادات هذا قانون كارثي واكيد لن يبقى في فرنسا
0: ذكروني
3: هذا القانون سيجعل اليمين ينجح في الانتخابات القادمه
0: هو يبدو انه شمس في اطار عركه سياسيه
3: هي اليمين لم يصوت
0: جدل سياسي
3: قلت لك هذوما اللي صوتوا هما ليه وكيست ما معروف بنظريه الوك الانسان ما يعرفش روحه هو رجل ولا مراه ولا قطوس ولا كلب ومش مفدلك لانه هذا هي النظريه زاده وهذا قاعدين يحضروا له في قانون اليوم زادوا في العروس الفرنساوي يفتحوا العروس ويكتبوا يال يال هو التروزيام فيرب اليوم اللي قريناه الكل ماش عنده قيمة قرينا إيل وآل تويكا فما ثالث اسمه يال يزمنا نعاود الدراسة النقطة اللي نحب أقولها لكم باش تفهموا الخطورة قانون الفرنساوي كقانون التونسي يمنع الإنسان أنه يكتب رزقه في مرض الموت ما هو هكا ولا لا؟ الانسان كي يتبرع لولده الكبير اللي عايش في داره
1: ولا اخر ذلك
3: القانون يقول نعم. اذا كان المرضى هذيك جات متصله بوفاته فتعتبر مرضا للموت وكل اجراءاته القانونيه كديك غير قابله للتنفيذ يعني نحيله اهليته الانسان هذا اللي نحيناه اهليته باش يكتب كهرباء ودار هل عنده اهليه هو موجوع ومعذب باش يجي طبيب في اذنه يقول له تحب نرتحك عن فلان ولا متونطون فلانه او مسيو فلتان وخاصه اذا الاولاد يحطوا كل ثروته اللي هو خلاها لانه يعملوا تقاعد اليوم تاخذها الشركه اللي هي باش تخليها عنده في اللي باد حتى لين يموت مقابل 3000 اورو اللي هو خلاهم خاصه كي الشركه تولي من الطبه والفرمليه تابعينها ويجي على اذن المريض ويقول له ايش رايك نجب الرتح كل ما رتحك
1: نعم.
3: الإشكال الأصدم من هذا هو أنه نرجع الأطفال اللي عندهم الثلاثية حتى هما وقت البلوغ بإمكانهم طلب الوفاة البعض يقول كما حاتم ما يشاوروا الوالدين وما يشاوروا الوالدين يلزمكم تعرفوا اللي بمثل هذا القانون ما جمع الفات حكينا على إيلون ماسك باش تعرفوا الراجل ناقم على العالم وما فيه الغرب تحديدا واللي هو كيست هذوما تحديدا إيلون ماسك أصر اللي ابنه القاصر ما يتمش تحويله من رجل إلى امرأة وبعث كل المراسلات وعمل كل شيء ونقله له إلى دولة زايد نسميها احنا باش عملوا العملية دون وعي والده أو إمضائه أو أمه أو احنا دخلنا في ثنية تو بتاع انت متكلف ياسر على الصندوق التقاعد للدولة بتاعك معناش برشة شبيبة قاعدة تخدم باش تنجم تداويك كي تتعب
1: ايوه تخلصوا منك
3: وباش ما نطولش عليكم راهي يعني الإنسان اللي يتفرج على جلسة البرلمان اللي عنده 3 أيام يظهر لي
0: أربع أيام
3: وتشوفوا كبار رجال السياسة والأطباء إيش قالت والإمكانيات اللي في نفس القانون متاع الأشخاص اللي يسمح هذا القانون بل أكثر من هكا اللي الأطباء كيف يرفضوا بش يكونوا سانكسيوني بمعنى مش يعاقبوهم مبدئيا يقولوا له ارتاح ارتاح معناها ما عادش يخدم ويجي طبيب آخر ينفذ
1: يظهر لي برشا جدل الموضوع هذه
3: ليه هذه دول حقوق الانسان ما هذوما اسمه طرف حقوق رؤوسهم ويقولوا نعم. نعبر على قلقنا على وضع حقوق الانسان في الجزائر ونحن نأسف لوضع الجزائري في مصر ونأسف لوضع الاطفال في السعوديه
1: انتم اللي تسمعوا فينا نحزن لوضع تعطيونا رايكم على صفحه اذاعه المنسير اذا كان انتم مع القانون هذا قانون القتل الرحيم او ضده وعليش مرحبا بتعليقاتكم الكل على الصفحه نذكر بمسابقة اليوم المسابقة اللي هي آخر أو أعلى درجات حرارة
4: أعلى درجة حرارة عاشتها جمهورية تونسية البارح والجائزة امتعنا هي قيمتها 100 دينار حب شمس من إذاعة المنستير والاحتمالات والاقتراحات هم ولاية قيروان ولاية زغوان وإلا ولاية باشا

0: عين على العالم.
1: خبرنا الثاني في عين على العالم اليوم، أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارات لحماية السائق. هذا بين ظفري، ثم شكون يراه مراقبة للسائق. باش نخليه الكلمة عند شمس.
2: هو باش نبدأ دقيقين، بداية من نهار 7 جويلية 2026 أي كهربة تتشرى بالاتحاد الأوروبي فما كاميرا تخدم وترى ليلا نهارا، معناها انفراروج، تنظر إلى السائق فاش قاعد يعمل، فاش قاعد يتحرك، تلفت يتفرج على الطبيعة، يقبل في طفلته بجانبه، يمس في الراديون،
3: وهذه حل الباب وخرز
2: كل شيء. لا وانت تسوق، انت تسوق يعني
1: يضم شمس السيارات القديمة ولا الجديدة باش نفهم.
2: بارك الله فيك. قانون كان يقول ابتداء من سنة 2024 كل شركة باش تدخل بسيارتها أو بطراز جديد تطلب ترخيص باش تدخل به لأوروبا لازمها شركة هذية تحط التكنولوجيا. بمعنى كانوا الكراهب القدم تجم شركة خذات الترخيص قديم، شيري ولا بي واي دي مثلا أو فولكس فاكن، سيارات اللي نعرفوها. ما كانش قانونا مجبور. من 6 جويلية أي كهربة تتباع جديدة ما عادش يهمنا شو واخدة ترخيص مش واخدة ترخيص، واخدة ترخيص سابقا، لازمها الكاميرا هذه محطوطة على وجه السيد السائق. الكاميرا باش تكون موجودة بنوعان، إما موجودة وينك نهبطوها باش نعملوا
3: الشمس
2: نعرضها على الشمس، فهذيك باش تولي هي ثابته وتتحرك الدائره نتاعها، باش تولي ثابته ديما فيها الكاميرا، واللي تغطي ولا تطلع ديما باش تقعد انت تشاف فيها او في الريتروفيزر. ولهنا خلاو للمصنع امكانيه الاختيار، على خاطر وهذه مساله دقيقه في البيعة، على خاطر وقت اللي يحطها على السائق متنصفه كرسيه امامه، بمعنى قدام الفولون الفوق، فما إمكانية تويكا هما ما يشوفوا كان في شكون يسوق فقط. أما هو على الأقل عنده سرية شكون راكب التالي، صغاره، مرته، إنسان ما يحب شكون يشوفه ولا غيره. لكن إذا تحطت في الريتروفيزور هي ترى الخمسة ناس اللي راكبين فاش يعملوا، يبدلوا في حوايجهم، يعملوا في المكياج كتيرا. بطبيعة الحال إذا كان مرأة تسوق وتعمل مكياج السيارة تقوم بتسجيل المخالفة إلى آخر ذلك وتنبيهها. اليوم القانون مازال في عمليات التنبيه،
1: يعني هو ماشي في اتجاه أنه باش يتطبق.
2: هو يتطبق تو، هو تو أنت تشتري كهرباء فما كاميرا تشوف فيك،
1: هذا خرق للخصوصية ولا؟
2: والله انت حر تحط لي نقاش انا الخبر هو
3: الخبر هذا يخص السيارات اللي اصحاب سيارات ولا اللي مثلا سائق عمومي ولا في
2: اي كهرباء اي سياره اي اربع جالي
3: اللي يسوق حتى اللي عنده تاكسي حتى اللي عنده في
2: اي اربع جالي تتشرى نهار 7 جويلية الى المستقبل من سنه

0: 2026 من اوروبا اذا توصي قريبك يجيب لك كهرباء وما زالناش باش يجيب لك فيها التكنولوجيا.
1: واضح
0: التكنولوجيا فيها الكاميرا هذه
2: تعدى التكنولوجيا هذه في الديوانه ولا كيفاش؟
0: لا هو سؤالك مهم. غدوة اشتبعوا الدول الاخرى ولا اذا الاوروبيين عملوه جماعه حقوق الانسان بكري يقتلوا في اللي يحب يموت وفد من حياته خاطر بكري ما قلناش اللي مريض نفسيا اللي يحب يموت يموت
2: اي فما تقول رجعنا
0: اي لا ما رجع ما دخلوا بعضهم يعني هي اليوم يحكم فيك قداش تولد وكيفاش تعيش وكيفاش تموت وكيفاش تتحرك داخل حياتك
1: فيك
0: خاطر هو فما قانون اخر زاد منع المال مازال ما تزرش منع المال السائل انا لازم تكون عندك مال رقمي اي باش كنز على فلسه يوقفك ما عادش تشري حتى بقيت اليوم المشكله هي في الكراهب هذه في الخصوصيه
1: اي ما شمس اعطينا علاش عملوا هالنظام هذايا
2: يعني شنو المغزى
0: هما قالوا النظام هذايا باش يحسب لك عينيك نمط خد فهم فيهم ذكاء اصطناعي الكاميرات مش اي كاميرا مش كاميرا 100000 كيف انت عينيك تذبل هي تزمر لك وكان لازم تاخذ قياده وتكيلك هي اليوم في اللحظه هذه السيارات هذه باش تعمل بيب في كل مخالفه تتعمل ليش كيف احنا نلبسوا سنتور ونحيوا سنتور ما نلبسوهاش تبدا تعمل تيت واضح ولا لا اليوم انطلاقا من نهار 7 يعني قانون بدا 6 باش تولي الكهرباء تزمر في كل مخالفه انت تعملها
1: يعني قاعده تسجل في المخالفات به
0: عندك انت عرفت كيف يبدا يهبط لنا رادار من لول جديد اللي بدانا تبدا حمله تحسيسيه ويمشي شوقي ينقل وكذا يعاقبوا حتى وقتها وقتها يقول لك راك انت تمشي على 200 تمشي على كذا حط الحزام تمشي الاذاعه والتلفزه يتبدل القانون معناها اللي قاعد يقع في اوروبا تو هو مؤكد اللي سياليه المخالفات الالي هو في حمايه كبيره لارواح الناس من حيث الحمايه
2: بقطع النظر على
1: الخصوصيه
3: مش مهم الخصوصيه اذا كهرباء رخيصه مرحبا نحل لايف يخلي يتفرجوا فيه الناس الكل فايده توصل لتونس كهرباء رخيصه خاطر نشوفوا في الاسعار نتاع السيارات ويشاطرني رئيسي دائما نوجه له تحيه راهو معناتها اسعار خياليه اسعار نتاع سيارات مستعمله خياليه مش مشكله مش مشكله
0: اذا تفكر في سياره تيجو جديده اعطيك إذا تفكر في التيجو الجديدة اللي هبت التوتو عند 4 شهور $20,000 $20,000 داكورا كلها بلاستيك كارثية تعمل 200 كيلومتر بالسيف إذا دخل للطوروت بتخرج في تونس
3: أنت بالنسبة لك $20,000 رخيصة
0: بنفس السون هذايا تمشي الماركات الصينية زايد نسميهم لك 4x4 واخذين أعلى علامات جودة السلامة في وسطهم الكاميرات 360 وشنو نظريتنا احنا للكهرباء مادام زلنا نشيرو في كراهب فولكس فاجن الاسبوع اللي فارت وقف التصنيع 5 من اشهر سياراتها التاريخيه اللي مازال تصنع فيهم باكو بمعنى زايد سميه لكم باش تصدموا كي تشوفوا اللي ما عادش تصنعوا احنا عندنا غرام صنعان بشراء الاثار يا هذه
3: اي نحبوا الاثار
0: والله نحكي فقد
2: جيوبنا فما مرشي
0: احنا في تونس نحبوا الكهرباء القديمه فما انسان تسال ويقول لك انا شايف
2: السياره اللي تتباع مثلا في الاوروب يجيب لك انت تحبك هيك باش يعطيك المرشي القديم نتاعو اللي بلاش كاميرا واللي انت قلت لي شوف التاريخ
0: شوف
2: مش نفس الكهرباء الاوروبيه تتباع لتونس ولا تتباع للجزائر ولا تتباع ماكش تلقى انت كتونسي مثلا شركه فرنسويه مش تبيع لك كيما تبيع الفرنساوي
0: هذه نحكي على حاجه اخطر نحكي على كراهب دخلت لتونس عندها 20 و 30 سنه تجي تشريها اليوم يغمن عليك من سعرها
3: اكثر من حقها
0: عمر 20 سنه وهي ب 30 مليون وكهرباء اخر صيحه معناها الكراهب اللي انا نحكي
1: تو تبعدوا بينا راكم على الموضوع خلينا هذا موضوع اخر
0: هو هذا موضوع التكنولوجيا اللي جبته
2: لازم احنا رانا سينو ما نقفوش
1: خلينا في موضوعنا انسي الهذي لي
3: مع مادام رخيصه مع تبدا رخيصه مع
1: مش غالية ماشي ليه؟
3: لا مش زايد انت اليوم بتحكي تقولي خصوصيه انت مواطن تونسي وفر له ساعه كهرباء في المتناول كهرباء عائليه مساج خلي تفرجوا فيه امه لا اله الا الله ما يقلقوش
1: الفائده
3: تكون على قد مكتوب على قد جيب وتشوفوا السيارات المستعمله اليوم راه مختار على الكياس اختار
0: هو بتلنا الموضوع هذاك علاش انا داخل في موضوع باش كي نعوج فينا نعوجوه اما يا سيدي هذيلي تخيل انت زوجتك تسوق في سياره والا بنتك تسوق في سياره وانسان اخر من داره يدخل يحل الكاميرا ويسمعها ويراها وهي في كامل الخصوصيه تراها انت عادي على خاطر
3: واش على دار احنا
0: خنكمل الخطوه باش نفسر لكم احنا علاش القانون اليوم يقول وهذا مهم الكلام وما تسمعوه كان في اذاعه بستير علاش القانون يقول اليوم بكل غرور زاد علاش القانون اليوم يقول اللي ما زلت عند سيارتك الفيديو معنا تكلمك انت على خاطر مازلنا في عالم التكنولوجيا في تقنيه الاي بي في 4. الاي بي في 4 هي كي ندخل على الانترنت تولي الانترنت بتاعنا 292.255 متكون من اربع اجزاء. من اربع اجزاء ما عندناش قد سكان العالم امكانيه نعطيو اي بيات. التكنولوجيا اليوم اللي قاعده تركب ولات اي بي في 6 معناها كل مواطن فينا باش يولي عنده 10 اي بيات خاصه به.
1: أيوة.
0: وأكيد فيها سيارته
2: يعني رقم انترنت يتسمى.
0: إذا هو محكم عليك باش يحط كاميرا وهي تشوفك وغدوة تولي فما انترنت يولي هو يشوفك فنفترض أنت عملت جريمة كبرى بالتفقيد ينجم يوقفك وباهي. فنفترض أن أنت معارض
1: كيما
0: جاك بوتو في أوروبا وقلت كلمة تقف سيارتك على العمل ويقف كارتك البنكية على العمل وتتوقف كلك رقميا
1: يا شمس ما شاء الله عليك خلينا نكملوا
0: نحن نقول في أخبار في برنامجنا.
1: لا مهم ياسر الوقت هو اللي يحكم فينا الناس الكل على خاطر مازال عندنا خبر آخر في فقرتنا الأولى لكن حبيت نقول لكم العقل التونسي شنو يقول باش نقول لك العقل التونسي اللي توا أشار لي عليه أيمن ونقدم له تحية بالمناسبة شو يقول لك أيمن فسخها قبل ما تمشي الفيزيت وبعد عاود ركب. السلام عليكم.
2: حل لدي حل لدي
3: جاي مع التونسي أنت
0: جاوبوا الصراحة.

0: أسمى بن أحمد يظلي بتوزيعة جديدة، هذه غنية صبر ربيعي اللي بدأ بها في مسيرته لقيتها غزرت لي، غنية حلوة برشا يعطيكم الصحة على الاختيار. لهذي لي توا
1: أي للي
0: باش يحكي لنا على حمامة.
1: حمامة حمامة حكيتنا
0: مش شكل حمام الكليل القمح كل عامة.
1: لا لا
2: حمامة
1: والفيران الكليل الحساش. لا مش جوية ذوكما
0: مش جوية كيف
1: حكيت لي اليوم صارت في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واللي صار ما يتحكاش برك لازم يتشاف زادة هيك، علاش جبت لكم الفيديو اللي تنجموا تشاهدوه من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير من قناة فوكس الإخبارية. الحكاية ما فيها إنه صار حادث سير، كهرباء عادية تحرقت، جات الحماية في الوقت طفوا النار وما فما حتى إصابات، هما يخدموا على رواحهم. فما حمامة تجيب حذاء وعلاش خطر ذاق عليه انفس من الدخان اللي استنشقته جراء الحادث، وفي الإبان يقوموا رجال الحماية بإسعاف الطائر، يحطوا له أكسجين من خلال قناع صغير على قد منقار ويا شمس، معناتها كل شيء موجود متوفر. الشيء هذا اللي يعاونه باش يرجع يتنفس عادي، وكي رجعت فيه الروح استرجع طاقته ورجعت الحمامة طارت. موضوع سيئ ما في حد شيء. الفيديو هذا لقى انتشار كبير حول العالم، أما اللي يوجع القلب الحق كنشوفوا حال سبيطاراتنا وخاصة الاستعجالي في بلادنا، وتشوفوا الفوارق، ناس تحترم طائر نجدته، وإحنا صفوف من المواطنين من الصباح شادين صف على تصويره وإلا على فيزيته وإلا على دواء، وتشوف يتلفتوا لك شي ولا يكلموك شي. ذنبك الوحيد إنه ما عندكش فلوس، وحتى كانك محظوظ وعندك فلوس وتلقى شكون يتلهى بيك في احدى المساحات الخاصه، تنجم وانت متبلج يصوروك يهبطوك على التيك توك عادي. ولات في بلادنا الوضعيه هذه، ممكن فيديو الحمامه ما عنده ما يغير في واقعنا، اما يخلينا نتمنى انه يجي نهار يتم اعتبارنا في بلادنا مواطن بصفه انسان. هذا هو موضوع
3: تلك حكايه
2: وتلك حكايه تقول انت
3: اسمعوا وتلك قضيه
0: خليني نقول له ساعه ملاحظه مهمه وكل حدا ذكرني بها أيمن ما شاء الله عليه فايق. أيمن ما نجيبش نحطه في الكرسي اللي مقابلني
3: ونجم يتكلم غادي
0: نجم يتكلم. قالك كل عام الحماية المدنية أنقذت فتفاتة، تذكرها فتفاتة
1: نتفكر
0: في قطوس.
1: مش نحكي على أرض أني لنا نحكي على كل شيء من جهز ونجم نجم حتى يتم تسويقه
0: من باب المثال لما كلمة
3: كايرو كايرو كايرو هوكي كاك الفرقة المصرية تغني تلك قضية وتلك قضية، ينقذ سلاح بحرية ويقتل كائنات بشرية في غزة.
1: أي كاريوكي أنت شوف زاوية النظر أنك تقول
3: أنا لا شوف نفصل بين وهذيك الحقيقة وهذيك الحقيقة أي. يذبحوننا يقتلوننا وبعد احنا مغرومين بأنقذوا المالة، لكن كلامك الثاني صحيح فهمتني في كلامك الثاني في بالعين والعقل يجي قد قد الاخبار تقول واستعدادات كامله ونشد الصف بالتفقيل، لكن ماهوش كان افضل مني الامريكي، هو مجرم منذ دخوله لارض وقضائه على 50 امه مختلفه كانوا يسكنوا في الولايات المتحده الامريكيه باش عملوا 50 ولايه
0: ابديها بالسكان الاصليين.
3: اما من حقنا كتوانسه باش نمشيو للاستعجالي ونلقاو الابتسامه ونداوى ونروحوا مش الكلينيكات كما تحكي انت، احنا ما خلطنا
1: لا ولا يتصوروا في التيك توك ولا هابطين بنجي في التيك توك
2: كل شيء ولا يتصور كل شيء
1: صارت حادثة بالحق مؤسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنة عادية في بيت العمليات وتم تصويرها وهي مو بنجة
3: خاطر في الكلينيكات يظل ما ياخذوهمش على شهيدهم، ياخذوهم زاد على شكلهم مع الكاستينج تحب نكملوا تمشي تلقى روحك انت في عالم من الحوريات مش من الاطباء والملائكة
2: كل شيء موظف للتجارة
0: اما ما يتنافيش هذا، اذا كان ثم حوريات راه يلزم ثم اخلاق
1: اخلاقيات مهنية
0: ثم اخلاق تربية وثم اخلاقيات مهنية
3: لا اما هم ما هم مش افضل منا تونسي لتونسي العربي ما همش خير منا
1: زاويه النظر هذه تحترم نقولوا اما لازمنا نفصلوا ما بين الشعب والحكومه
3: انت صحيح لا شعب مجرم باتم عن الكلمه تفرج على برامجه واقرا كتبه
0: فيها حديث هذا يا شمس فيها حديث
1: نفصلوا
3: نعطيك نسبه الجريمه في الساعه في نيويورك في نيويورك في اي عمل سينمائي اذا كان مش كل دقيقتين يعديوا حس نتاع اذا كان ما عملهاش المخرج عمل خطا رهيب
1: مهني
3: اللي يحب يتفرج على بلال فضل انا من لايف في نيويورك يشبع على الاخر الايمن ترى شوفوا كل اقل من دقيقه فما امبيلونس متعديه فما حادث قتل لا عاد ما نبداوش هما
1: نحكيوا على المدينة فيها 10 مليون نسمة زاد
3: وانقذوا
0: نحكيوا فيه الموضوع نحكيوا فيه الموضوع مازلنا مواصلين معاكم بعد موجز الاخبار رانا باش نرجعوا باش نمشيوا للفقره الثانيه نتاعنا اللي هي موضوعنا الرئيسي نجم نقول، مش الرئيسي الثاني لكن مهم برشا، اللي هو اليوم
2: برشا عقل
0: يهم الناس كل اللي تسمع استيك وقطع التيار الكهربائي. تنعطيكم برشا تفاصيل بعد ما يقدم لكم الهادي عزيز الاخبار. اقعدوا معنا
4: في الليل تقلقوا، بس حتى الموتورات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا، تصير حتى مراه حبله ولا قد نتفجعوا حتى من
5: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 خبر ورخبر
6: الموجة والموجة
5: جديد كل نهار
6: الموجة والموجة
5: كل ساعة

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الرابعة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله هو عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المساجين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وقالت أنها تعتمد منظومة كاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسب لأي انقطاع طارئ للمياه أو للتيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ولمؤسسات الدولة. هذا وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها رامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة عام وبخطايا مالية على خلفية شكايا تقدم بها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي اثربت برنامج اليوم الثامن في سنة 2015. وقالت أن أطوار القضية تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حيث بتت القناة الحوار التونسي ضمن برنامج اليوم الثامن مادة فيديو تضمنت تصريحات اعتبرت أنذاك مسيئة إلى رئيس المؤقت منصف المرزوقي. تم نقل شحنة الألعاب النارية الخاصة بكرنفال أوسو في مدينة سوسة، وقد تبلغ هذا العام 958 كيلوغرام بعد وصولها ليلة البارحة إلى ميناء أرادس واستكمال الإجراءات الديوانية. هذا وسيقام عرض الشماريخ في مدينة سوسة يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة 10 ليلا بساحة بوجعفر في مدينة سوسة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكرنفال أوسو. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 5. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
0: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
3: اقرأ،
0: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
5: فين العقل؟
2: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم في الاستماع الى برنامج عين العقل ديما على موجة اذاعة المنسير. تنجموا تابعونا على صفحة الاذاعة والا على اليوتيوب ولا معنا توا مباشرة على 73 460 800. مرحبا بكم الكل. قبل ما نرجع للفقرات متاعنا باش نمشيو الفقرة مهمة برشا باش نحكيو فيها على ستيك كما قلنا، قبل هذايا باش نعطي الكلمة لهذيلي خاطر لهذيلي قاعد يتبع في المسابقة. أنا مسابقة
1: ما شاء الله ما شاء الله، معناتها في إطار مواكبتنا لآخر أخبار الأسبوع نعملوا ريكاب كامل للأخبار في الجمعة هذه من خلال برنامج عين العقل. طرحنا سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير وتنجموا تخليوا تعليقاتكم اللي تجاوزت الحقيقة 800 تعليق وقرابة 1000 تعليق، اي قرابه 1000 تعليق على سؤالنا لليوم: اين سجلت اعلى درجه حراره يوم امس ان كانت ولايه القيروان ولايه زغوان ولا ولايه باجه؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير تخليوا فيه الاجابه صحيحه، وبنسبه 99% الاجابات كلها صحيحه ان شاء الله ربي يلطف بينا في موجه
2: الحريه. نقسمها ال 100000 على اللي جاوبوا صح، نكونوا عادلين هيك شي مش
1: خيره باش يكونوا
2: وراكم
1: عزبر كمان.
2: لا نختاروا
1: والجائزه، تفضل حاتم
3: والجائزه.
1: الجائزه 100000 كاش، 100000 كاش من إذاعة المنسير.
3: يا سلام، 100 دينار باش تخلص الكراب
2: الضول. انت قلت حب خنزد،
3: انا عجبني الكاش خاطر كل واحد وشهوته.
1: اي صحيح صحيح، هكا علاش نقولوكم مازالت مسابقه.
3: نشكروا نشكروا ادارتنا
1: وهو كذلك،
3: هو ربي قال ان شكرتم لازيدنكم.
0: أيه. اكيد باش يزيدونا
2: ان شاء الله تزيد.
1: ان شاء الله
0: مازلنا مواصلين معاكم، راه تنجموا تشاركونا زيد انتوما وتبعثوا الاجابه نتاعكم. عاود ذكرهم بالسؤال:
1: اين سجلت اعلى درجه حراره يوم امس، ولايه القيروان ولايه زغوان ولا ولايه باجه؟ تنجم تخلي التعليق نتاعك من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه منستير لنهايه حصتنا باش تتعرفوا مستمعين على واحد باش يكون فايز معنا اليوم كما قلنا جائزه ماليه قيمتها 100 دينار. الف مبروك مسبقا للفايز نتاعنا، واكثر ما يمكن من لي كومونتير نتاعكم تخلي حظوظك اكبر بالفوز معنا في هذا العدد الثالث من عين العقل.
0: اكثر واحد باش يخلي دي كومونتير هو اللي باش ياخذ ال 100 دينار. هاو شنو باش تسمعوا بعد شويه؟
4: تقلقوا في الليل، تقلقوا بس ساعات البطولات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا، تصير حتى مرا حبله ولا نتفجعوا حتى من كرزة الكرهبة المطورات وكل شيء والفرينات القويين بالطبيعه فما قلق.
5: كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشيوا يسهروا في البحر يروحوا مع مدي ساعه مع ساعتين، كيف كيف يعاودوا نفس الحكايه وقت العباد هي باش ترقد العاديين معناها هاي بالحق هي.
6: معاك تحب تعمل جو وتتفرد، أما مش تفوت نص الليل وفيل الليل أصلا وقتش مش تخلق ترقد، والأمور هذه ترجع بيد الدولة. ما تنجمش أنت كمواطن تمشي تهاجم عابد ولا حاجة، شو اللي تسكت على روحك اللي هي قاعدة تضر فيك.
5: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا البفلوات يكملوا بلاش الصباح.
0: هذا اللي باش تسمعوه بعد شويه وباش نتوسعوا في الحديث فيه، اللي هو موضوع الضجيج في الليل في الصيف، وانتم تعرفوا قديش قلق في الليل
2: خاصه في الصيف.
0: هذايا بعد ان شاء الله في موضوعنا الرئيسي اليوم، لكن قبل هذايا باش نرجعوا على فقره اخرى
7: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل، قبل ما نمشي للموضوع الرئيسي باش نرجع على موضوع كنا طرحناه الأسبوع قبل الفرد، حكينا فيه على الصيدليات، حكينا فيه على أصحاب التحاليل مخابر التحاليل البيولوجية، فثم تبعات للموضوع قلنا نرجع إذا كان ثم جديد. نحب نقولكم أنه أصحاب الصيدليات الخاصة الكنام أمهلوه حتى للبارح نهار 31 جويلية كآخر أجل باش يخلص كامل مستحقاتهم. يظهر لي آخر أجل باش يواصلوا العمل بالمنظومة قبل القطع النهائي للتعامل هو مطلع أوت، معناها إذا كان ما ثماش خبير مع من هنا مطلع أوت هذوما أصحاب الصيدليات اللي فارماسيان. إذا كان ما ثماش خبر على أنهم باش يخلصوهم في كل مستحقاتهم فباش يقع إيقاف العمل النهائي مع الكنا. هذا خبر باش نتبعوه إن شاء الله مع الصيدليات الخاصة، ونتنأمل بالطبيعة أنه ما يصيرش هذا، على خاطر تعرفوا إذا كانت وقفت الصيدليات هذه مشكلة الكل باش ترجع
2: على موضوع الصيدليات الخاصة وصل حتى للبرلمان. عواطف فما جلسة في البرلمان صارت عندها تو 3 أيام زادها مع كل القطاعات المتدخلة في علاقة بالكنا، خاصة الصيدليات المجلس الصيادلة نقابة الصيدليات الخاصة مشاو في جلسة مع لجنة الصحة يمكن لحل العلاقة بين القطاعات هذه والكنا
0: باش يحلحلوها المشكلة هذه، لكن مازال هو
3: احنا كنا الحلقة الأولى
0: في مكانه نعم
3: وقتها قلنا الصيادلة خلصوهم في شهر معظمهم وتراجعوا على الإضراب
0: أي.
3: وقتها قاموا مخابر التحاليل قالوا حتى احنا بعد نهار 13 من هذا الشهر سنتوقف عن إزداء الخدمات
0: أي.
3: للي عنده كرنيل كنا بعدها تراجع بعد حلقتنا هذيك الأخوة مخابر التحليل وقالوا سنواصل العمل وحثوا الكنان باش تخلصهم. الجديد اللي مرة أخرى الصيادلة والمرة هذه بلهجة
2: قلبت المعادلة ولا شنو
3: هي عاد واللي رضاو شرفي
2: اللي رضاو عاودوا ولا ما رضاوش
3: وبالاطلاع نوعية اللغة تبدت. المرة اللي فاتت كانت تصالحية من قبل الصيادلة المرة ذي فما شوية لغة تصعيدية ما صلت
0: الصيادلة يحكيوا على القطع النهائي بتاريخ 1 أوت
3: أي لكن بلغة تصعيدية
0: بلغة تصعيدية
3: فما كي تبدأ لسخة اللغة التصعيدية دي السيد ما جربناها عمناول في رسلعة مش أول مرة أنا 2026 هذه ثالث فيلم بش يرد السيد الوزير بلغة تصعيدية حتى في البرلمان وبش ترد الكنام بيدها بلغة تصعيدية هذا الإشكال هو
0: ساعات
3: قرار سياسي وإلا مالي احنا اللي يحب يرجع يشوف على يوتيوب وفيسبوك قداش دفعنا على هذا القطاع الاستراتيجي في حلقتنا الأولى
0: أي. سؤالي توا نهار 1 أوت المواطن باش ينجم يمشي ياخد الدواء نتاعو إلا لا هذا اللي باش نقعدوا نستناو فيه نحن. النقابة التونسية البيولوجيين كما قلت شمس بالمقابل البيولوجيين الخواص زي ما نحكي أعنت على تعليقها قرارها القاضي بإيقاف العمل بنظام الطرف الواحد هذوما الناس طرف الدافع
3: هذا هو احنا كعملنا الحلقة اللي فاتت الصيادلة رجعوا وقاموا البيولوجيين قالوا باش نضربوا وقلنا ان شاء الله كان استجابوا تنعاودوا نبثوا فهما سمعوا السلطة هذاك وضع التونسي لازم يتحل تمت الحلحلة والبيولوجيين تراجعوا
0: بالضبط
3: قالوا احنا نقعدوا نخدموا الوطن ونخدموا مرضانا اليوم جديد الصيادلة من جديد قادوا يقولوا لو كان ما تزيدوش تصبونا رانا 1 جويلية أوت معاش باش نعطيه للناس الظرف الدافع اللي ياخذ يدفع ثلث معناها
0: نعم.
3: وإلا الناس اللي تجيب لاكور بريالابل المسبق اللي يهمني أنا شخصيا اللي لاكور بريالابل معناها دواء الدولة باش تخلصه 100% أنا كمريض إن شاء الله ناخذه مع الصيدلي في الحومة ما خديتوش نمشي لأي مؤسسة عمومية تعطيني دواء مادام أنا خالص بما دفعته
0: أو زعما تعطيك أو تمشي في طاولة تمشي مثلا للفارماسي نتاع السبيطار
3: والله يا
0: راني دفعت تعطيوك زعما شمسة
3: لا تقول لهم أنا طرف دافع للأسف الشديد ولا اللي يوريكم الأدوية اللي تسوى قد دويات السكر كلها قاعدة تتعطى وللأسف الشديد كيف نحبوا ننقدوا مضطرين المرضى الخطيرين هذوما اللي الحربوشة ب 14 مليون والزريقة مضطرين باش يمشيوا يا لصفاقس ويا لسوسة ويا لتونس العاصمة إن شاء الله ملكنام كيما موجود في الثلاثة هذوما هو موجود في كل بلاصة يوفر لهم الأدوية مش معقول إنسان مريض يتنقل كل هذه المسافة أما لا فما إجراءات أدوية ثقيلة هو الصيدلي يربح 34% على كل دواء تعرف كان تعطيه الدولة مباشرة قداش خدموا من صيدلي في البطالة احسبوا حدكم
0: باهي شمس نحن حبينا فقط نرجع على موضوع كنا حكينا فيه الأسبوع قبل الفرد وهكا نحب نقول لكم إن شاء الله الجمعة الجاية ما نلقاوش مرة أخرى النقابة متاع البيولوجيين تقول المرة هذه أني باش نعلق على خاطر يظهر لي ولات كورة كل مرة نلقاوها عند حد فإن شاء الله تتساوى الوضعية ويأخذوا مستحقاتهم والمواطن يستنفع سواء كان بالتحاليل ولا بالدواء نحن بعد شوية باش نمشي والستيك أقعدوا معنا

0: بستير السحلين خنيس علموجة 106.1 في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة وتبقى بيها.

0: نخير.
1: بين العين والعقل.
2: بين العين والعقل اليوم باش نحكيو على قطع التيار الكهربائي. القرار هذايا اخذته شركة تونسية للكهرباء والغاز على خاطر ثم أسباب باش نشرحهم لنا السيدة هند النيفر اللي هي المديرة التجارية ومديرة التسويق بالشركة، وتقول لنا علاش اخذوا القرار هذايا. نسمعوا مع بعض.
3: قلنا هو ظرف استثنائي، حرارة غير مسبوقة غير متوقعة، ومازلت في مع تطور الارتفاع. دونك لهنا صارت فما ديسيزيون كما نقولوا احنا ابخوند، اللي هي اول حاجة احنا كي تبدا عنا قدرة انتاج متاحة توصل حتى 5000 ميجاوات، كي نقولوا فما ارتفاع في وقت الذروة، دونك احنا باش نفوتوا غير القدرة المتاحة نتاع الانتاج. دونك هنا فما خلل في التوازن بين العرض والطلب في الكهرباء. الديسيزيون اللي هي مره الحقيقه ماهيش بالسهل، راهو ستيغ معناتها ماهيش هكاك تاخذ فيها اعتباطيه، هي اجباري ولي معناتها تفادي الضرر على الشبكه. اون ايت اوبليجي باش وصلنا نعملوا هالقطع الدوري المؤقت اللي على المناطق الكل، فماش منطقه كانت معناتها فافوريزي على منطقه اخرى. هو شنو يصير معناتها في مركز التحكم تاعنا نشوفوا وين فما معناتها ضغط كبير على الشبكه، وقت تصير الديسيزيون شكون اللي باش نهبطوا شويه نخفوا شويه على الاحمال، فما شارج باش المنظومه كلها تشد روحها ويصير التوازن بين العرض والطلب، وهكيك نضمن استمرارية التزويد على خاطر لقدر الله إذا كانت انهار الشبكة باش نوصلوا في حال كما عشناها قبله اللي هو البلاك اوت.
4: هذه هي ذولي الفكرة الأساسية متاعها كان الحر.
2: نعم.
4: احنا باش نحلوا
2: درجات الحراره
4: باش نحلوا من الداخل
2: والضغط الكبير على الشبكه
4: والضغط يعني. نعم. ارتفاع درجات الحراره باش نحاول ان النقطه اللي خذيتها في الاشكاليه هذه نتاع ازمه الكهرباء او ازمه الشركه ديما يقولوا ازمه ستيغ، مش نحلوا من الداخل، احنا مش ناخذ الوضعيه الماليه للنقطه اللي مش نحكي فيها برشا. الوضعيه الماليه للشركه اللي حسب اخر المعطيات 23 جوان 26 وهذا قالوه في البرلمان 7 مليارات و356 مليون دينار هي يعني الديون الجملية نتاع نتاع الشركة.
2: نجم تشوفوا معي على صفحة الإذاعة على الفيسبوك،
4: هذا خاص بتاعة المستير تم نجزناها احنا في برنامجنا، سميناه تقرير جويلية يعني بناء المعطيات الحديثة. الوضع المالي لستيغ قاعدين نشوفوا مستحقاتها كما قلت لكم، يعني 7 مليارات ديونها مقسمة كما نعرفوا يعني الحرفاء المواطنين اللي ما خلصوش، الإدارات والمؤسسات العمومية اللي ما خلصتش، يعني ديونها مع الحرفاء ومع المؤسسات العمومية من 7 مليارات هذوكم فما 4 مليارات و700 ديون من الشركات العمومية ومن المواطنين. هذا من ناحية، هذا زاد يخلي الديون هذه. خلينا زاد نمشيو للجلسة اللي في البرلمان اللي صادقوا لهم، يعني البرلمان صادق للشركة على زوز قروض، قرض يتعلق يعني قيمته والقرض الأولاني قيمته 384.4 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير باش يخلصوه على 43 عام مع 7 سنين إمهال قبل بداية الخلاص. القرض الثاني هو من صندوق التكنولوجيا النظيفة قيمته 30 مليون دولار يتسدد على 30 عام و8 سنين إمهال ونسبة فايدة قارة في حدود 1.3%. السؤال اللي يطرح نفسه في الأرقام هذه هو يعني علاش ستيغ اقترضت؟ تقول لي لوجيك هاني عندها ديون، لكن الاقتراض كان السبب نتاعه. ونشوفوا اهداف برنامج الاصلاح نتاع 24-28 كان الاقتراض هو باش يدعم التحسين المالية، تخفيض الفاقد يعني الغني والتجاري، دعم المشاريع الطاقة المتجددة، تحسين الحوكمة ورقمنا. هذا شنية اسباب القرض يعني المتعلق بالشركة. نمشيوا لل
2: يعني تحب تقول لنا انت حاتم انه الاقتراض اللي تم ولا القرض هذايا اللي وافق عليه
4: جمله الاهداف اللي موجودين
2: اللي صادق عليه البرلمان مش باش يخرجنا من الازمه هذه،
4: مش
2: ما عنده حتى علاقه بالازمه،
4: ما عندوش حتى علاقه.
5: اعتقد هذا عرض
4: باش كي باش نقارنوا احنا الارقام نلقاو فما مفارقه واضحه. يعني المفارقه هذه ديونستا كما قلنا 7 مليارات وايش 356 مليون.
2: نعم.
4: القروض الجديده زاد فيها تعادل تقريبا مليار و300 مليون دينار فقط، بمعنى اخر القروض الجديده تمثل اقل من خمس اجمالي ديون الشركه. يعني انت ديونك 7 مليارات وخذت قرض قيمته 1.3

0: من أزمتها ولا. وسؤال آخر هذا كان حاضر يعني زاد حتى في النقاشات مع البرلمان، يعني قالوا أنه الاقتراض وحده ما يكفيش، يعني فما حواج أخرين تتعلق بالحوكمة، تتعلق بالحسن التصرف يعني في موارد الشركة.
1: حسب رأيك أنت، هل ترى الأزمة تو اللي تمر بها ستيك وراها هل نجم نقول الفايت او نجم نقول الديون المثقله
2: في الشركه؟ حتى فايت انا نحب نحكي مع الناس بكلام بسيط.
1: الوضعيه الماليه الصعيبه نتاع الشركه،
2: لا لا لا لا، يبدا انسان بو في الدار عنده طرناطه قمح وصغاره جوع، تقول لي هو مسال البنك مسال كذا، التيار الكهربائي قاعد يولد ويورد. انا نحب نتكلم بكلام يفهموا كل تونسي ببساطة وبكل شفافية وبكل دقة. لا خلينا نفسر لك سؤال. احنا نحب
0: مش ماشي
2: سؤال. قداش اخر فاتورة معنا مع سونا تراك وخلصناه ولا مخلصناهاش؟ مسألة سيادية. احنا ناخذوا في طيار كهربائي ناقصنا من الجزائر تحديدا من سونا تراك.
0: انا في برنامج
2: المجله الاقتصاديه انا تشرفت باني خذيت رئيس مدير عام سونا تراك وشخصيا وراه حاجه عندهم حاجه كبيره. قال لي هذه مساله سياديه لنجاوبك عليها بين رئيس ورئيس، فاحنا التفاصيل هذه نسال وما نسالوش. مش هذا سبب قطع طاير
1: فما برشا اسباب عطينا الاسباب حسب رايك
2: ما عندوش معناها سامحني احنا مركبين محطات جديده يابانيه على كذا على كذا هكا ولا لا يفترض مستعدين. مش تونسي يقول ما لا وين الاستعدادات؟ يا الاعلام يكذب يا البرلمان مش فاهم. خليني نفسر مالان خاطرنا باش ندعوك انت وسادة المستمعين باش نمشيو اللي يسمع بسمع واللي يشوف بالتصوير المركز التحكم اللي هو يعتبر نقطة استراتيجية وحساسة في البلاد التونسية. شرفت أنا وصوصن شاهد من التلفزة ولاد مؤسسة إذاعة التلفزة التونسية ومجموعة أخرى من الصحفيين باش دعاتنا الوزارة وستيك زرنا هذا المقر هو رأوف يوري فيكم في تصور وينجم بنفسه للتباء. خلني في محاجة مهمة في التيار الكهربائي كيما في دارنا عنا كهرباء. التيار الكهربائي لازم يكون فيه تنوع من المصادر مهما كانت الدولة متاعك، بمعنى كان عملت على الطاقة الشمسية شنو تعمل في الليل، وكان عملت على الطاقة الرياحية شنو تعمل كيف فما شريح. هذا يتسمى بالتنوع في كل دولة،
1: يعني زي ما عندك بدائل. نعم.
2: مش بدائل على خاطر التيار الكهربائي عواطفي لازم السادة المستمعين تفهموا هو حاجة نادرة على غيرها من الأشياء كيف الماء هو يشبه اللي ما عندناش مخازنه لانه تيار كهربائي اليوم في العالم فماش مخازنه. اللي انتجناه وما استهلكناهش ضاع. معناها لو كان ستيك تنتج بكامل قدرتها اليوم يقول قائل ما نعمل وقت ايامات اللي ما حشناش ننتج.
0: قاعده تنتج حسب الارقام قاعده تنتج، اما البارادوكس انه الاستهلاك قاعد يزيد العام العام.
2: حاول افهم اسمعني لابس خوذتك دي سماعاتك بس. كيف ننتج 100 كيلو واتور استهلكوا التوانسه 5 كيلو واترات شو قاعد 95
3: تبخروا
2: تماما
0: يزمهم يستهلكوا
2: فورا.
1: هذا علاش ما يقاش استهلاك
2: في تلك اللحظة
0: يضيعوا
2: في تلك اللحظة، بمعنى وقت اللي انت تنتج يلزمك تستهلك. كان شي ما فماش في الكون إمكانية
3: لتخزين
2: الكهرباء اليوم في 2026
1: سمحني شمس
2: في دول العالم. خلينا نكمل لكم الطرح وبعد أسهلوا. ففي كل دول العالم يدرسوا توقعاتهم في كل يوم من أيام السنة بالتفاصيل المختلفة، فما متشكورة ولا ما فماش، فما سخانة ولا ما فماش، إلى في كل لحظة هذا يتم باش فما ناس تقرر في القاعة اللي احنا نمشيولها شنية المحطات اللي تشتغل وشنية أنواع المحطات اللي تشتغل، علما اللي هو عنده نفس مشكلة المواطن اللي عنده كهرباء مثلا كل ما تعمل 5000 كيلومتر يمشي يعملها فيدونج والفيدونج ياخد 3 أيام ولا نهار وهي واقفة، فهو ما ينجمش يوقف نقل أطفاله في اليوم هذاك. فمطلوب كاستيك يعرف روحه كل نوع محطة قداش عمرها يلزمها تسكر للصيانة بعد عمليات إنتاج يلزم تخدم غيرها. فهذو مناس ومناس خدمتهم عام 12 شهر ويتحسب بالساعة بالدقيقة يا حد، وكيف يشوف هو يلزم يوفر الإنتاج قبل ما تستهلكه أنت، وكيف ينتج أكثر ويشوف التوانسة ماش تستهلك بيقول طفي مستير طفي سوسة طفي رادس. فهمتني حاتم توا؟ هذا أضف احنا جددنا توا وزدنا أضفنا له الطاقة الشمسية لي توا بعدش نرجع لكم في النقد الحقيقي في المسألة هذه.

0: الخطة متاعنا رؤوف تيوريكم الوطني مربوطة تونس بالجزائر
1: وليبيا
0: وليبيا. وتو رؤوف يورينا في الخريطة اللي احنا اليوم بالخط الجديد اللي عملت عمل بين تونس وإيطاليا واللي تونس دفعت فيه باش نوريك اللي احنا عنا فلوس. احنا دفعنا نص مليار بالدولار 528 نسيت المبلغ، هو أكثر من 500 مليون دولار دفعناهم باش ربطنا التيار الكهربائي الوطني التونسي عن طريق قريبية إيطاليا باش نوليه في المستقبل إن شاء الله نبيعوا الطاقة الشمسية احنا والجزائر بما أنها توصلنا هي كالتيارها الكهربائي. وإحنا في هذه الخريطة العالمية بارك الله فيك رؤوف اللي يشوفوا في التوزيعات فتونس راهي نوع مهم يعني رابط كبير، فما مستقبل إنتاج التيار الكهربائي وموضوع خطير ياسر ننجو احنا ونبيعه للعالم ولا يجي الجاوري ينتج على أراضينا ويبيع بالواسطة صندوق تولي كتريكوات.
1: هذه من الطاقة المتجددة
0: من كل أنواع الطاقة، بمعنى إذا كان احنا حطينا طاقة شمسية شنو اللي واحنا نقدمه في النهار للألمان والنرويجيين
1: هنكمل لك يا حاتم عاد
0: مو عنا الجزائر يا تسمعني يستحيل مستمعين ما فهموش. إذا كان الجزائر هي عندها الغاز وهو أفضل نوعية بيئية بعد الكهرباء بعد الشمس والريح فذاش قلت لك احنا ننجو انتاج النهاري بالطاقة الشمسية وتبيع الجزائر في بالطاقة الغازية إذا ما عملتش هي الطاقة الشمسية. هذا موضوع آخر.
2: إيه شمس بش ما تكتوش علينا التفرعات ونضيعوا.
0: ده مش تفرعات والله الناس تفهم.
2: متفهمين. متفهمين واضح. كي واضح. تغادر واضح.
0: أسأل الناس حد لهنا فهم ولا مش فهم.
2: فهمين.
0: توا يجي الإشكال وين؟
2: أعطينا الإشكال يعطيك الصح.
0: وقت اللي نشوفه في الصورة اللي في وسطها هذه الخريطة الربط بين ليبيا وتونس وإلى آخر ذلك. حتى رؤوف لو كان يورينا الصورة متاع فما قاعة كبيرة في وسطها شاشة ضخمة أكبر من الحيط هذية تقريبا في وسطها. قداش احنا قاعدين ناخذوا من الجزائر في لحظه اللي انا موجود قداش قاعدين ننجو شنو هو قاعد ينتج وبعدها رؤوف تيورينا يبدا على المنظومه مكتوبه فيرتيسمون خطر خطر خطر خطر باهي
2: بما معناه
0: بمعناش فسر لكم هذا بمعناها احنا في تونس جاتنا سخانه وخدمنا الكليماتيزورات خاصه اللي فما قرار استراتيجي عبر عليه وزير الطاقه ومدير عام سوناتراك في حواري معه السابق اللي قال وقت اللي الإمارات العربية المتحدة وراه مربوط يا عوض في الحديث اختارت باش تحول يوم عطتها من جمعة للأحد باش تربح أيام البورصة حتى احنا قلنا في الجزائر علاش نقدر نرتاحوا بنهار الجمعة وعملنا مجلس وزاري وقررنا باش نقعد ونرتاحوا نهار الجمعة نظرا للمسألة الاستراتيجية المستقبلية للطاقة هذه والتصدير خاطر احنا نهار تنستهلك الكهرباء في تونس نهار لحد مو نهار الذروة هو لحد يبدأ في نهار كاس العالم ديما نعمل البلاكاوت البلاكاوت بمعنى الدولة كلها تطفى وتحب لها ساعات طوال باش ترجع على خاطر الموتور وقتها يكون شوش بتاع الكهرباء فاحنا نرتاحوا بلحد وناخذوا الكهرباء من الجزائر وهو من نهار الجمعة ياخذوا الكهرباء فما تبادل في الطاقة مش كان ناخذوا نحكي وإحنا على لحظات ذروة إحنا كنا موجودين فيها لو كان نشوفوهم على الشاشة إحنا ناخذوا من شقيقة الجزائر وناخذوا اللي حشدنا به ونعديه ليبيا اللي وقع نهار الخميس في الليل اللي الولايات الحدودية الجزائرية عملت هي بلاكاوت
3: هي بسكرة
0: بسكرة وما جاورها ما هذا اللي ما سمعته في حتى وسيلة الإعلام هو مسألة غريبة وهو منشور
3: صحيح
0: كي طاحت حليفنا في عطيان الضوء وعلاش حليفنا طاح لأنه كل دولة كل منظومة كهرباء وطنية في العالم هدفها ما تعملش بلاكاوت ما نعملش بلاكاوت معناها ما يوليش الطلب أكثر من اللي أنا عندي فيحصل كيما الكليماتيزور تعرف الكليماتيزور كي تسخن عليه الدنيا يولي ينفخ في الهواء
1: يولي سخون
0: إيه فتولي المحطات ما عادش تنتج دور بالهواء وتعدم وما عادش نوليه قادرين على إعادة الإنتاج فكي تحت هما شقروا وقت اللي ما عاش قادرين على تلبيت الطاقة في الجزائر إنهم يقصوا ولاياتهم القاعة اللي احنا نشوفوها وبعد نشوفوا مجموعة من المهندسين على كمبيوترات خدمتهم يشوفوا في الشاشة ويقروا وين عندهم الخطر يبدأ مكتوب عندهم مثلا خط صفاقس قفصة كذا هو اللي عليه أعلى عملية استهلاك طو يهز التليفون اللي قدامنا اللي يتفرجوا اللي يحبوا يرجعوا على يوتيوب ولا فيسبوك ويشوفوا يهز التليفون وتوروا في ورينا اليوم ما زالت هي دائرة كاملة باش يقول لهم قص الضوء في البلاصة الفلانية هذه عملية الإنقاذ يا عطف. ثبتنا الوضع احنا وخلينا توفى متعادل في مشينا الأكثر بلاصة في تونس قاعد تستهلك في كهرباء. طفيناها باش ما دخلش الدولة في بلاك اوت. لهنا يبدأ النقاش. المفروض اللي فهموهنا غاديكا ان هنا هكا لي زافرتيسمون اللي يحب يشوف
2: نجموش نتفاداو الوضع هذا الكل. هذا اللي يهمني.
0: خلينا نكملك عاد. أيوة. اللي يقع في الكون كله في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول المتقدمة ونيويورك كيما في تونس. يفترض قانونا فما واحد يهز يقول طفي الوردني شعل مساكن طفي مساكن شعل قرب. هذا يدم هذا المتداول وهذا يتم يفترض بثلاثين دقيقة برك باش التجهيزات تقعد تعمل باش الناس اللي عندها فريجيدير واللي عنده كذا واللي عنده كذا والدول المتقدمة واحنا نجم نولي منهم يفترض يجيني SMS ولا عندي أبليكاسيون نشوف روحي غدوة باش يقص عليها الضوء النص ساعة الأولى من نص الليل لنص الليل ونص ونص الساعة الثانية من ما 3 إلى 5 تاع العشية فنقول لأولادي أي نعملوا دورها في الشط ولا غيرها ولا نمشيوا للثانية خير. هذا يعني حبيت فسركم اللي هذا تقنيا كيفاش يتم
3: ونبني على كلامك شمس على خاطر استيغ أعلنت أنه انقطاع طيب الكهرباء اليوم بش يكون من 5 تاع العشية بعد شوية حتى 10 تاع الليل بش يهم مناطق معينة تنجموا تشوفوا المنطقة متاعكم على مستوى الجهات الجمهورية من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
0: طيب فما أخرى مهمة باش نكون
2: قبل يا شمس قبل استسمحكم شوية. أنت توا قلت في الدول المتقدمة
0: في كل دولة
2: في كل دولة. من المفروض يجيني SMS يقول لي راك غدوة باش يتقص عليك الضوء
0: كيما عملت فرنسا
2: انت... صحيت باش انت تاخذ احتياطاتك
0: وفش للزاد
2: باش باش انت تاخذ احتياطاتك
0: قالت نص ساعة للناس وقصوا ساعتين
2: خليني نبني على هذا.
0: كمالك فما حاجة أخرى راهي مهمة للناس فما حاجة أخرى هي
2: ما تخلينيش تو
0: الشبكات المتآكلة
2: خلينا من الشبكات المتآكلة
0: نفسر لك عاد ما هذه
2: مهمة رجعلي دقيقة رجعلي من بعد الشبكات المتآكلة ريت أنت كي ما تعلمنيش تنجم تسبب لي في أضرار كبيرة خاش نسمع جزء منها بصوت الناس ومن بعد نرجع لك للشبكات المتآكلة. تفضل.
4: أنا اليوم صاحب مطعم نلقى روحي عندي الحق في ساعتين خدمة في الفطور وساعتين خدمة في العشاء. انت خويا جيني في ساعتين الخدمه نتاع الفطور تقص لي الضوء وساعتين الخدمه نتاع العشاء تقص لي كيف كيف الضوء. اجا خلص لي الكرام تاعي خويا واجا خلص لي خدامتي واجا خلص لي الماتير برومير اللي انا قاعد كل نهار نلوحها. انا اليوم خويا لوحت سلعه البارح لوحت سلعه قلت البارح لوحت سلعه كل نهار قاعد نلوح في ماتير برومير. انا خويا شكون بيا انا اليوم في الفطور ما خدمتش والبارح زادة كيف كيف في الفطور ما خدمتش وفي العشاء ما خدمتش اون بلان سيرفيس جيت قص لي خويا الضو بور دوزور. انا شكون بيا؟ ما هو عندنا لجنة مجابهة الكوارث هذه كارثة اللي نعيشوا فيها
5: بالله. علاش هكا علاش العصب من 10 متاع الصباح يرجع كان 11:30 ومن بعد من نص النهار ونص يرجع كان 3:30 وتعمل لي 4 دراج بعد ما يرجع الضو وتقص عليا علاش هاي مقصوص هاك علاش تعملش البريكو رجعت 16.7 وتعمل لي 4 دراج ما زالت هي في 11 ما زالت ما شرجاتش وتعود تقص علي الضوء انت علاش السلعه بالملاي انت علاش تحبوا تقتلونا بالخدات يا ودي بريكوات الحم راهي الحم ما نجمش نحل نوريك خاطر البروديه من هوني توبه انت علاه هكا السلعه تغفى علاه تيقولوا وعلموا لانه النعاس علاه انت علاه هكا معناها موتوا بالسيف هذه يفلسوا بالسيف مما ساعة باش يجي يهزوا عليه انت عليه تي راهو العم في وقت الطقس كيسخن عليه راهو ينفد.
6: السلام عليكم. كيما تشوفوا توا ريت توا الفيترينات كلهم فارغين هاكا تشوفوا ريت معناتها السلعة ما فماش ما نجمو نعملو حتى شيء السلعة كلها عدمت وفسدت ابار الماتيريال عدم شوفوا كيفاش هاي مثلا هي الفيترين تي كلاس عدمت ضربت هاكا تشوفوا احنا توا في الافران هاكا تشوفوا البوانت فونت فارغان فما حتى حد العباد الكل تجي لنا نرجعوهم نقول لهم نجموش نبيعوا حتى شيء السلعه كلها هلكت تشوف الفيترينات شوفها شوف الشامبر تقطر بالماء شوف السلعه شوفوا شوفوا البتايات شوفوا السوفليات شوف شوف شوف شوفوا الماء قطر اخضر السلعه كيفاش خمرت شوف كيفاه هذا الكل من الضوء اللي قص.
7: السلام عليكم. يدير اي مسؤول في البلاد هذه يتلف لنا يشوف لنا حل لما بيصير عند القيله الضوء يقص ما فهمتش كيفاش تخدموا كيفاش تعيشوا كيفاش تتصرفوا واحد يرى في سلعته قاعدة تموت كل يوم وما ليش نعمل حتى شيء ليه عليه قال الضوء يقص قال ضغط يا معلم اش دخلنا في الضغط ما نخلصوا فيه احنا الضوء يدي امورك ركح امورك كل عام الشيء هذا قاعد يصير وتبينك أول مرة صارت الحكاية دي. كل عام قاعد الشيء ذي قاعد يصير. وينكم؟ وينكم؟ فش قاعدين تعمل شتيكي من الخموطاك واللي ضو قاعد يقص كل شيء قوي يعمل حاجة شوف حل. قسما بالله شيء حزن، قسما بالله تونس 2026 الضو يقص مضي ساعة تلقين يضرب بيك 3 و4 سوايع. عبيد خدمها تهلكت، عبيد مرضت ميتت، عبيد وينكم؟ فش قاعدين تعملوا؟
2: هذوما الناس اللي ضرت من قطع التيار الكهربي، كل واحد والوضعية متاعه، اللي باتيسيري، اللي دجاج، اللي جزار، اللي يخدم في مطعم، الكلهم يتشكيوا لأنه كان القطع فجئي، وكان زادة ثم قطع، ثم كيف رجع مرة أخرى الضوء، ما تمر زادة أعلامهم أنه باش يقطعوا مرة أخرى، فصار هالإشكال هذي. ذيك عليش كما قالكم هذي اللي بكري شوية أرجعوا للصفحة متاع ستيغ، وستيغ وليت تو عندها 3 أيام تقريب ولا نهارين قاعدة تهبط صباح وعشية.
0: مش باش تلقاو في
2: المناطق،
0: مش باش تلقاو في،
2: لا مذكور شمس
0: المواطن هذاك.
2: ليه المواطن معنيناش
0: فما نوعين ستيغ اللي تقول فيه هي قطعها المنظم، ما أنت قصيت عليها بكري. وفما مسألة أخرى خلينا نكمل لك عاد، وفما مسألة أخرى هي إنه حومة معينة تاخذ في طيار كبير الخيوط تذوب، البواطة اللي في الحومة تشعل، يجيوا هذوك ما تلقاهمش على ستيك، يجيوا العوان يعاود في صلحه، يعاودوا يربطوا، يعاودوا يقص، يعاودوا يربطوا، وهذو ما نحييهم على خاطرهم في غرغور القايلة يرجع في الضوء. هذاك اللي نحكي ماهوش مبرمج، اللي ماشي المدينة كلها، اللي حومتك انت مقصوص والآخر ماهوش وراه يخدم، راه فما موظف خدام بشال بلاصة سخونة. والمسألة متاع الناس اللي تكلمت، تعرف وين المشكلة ولازم تتصلح من غدوة مش الشهر الجاي؟ اللي فما ناس عندها مطعم وعندها كوش وعندها ديار دافع الملين في طاقة شمسية، فما ناس دافع 1.2 مليار مش عنده دجاج يربي فيه للعظم وللحم، كيقص عليه الضوء بالقانون اليوم يجبره باش ما يخوش الطاقة الشمسية اللي ينتج فيها باش يستعملها على عين المكان، معناها يولي ما عادش يبعث الضوء لستيك، وهذا مفهوم على خاطر باش ما يجيش إنسان يصلح ويضرب الضوء. لكن اليوم الماكينات الجديدة كلها اللي راكبة ينجموا يحطوا بوزيسيون كيف ما عادش تبعث الستيك تولي ضوك يخدم عندك انت. ولهنا نحب نقول لك اللي انا قدام السيد رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والسيد مدير التنفيذي ومديرة الدراسات، كشبت الموضوع هذا سيدة مدير الدراسات اللي لها بالجنوب بروجي، قلت لي ليش شمس الدين يولي يستعم في ضوك؟ قلت له دار فيك انت ما عندكش طاقة شمسية، بما انك تاخذ فيها مستيك بلاش، اما راهو كل مواطن مركب طاقه شمسيه راهو كيقص الضوء على الناس الكل، تقص حتى عنده صحيح. هو ويولي مليارات اللي مركبين في مركبينهم في بلادنا رايحين في الهواء وكان ما مركبين حتى شيء، في حين هي فلسه برك تتحط في اللونديولور تخليه وقت اللي ما عادش يجي ضوء مستيق يولي يعطي الطاقه الكهربائيه داخل.
2: هذه من الحلول الباهيه برشا اللي ان شاء الله
0: هذا المواطن اللي عنده بهوم وعنده ماكينة اكسجين يشري بانو برك ويحطه يولي ينجم يخدم، هذا يعمل برشا حلول.
2: ثم حلول كما قلت انت، وانت عرجت توا على الناس على خاطر احنا كيف حكينا على المهن وخسائر اقتصاديه هي، والستيك تقول اذا كان اثبتوا انه السبب نتاع الخسائر هذه هو قطع الكهرباء فنجم نعوض لكم وتحضروا الملف نتاعكم وتمشيو تاخذوا التعويض.
0: هذا نجاوبك عليه في الساعة الأخرى.
2: لكن لكن فما حاجات ما تتعوضش كيما اللي قلتهم انت تو، انك انت عندك أباري نتاع اكسجين يتقص عليك، فهذه حياة انسان. وباش نسمعوا توا ثم نوعية من الناس ولا ثم فئة من الناس اللي هي عايشة معنا ومحتاجة معناها حاجة فيتال معناها حياتية أساسية للكهرباء. من هم الناس هذوما؟ نسمعوا مع بعض.
8: نقول لكم أرحموا الناس، ونقول لكم أرحموا المريض، أرحموا فئة كبيرة من المجتمع اللي قاعد اليوم يتهان ويتذل وما فما حتى رد فعل. يا رئيس الجمهورية 30 مريض هذي واحد معناها مصحة خاصة واحدة، فما بالك 30 مريض البارح حصص تصفية الدم ما صفيوهمش، اليوم يستحيل باش يصفيو خاطر فما فريق آخر، والمؤكد انه اليوم الفريق الاخر اللي فيه 30 اقل اكثر ما نعرفوش قداش مش يتعرض لنفس المشكله ونفس الازمه، ما صفيوش معناها يموتوا، معناها ما يجموش يعيشوا، معناها عندهم سكن نهارين بالحسابين 3 أيام ما صفيوش، تعرفوا اش معناتها كي يعمل تاخير بالتصفيه معناها في كل لحظه يجم يموت، يجم يموت. كيفاش الناس هذوما ما همش أصحاب أولويات؟ وخلي عاد اللي أكسجينهم وخلي أمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله وخلي الرضع وخلي المعاق وخلي كبير السن. يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي خذوا قرارات عاجلة حتى في الناس ذات الأولوية. احنا صبرنا وقلنا يا ربي ما يسالش مادام ربي اعطانا صحة ونجم مقاوم.
2: هذا علاش حبينا تكون هالقرارات نتاع قطع التيار الكهربائي مرفوقة بقرارات اللي هي تحمي الناس هذوما اليوم عندهم أولوية. هذا الكل باش نحكيو فيه بعد موجز الخمسة، وقعدوا معنا. مرحبا.
9: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
10: خبر ورخبر
11: الموجة والموجة
10: جديد كل نهار
11: الموجة والموجة
10: كل ساعة

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية في موجز الساعة الخامسة مع الأجواء والأوضاع في منطقة الخليج العربي، فيبدو أن الحرب قد عادت إلى هناك بأكثر قوة رغم توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 31 يوما يبدو أن هذه المذكرة ذهبت في خبر كان، فقد الحرب مستمرة في منطقة الخليج العربي. القوات الأمريكية تحصي عدد قتلها وتقول أن الذين أصيبوا في الحرب مع إيران قد وصلوا إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي دون أن تحدد نوع الإصابات. بالمقابل القوات العسكرية الإيرانية تهدد بمزيد الهجومات على دول الخليج، وكان الجيش الإيراني قد أعلن بأنه قد استهدف منشآت الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت وقطر والأردن. الجيش الأردني قال أنه أسقط 10 صواريخ إيرانية، والجيش الكويتي أيضا أعلن عن اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية. مصادر أمريكية تقول أن هناك خطة في أمريكا لتوسيع الضربات على إيران، وأن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات التزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. ووزارة الخارجية الإيرانية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تقتل الأبرياء وأنها تستهدف الجسور في الأراضي الإيرانية. نعود إلى تونس. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قطع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، وقالت أن هذه الأخبار لا أساس لها بتاتا من الصحة. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف في تونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم غيابي عن محكمة الاستئناف بتونس في قضية قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حيث أن رئيس السابق ورئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي كان اشتكى كل من حمزة البلومي وإنصاف البغديري و اتهامهما ببث مقطع فيديو غير صحيح. تشهد المحطة السياحية نابل والحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان إلى غاية 10 جويلية 122 ألف وافد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومشكلة الكهرباء تعم كامل دول شمال إفريقيا، فقد ساد الظلام معظم أنحاء دولة ليبيا يوم أمس بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل بسبب خروج عدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة. وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الصحراء الليبية، حيث وصلت درجات الحرارة تجاوزت تقريبا 49 درجة في كامل أرجاء البلاد الليبية، وأن الوضع الآن أفضل قليلا بعد ربط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت. شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا؟ وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك.
5: أقول مش مقول إن لا كل عين العقل.
4: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: إلا قل.
1: الخمسة ودرجين على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم في المتابعة في برنامج عين العقل. مازلنا مواصلين معاكم، موضوعنا الرئيسي بعد شوية هو الضجيج الصيفي، لكن نحب نقدم تحية لكل اللي تابعوا فينا لهذه الانتقاءات التبع في الصفحة، ثم تفاعل كبير من مستمعين. يعطيهم الصحة،
2: يعطيهم الصحة، نشكرهم شكر كبير في مختلف الجهات. تحقيقة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير حول سؤالنا اللي يتعلق أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس، إن كانت ولاية القيروان، ولاية زغوان، وإلا ولاية باجة. تبارك الله، معناتها أغلب الأجوبة صحيحة للغاية، باش تعرف أنه السادة المستمعين متبعين ومواكبين خاصة موضوع درجات الحرارة في هذه الفترة. والحقيقة ربي يلطف بنا، بلاد كاملة من شمالها لجنوبها، ربي يمتع بلادنا وشعبها بالصحة والعافية، وإن شاء الله نلقاو خدمات على مستوى انتظارات المواطنين، هذا هو الأهم. ونزيد نذكروا أنه بالنسبة لقطع التيار الكهربائي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير تم تحديد الجهات التي سيتم قطع التيار الكهربائي. تنجم تدخلوا لصفحتنا الرسميه على الفيسبوك.
3: نحب نعاود نذكر وناكد اللي تعلن عليه ستيغ واللي تعلن عليه اذاعه المنستير هي القطع المبرمج.
2: المبرمج
3: مش مش, مش قطع الاضطرابات بمعنى البان.
1: واضح.
3: وهو كثيف ومتكرر، وبعد الساعة الأخرى نفسروا كيفاش نجم ونمنعوا ماكيناتنا قدوا معنا في الاستماع.
1: أيوة.
3: من انها تعدم، على خاطر ستيغ وعدتنا باش ترجع لنا فلوس. أما
2: إسني تربح
3: بلي بعد نهارين.
1: حبيت نقول كليمة يعني قبل الستيج، معناه ما نختم الدوسي هذية، نحب نقول راهو نحنا هذا مش طارئ، ريت التغيرات المناخية والحرارة اللي نعيش فيها السنوات هذية راهي باش تتواصل معنا على سنوات مديدة القديم. فمن المفروض تكون الستيج تاخو احتياطاتها مسبقا، مفروض ما نوصلوش نحن ديما الأزمة من نوع هذية.
4: الدولة بصفة عامة
1: أي ما نخلي نحكي بالطبيعة سياسة الدولة اللي هي زي ما تكون ثم نظرة استشرافية، ثم برامج واضحة، ثم خطة واضحة باش كي نوصلوا للحرارة هذه أو الطقس هذية وتصير عنا هالسور شارج هذية اللي كنت فسرنا فيه أنت سي شمس ومشكور برشا على كل ما تفضلت به، نلقاو رواحنا ما نوصلوش للإشكال متاع القطع.
3: أنا موافقك في كل ما قلته، وهالكلام اللي تقول فيه للأسف شديد اللي هو ولا مطلب كرة أرضية بكلها، على خاطر في عهد جاك شيراك ماتوا 15,000 فرنساوي في الحرارة في 40 برك، وعد باش يتم تلافي كل شيء وما يقطعش تيار كهربائي. جمعتين التالي يظهر لي للأسف الشديد شفنا التيار الكهربائي مقطوع، وشفنا ناس تموت،
4: ماتت في فرنسا
3: في القوة السابعة العالمية. يعني
1: قل لك حاجه شمس،
3: ثم طبقه معاش لا هي بال
1: قل لك حاجه شمس عرفش نتفاعل معاك، ولو انه باش ناخذ شويه من الوقت نتاع الموضوع الرئيسي. فرنسا مش كيفنا نحن، نحن عندنا 365 يوم الشمس تنقبلنا في روسنا بين ظفرين.
3: هذا اللي بكري قلناه لازمنا
1: معناها لو كان ما نستغلوش النعمه الالهيه هذه، فرنسا ما عندهمش الشمس راهو نتاعنا.
3: عندنا اخطر من هكا، عندنا اطراف داعمه وتعملها
1: كنا النجم ونستغلوا هذا،
3: وتعملها كل في التكوينات.
1: أيوة.
3: والاطراف هذه كل ما يبدا مسؤول كسيادتك ولا كسي حاتم ولا كسي الهذيلي بارز بعد يخدم معاهم دوسي تلقاه خرج من خدمه الدوله ولا في المنظمات هذه.
1: أيوة.
3: وتحديدا المانيه.
1: أيوة.
3: وهدفهم وهدف اطراف اخرى معاهم يحبوا يجيوا في بلادنا ويركبوا هما الطاقه الشمسيه ويعطيوها لنا احنا بالرخيص ويصدروا، وانا وانتي وكل التوانسه اللي تحب برضها
1: اللي
3: اخترتها الجدود. نعم. هذية احنا قادرين باش ناخذوا التكنولوجيا نتاع الطاقه الشمسيه اللي هي اما من اندونيسيا والا من الصين اللي لوحاتهم افضل بعشرة مرات من الاوروبيه.
1: أيه.
3: وما بيدهمش يشريوا من غادي، ناخذوا قروض نعملوا مشروع وطني،
1: المهم نعملوا على رواحنا
3: ويكون
1: على كفاءتنا
3: ويكون مشروعنا احنا عواطف
1: ونحنا نبيعوا،
3: واحنا الكابل عندنا فيه شطر نتاع. أيوة. اوروبا، وتولي ان شاء الله المستقبل القريب.
1: أي.
3: مش مشكلتنا باش احنا بركه نخدموا كليماتيزوراتنا، لازمنا باذن الله باذن الله نوليو من افضل الدول ومن اكثر الدول المصدره للتيار الكهربائي في العالم بالشمس نتاعنا. أيه. وبتقنيه ما كانتش موجوده.
1: علاش راهو يعطيك الصحه هذيك، علاش مازمش نقارنوا احنا حتى دوله اوروبيه لان احنا في وضعيه خير منهم.
3: لا ما فما فاش نقارنوا، نقارنوا وقت اللي نحكيوا على بلاك اوت مثلا. يعجبني الهذيلي في في في ذاكرته.
1: أيه.
3: قلت له الهذيلي وقتاش اخر مره تونس عملت بلاك اوت؟
1: أيه.
3: هو الضربه الكبيره هو البلاك اوت.
2: أيه.
3: وقتاش قلت الهذيلي؟
2: عام 2002
3: في حين الولايات المتحدة الأمريكية نيويورك
4: بعد هزادة عملت آخر بلاك اوت،
3: بمعنى هو يقع في دول العالم كلها. أما احنا عندنا ميزتين بخلاف الشمس.
1: أيه.
3: عن رجال ونساء اللي عنده القدرة والفكر
1: يعطيك الصحة
3: المطلوب يا عواطف تنحي كل ما يحبش يخدم وكل ما يعرفش وكل ديما المشكلة مش منه
2: أيه.
3: من الآخر مش حل إيه لا تمشي التليكوم يقول لك المشكلة أيه. من توبنات تمشي توبنات أيه. يقول لك مشكلة من التليكوم تقعد أنت بيناتهم أيه. ديما في الوطن هذا
1: وانتي أقعد عملنا في الإشهارات
3: يعطيك
1: صحة هكذا 100 دينار طب مش خلصها انت
3: لعلمك اللي يدوم الزوز مؤسسات وطنية وإحنا نذكر في حوايج أخرين نورش عليهم وهما خواص
1: يعطيك الصحة يا شمس نمشي والفقرتنا
3: توبنات شيرتها الدولة
1: يجي يجيك رب
0: مشكلة الكهرباء ايه
5: حضرتك ما فيش مشكلة في الكهرباء ولا حاجة بل بالعكس احنا اكتر وزارة بنعمل لمصلحة الشعب
0: ازاي والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه
5: احنا بنقطع الكهرباء عن عمد لاننا بنعمل لأخرة الشعب مش لدنيته
0: ازاي بقى
5: لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه
0: انا بقول استغفر الله العظيم من كل الله من كل الله
5: يعني بتذكر الله يعني بتاخد حسنات يعني بنساعدك في دخول الجنة
0: ايوة بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا
5: دول برضو بنعمل لأخرته
0: ازاي بقى
5: لاننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله
0: اللهم قوة ايمان
5: الله يبارك
0: ربنا ياخدك الله
6: عين العقل
3: أعطيني
1: عقلك كيفاش نعطيك بعد شوية
3: أعطيني عقلك واسمع هذه
1: تفضل
3: ثم دولة إفريقية ركبت مفاعلات نووية التو الثاني وعندها إنتاج لكن ما زلت تقص في الضوء على بطني بالوقت ساعتين في كل حمى
1: تعلمها مقبل ولا؟
3: هي عالمتهم والدور وكراها بالشرطة الدور على كل ريستوران وكل قهوة وكل محل عمومي ببلينات بلاي ستيشن حل بعد العشرة متاع الليل مما خلى نساهم اللي كانت ترى رجالها بالصدفة يروحوا قبل الليل يروحوا العشرة خاطر ما عاش بلاصة مسموح بها مقابل اللي هي تصدر في البترول في الكهرباء لأنها حاشتها
2: بالفلوس
3: بالفلوس ورئيسها مستعرف وقال لهم حاشتنا
1: مسيرش أهم حاجة
3: وهي المقصودة هي جمهورية مصر العربية
1: يعني أهم حاجة أنك تصارح شعبك وتقول له علاش باش نعمل هذا مقابل هذا فالناس الكل باش ترضى
3: لا أنا ما نرضاش إذا علي. كان عندي حاجة
1: هما راضين مش نحكي على روحي
3: أنا نحب ناكل الزيت قبل وبعد يتصدر بعد ما نشبع وناكل الدقلة قبل وبعدها بعد ما نشبع تتصدر ونمشي بحري ونشبع بحري قبل وبعد ما نشبع مرحبا بالضيفان
1: عندك حق في هذي الكل إن شاء الله ربي يحقق إيمان يحقق إيمانك نحن ذي كل نعمله فيه باش نقويه وإيمانك راه
3: أعطيني قلبك
1: واصلين معاكم احنا توا باش نمشيو لموضوعنا الرئيسي اللي هو كل مواضيع رئيسيه لما حاله مهمه لكن موضوعنا الان هو الضجيج في الليل يا خويا راه الله يهديكم اني واحده من الناس ربي يهديهم ان شاء الله ما نحب نقول حتى شيء اما ثم برشا قلق في الليل وبرشا حس نسكن في دار على كيس
2: موتوريت خاصه
1: وكل ليله بعد العشرة ل 11 نص الليل نتسمع كان من ما غير ما نعلي عاديني في وانتم تفهموا واحد
2: يولي ضجيج
1: يولي ضجيج على خرفيه نسمعوا من بعضنا شنو يقولوا الاولاد في تسجيل لهاديه بالحاج يوسف من راديو ويب دار الشباب بالمنستير تحيه لها
7: التلامذ مرتاحين يحبوا يعيشوا شبابهم فترتهم يقول لك نخرج في الليل ونحوس وكل ما تنجمش زاد مثلا تكلموا اكل موتورات الكبار زاد نتيجه اني شريت اني نشري ونتفزع كيف كيف صاحبه هكا هي ويوري روحه ويوري شخصيه والكراهه والتحوسات الفروحات كنا نتقلقوا في الليل نتقلقوا بساعات الموتورات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا تصير حتى مرأة حبلة ولا نتفجعوا حتى من كرزة الكرهبة الموتورات وكل شيء ولا فرينات القويين بالطبيعة فما قلق
8: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا البفلوات يكملوا بلاش فهمت الصباح مع بعدها عرق ماذا بيصير العرق والمشاكل اللي بعدها يبدأ في وسط الديار فهمت منه مرة دخلونا حتى طلعونا يتعاركوا وطلعوا حتى للديار الصيافة زادة متحترمش بعضها يبدأوا الديار الكل محلولين وواحد احنا مثلا الصباح يقوموا من الخمسة ونص يقوموا الخمسة ونص يشقش كل معه فهمت ويطيبوا فهمت وصياحهم وصياح صغارهم واحدهم ويهز رواحهم يمشي البحر وبعد يجيك وقتاش يجي يفطروا غادي كيك ويجيوا في القائلة باش يرقدوا شوية كيف كيف صغارهم يجيوا يدوشوا ويعملوا كل شيء وقت اللي انت زاده كيف كيف باش ترتاح كيف كيف نعاودوا نفس المعبوكه فهمت وفي الليل كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشيوا يسهروا في البحر يروحوا مع ماضي ساعه مع ساعتين كيف كيف يعاودوا نفس الحكايه وقت اللي العباد هي باش ترقد العاديين معني هما يروحوا باش يرقدوا باش يعملوا لكن يعملوا برشا حس استنى معاهم صغارهم يا رسول الله خوتي لا نومنا نوم ليل ولنا كانوش الدار مسكر الكل نتلزوا انه باش تسكر الدار ساعات حتى ما غير كليماتيزور المعيشة الكل تتقلب معناها ما عادش العبد ما عادش يعيش معناها في الريتم العادي متاعه ديما مدقدق لا ينجم يقيل لا يرقد في الليل لا يقيل لا حتى شيء ايه عبيد تتوعى شوية تحترم روح بعضها وكاو طبعا احنا ما قلنالوش باش يجيو الصياف ما يجيوش الصياف اي مرحبا بيهم في كل وقت اما يحترموا شويه يحترموا خاصه معاهم صغيرات وكل معناها يحترموا شويه وعيب معناها عيب بالحق عيب خاصه الجار لاصقين برشا لبعضنا فماش اللي قبل كان دار عربي وفي كل واحد يلعب في وسط داره وشي بعيد على بعض يبداو ديار كبار تو ديار صغار ولاصقين لبعضها معناها يا جورة بيناتنا معناها فما حكاية فارة
9: ثم وقت معين من الليل من بعده ماذا بينا يبداش ثم حس اللي هو عكس اللي نعيشه فيه عكس الموجود اكزامبل المرة اللي فاتت يمكن مع مدي ساعة مدي ساعة ونص تاع الليل ثم جماعة عاملين سهري ويغنوا بطريقة انك اصلا كتسكر الدار استيل معناتها موجود ثم حس وقلق بخلاف انه ثم حكاية الصغار تو معاك يحبوا يلعبوا ما يسيرش اما يفوتوا لحداش لحداش ونص اصلا اختار عليهم هم أول حكي العبد طبيعي بشرقت في الليل معاك تحب تعمل جو تتفرهد أما مش تفوت نص الليل وفيه الليل أصلا وقتش مش تخلق ترقد
1: باش ترقد نص الليل وفيه الليل عنده حق كما سمعته كل واحد منش متقلق هذيلي ناس متقلقة من البافلويت والحس متاع العريس وناس متقلقة من الحس متاع الموتويت وناس متقلقة من الناس اللي تجي تكري بحذيهم وللصباح يسهروا على الشط ويروحوا لهم هذي ساعتين وما ثلاثة ثم قلق بانواعه المختلفه
4: ولا على
1: الناس ما عادش مرتاحه اي الناس ما عادش مرتاحه خلي عاد ماكل فوشيك اللي يبدا يضرب في الليل وخلي ماكل الاجواء هذيك الشماريخ انت شنو رايك متقلق ولا انت
2: كي كل الناس الكل
1: الناس كل
2: نحاول ما نقلقش غيري كي يبدا يكون مواطن فاهم انه ينجم يعمل حاجه يقلق بها غيره والناس كل واعي بالشيء هذا تينقص الضجيج والحس والواحد كل شيء باش نبدا واضحين في الافراح والمناسبات صحه وفرح بالنسبه لي الى حدود وقت معين معناتها ماضي ساعه ما ساعتين ماكسيموم الناس الكل من حقها باش تفرح ومصب وكما نقولوا مسلفه مردوده كيما انت باش تفرح نهار اخر تفرح الجارك اللي يحب يسهر ويحب يتلم مع عائلته وربي يداوم الفرحه في ديار التوانسه الكل باش تصير مناسب نحكيوا على اشكاليه كبيره نعيشوا عليها اليوم احنا في مثلا خاصه نحكيوا عن المدن الساحليه ولا حتى في عديد المدن الاخرى هي حكايه الموتوات الموتوات بالنسبه لي هو فكره ولات عند الشباب انه مجموعه كبيره 50 60 واحد يجيبوا الموتوات نتاعهم ويبداوا يعملوا الاستعراض نتاعهم في الكياسات كياسات راهي تبدا محبيه وتبدا في وسط الكراهب ويبدا وتشوف معناتها في حركات بهلوانيه او طالع فوق وتبدا انت كتسوق تبدا خايف قولك ما يجينيش تحت عجلي كرهبتي مش على حاجه راه باش ما نتعطلش ولا هذيك هي العقل باش ما نتعطلش ما حاجتي اما اليوم راه حاجه ولات لا تطاق معناتها فما استهتار كبير بالطرقات ولنا نسالوا سؤال راهو الدوريات الامنيه موجوده اما وين
1: الردع
2: الصحيح خاطر قاعدين يكثروا بشكل كبير نحكيوا حتى الاربعه الخمسه نتاع الصباح هما موجودين ويعملوا في الدريفت نتاعهم وتشوفوا هذوما ويصوروا ويبداوا يصوروا في المباشر في اللايف وكتحل التيك توك تلقى مجموعه كبيره وتلقى كل واحد عنده دراجه ناريه معناتها كبيره تلقى عنده متابعين ويستنى في اللاكت الجديده والحركه البهلوانيه الجديده باش عملها راهو بالحق اليوم نحكيوا على منظومه كامله نتاع موتوات قاعده صايره في البلاد وفلو كبير برشا مخطر وخطير جدا ونشوف وراء أسوامها مرتفعة للغاية نحكي كيف كيف على الحس ما بين الجيران وعادي معناتها في الصيف الناس الكل تبدأ سهرانة وتبدأ ملمومين الحقيقة فما برشا قلق يصير والناس تبدأ متقلقة وهذا مفهوم خاطر فما احترام للجار وراه كما قلت راه إذا تحترم روحك هذا راه باش يفهم الجارك راك أنت كيف كيف راه لازمك تحترمه وهذا هو وعي مواطني أيه بالنسبة أيه لي راه قبل كل شيء ولازم الناس الكل تكون واعية راه اللي تعمل فيه مش باهي علاش؟ على خاطر يأثر على السلم الاجتماعي اللي ما نحكي وراوة. خاطر نشوفنا برشة حوادث وبرشة عرك ومشاكل، وحتى عروشية وصلت في بعض المناطق في جرة عرس ينجم يفزد عرس لآخر، معناتها باش تعرف معناتها قداش وصلنا في الحاجة هذه. وربي يهدي الناس الكل وسيسوا بعض.
4: على ذكر المتوت
2: فما مشكلة أخرى، الكاليسات حاجة خطر ذي نعيش فيها يومين. الكاليسات بالبفلوات متاحة بكل ألوان وكل زركشة في وسط
1: الكياس يدور المدينة الكل
2: لا أبار إنه عدم احترام قواعد الطريق،
4: مونتاج انت عغاني ما شاء الله
2: تسمع
3: وما يقص عليه الضوء ويرجع تحت النخلة يشرج زي ما التكنولوجيا فعلا
2: لا موجود
3: عنده مولدات كهربائية مليون نذكر بليسانسي
1: يحط يرجع على روحه ويعاود دورته يكمل دورته.
4: اما الشغف الاكبر هي الموتوات اللي بالحق ما لقاتش ما فماش لحد الان فماش ردع، وناس يعني كما قال هذيلي بالفيسبوك ولا يعني تتواعد بالفيسبوك في الساحات الكبيره. أيوة. وللصباح معناها تصور
1: والحس اللي يزعج الناس الكل نقرا في السيف الكبير
4: فما ناس تتفنن في احداث الضجيج والحس في البلانير نقولوا احنا في الفضاء الكبير معناها. المتوات أكثر حاجة ممكن مقلقة، ما نعرفش فما قانون
1: مفروض يتردعوا انت رئيس جمعية سيانة المدينة
4: يتردعوا المفروض
3: دوما فما قانون باش نبعدوا على الفلسفة. أنا شن حاول نبعد روحي على الفلسفة ليش تفلسف كي تقول لك وانا تيش تفلسف عنا مشكلة احنا
1: هذا الواقع شنو الفلسفة
3: أنا شن تفلسفت
1: انت باش تفلسف تفضل انت ديما تفلسف تفضل
3: ذاك عليك.
1: ايوه
3: عنا مشكلة نحبه كيف في الشنق في عاد نقول يا عاطف يا عاطف عنا رغبة في الصراخ موجودة
4: فينا معنا تقول
3: في انت
4: بطبيعتنا نصيحه احنا
3: صاحبه بجنبه
4: ولا جارة تنادي على جارتها
3: عجيب تنادي الولدة فرد دار يسمعها ثالث جار عنا مشكلة
4: صياح معنا
3: عجيبة وعشق للصوت العالي في الريف وفي المدينة.
4: صحيح.
3: في الريف يقول لك مثلا كيفاش نوصل تقول له العرس يقول له بعد ما يقول لك بعد ما تدور رامبوان الفلاني تبع الحس وفعلا تبع الحس توصل انا خاطر يولي الحس جاي في مناطق شعبيه تلقى روحك في الارض اللي ومحلاه مع راس الريف على خاطر على الاقل كما قال هذيلي هما دوار عندهم 10 صغار 10 عراس وانتهت الحكايه. اما تدخل لهنا في بلادنا في قاعه ما يسمعوش الجيران صحيح في كل مدن القاعات اللي ب 20 و15 الف دينار يا هذيلي بصحيح تعدي بجنبها ما تسمعش. اما ادخل لها يا صديقي تروح ما تنجمش تسمع بجنبك شكون يقول تقعد تستنى في الفرقه تعمل
2: استراحه
3: وكي تعمل استراحه تلقى انت وذنيك زنزنت ما عادش تسمع
4: اللي بحداك تقول انت تعيط ما تمشيش انت مشيت له الحس هذاك
3: اي
4: ما تمشيش
3: فنتيجه انك تروح متعارك انت وياها خاطر هما بدوبه
1: خاصه هزت هزك يمشي
3: بدوبه في الحس انت وليت وذنك مزنزنه وليت تعيط تقول لك ايش بك تعيط ولا لا انت ايش بك تعيط كنت هما في الحس
4: ويولي عياط اخر
3: انا نمشي معكم المساله اللي قلت القوانين يفترض رئيس البلديه رئيس المجلس البلدي هو اللي مسؤول على السكينه في مدينته لكن كانت عنده آلية قبل الثورة اللي هي كانت الشرطة البلدية
1: أي أما
3: فكنت بشي تاخذ رخصة أنت مثلا بتاع عرس وبتاع غيرها من البلدية
4: تاخذ لها
3: مبلغ معين هم يخرجوا العوان يعملوا دورة يشوفوا فماشي عرس ساعة ما عندوش رخصة
4: فماشي الجوز الوقت زاد
3: بطبيعة الحال
4: العشرة ولا
3: وبعدها اللي كانوا يفكوا الآلات الصوتية هم كان اللي يراه اللي نقص الحس وهم جماعة الفرقة لأنه كانوا يخافوا
4: على آلاتهم
3: اليوم تنحت الشرطة البلدية فالسيد رئيس البلدية ولا غير قادر على القيام بهالدور هذا. نمشي وتول للمتوات في كل عملية آخرها الصيف الفرط كي تقع عملية مطاردة أو استعمال ثاقبات العجلات ويطيح إنسان ولا يتوفى تتقلب بالدولة
4: تولي
3: بلاد بكلها ويولي كذا وتولي اتهامات في عوان الأمن إلى آخر ذلك. الموتوات هذه للشخرة هذه راهو بوهم ويعرفوها عنده في الدار اللوطة هذه
2: صحيح
3: وأغلى من كرهبة الموتوة أنت تعرف
4: صحيح أغلى
3: ويشريوها من غير أوراق يعني هذه عائلات عندها القدرة باش تعطي الولدة 20,000 و30,000 دينار باش تشري له حاجة بلا أوراق وممكن يخرج بها يتفك هذا من مسؤولية حوادث الموت
4: ويمكن زاد
3: اللي تنتج عليها وعندهم عادات وتقاليد يجيو في الطرقات المفتوحة في سيدي رمضان قبل المغرب.
4: استعراض.
1: أي استعراض كامل صحيح.
3: وفي بعض الأحيان يبدأوا يتحكوا حتى على أعوان حرس الوطن.
2: يستفزوا فيهم.
3: يتحكك القائد تستغرب أنت. فما مرة وقفت أنا وناس مواطنين آخرين تضامنا مع الأعوان. لأنه يطلع على التروتوار ويهبط بمعنى وإذا كان يتحرك أي حركة يطيح لا عنده أسيرانسي ولا فيها أوراقي وجديد جديد هو تولت الحسب بالسيارات يذكرها في الليل هذه جديده
2: هي دريفت دريفت يعملوا دريفت
3: اسمه دريفت هذاك
2: ها يعملوا دريفت
1: شنو الدريفت هذا
2: الدريفت هما يستعمل السياره كيما في فاست اند فيريوس معناتها الرامبونات يدورهم معناتها طريقه معينه الفيتيس تبدا السرعه كبيره برشا ينجم يهز حتى الكهرب على عزوز عجالي برشا معناتها
3: انا نسمع في الفرانات قلت ما حابش نشوف الحادثه فقالوا لي راهو استعراض ولا ليلي
4: استعراض
3: بوم يقومش الصباح يقع كهرباء ولات
1: يقولون وحدها الشمس انت قلت الناس ذوما لابس عليهم ماهوش ملوجين معني
3: اللي يعملوا دريفت
2: اللي يعملوا دريفت كل لابس عليهم
1: لابس عليهم مال انت ويني في ناس كهربتي ومدمرش بها
10: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99 99
11: إشهار
12: خواتنا ناسنا صحابنا وأحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج

0: من أجمل الموسيقات أيوة مواصلين معكم. نحن ديما في إذاعة المونستير، اليوم في عين العقل نحكيه على الضجيج في الليل. كنا نحكيه على أسباب متنوعة، حابين نركزوا شوية ذيلي على الأعراس.
1: الأعراس
0: أيوة، نحن توا شنو الظاهرة اللي ولينا نراو فيها؟ العروسات الكل متويت ما شاء الله، تقابل عشرة
1: كورتاج عروسة،
0: هذاك
1: كورتاج عروسة.
0: نحب نعرف فين هي الاستغراض هذي،
1: تخرج من الحجامة ما قالش من 20 موتو، هذه ولات حاجة مع
0: تجديد. كيفاش هذوما كلهم متابعينها معناها ال 20
1: موتو؟ لا بالفلوس، بالفلوس
0: فيهم
2: على العروس، على العروس
1: فما متعهد نتاع متوات.
2: معناها العروس يخلص،
1: يجيب لك الشله،
2: يخلص الروبه ويخلص الحجامه ويخلص المتوات الجديده،
3: الفر الجديده هذه ولات متوات زاد.
0: وش هو مهنه جديده هذه معناها؟
2: قعدت حاتم
1: كيف
0: هذه مهنه جديده؟ متعهد
1: متعهد المتوات، تتكلم شخص موجود على انستغرام تقول له جيب الشله نتاعك تعمل لي شو في الكورتاج نتاع العروسه، باش ياخذ فلوسه بالطبيعه مع شويه فلامات كان ان امكن، معناتها تبدا بالفلامات تعمل جو زاد حاجه تعمل 66
0: دنيا حمراء تولي
1: دنيا حمراء ضباب ودخان حاجه تعمل 66 كيف مع الحس مع الجوج مديك الكل. هاك العروسه وصلت، باش تعرف اذا بدات تتزلزل القاعه عارف العروسه وصلت قريب وتوصل للساله، فهمت شنو؟ والحقيقه مشهد زاد مختر، قاعدين نشوفوا معناتها ينجم حتى العرس يفسد للي قدر، معناتها في صورة حادث ولا باش تعمل مشهد نتاع يخوف وباش تطلع فوق الموتو، خاطر قاعدين يطلعوا فوق الموتوات ويكبريو، ينجم يصير حادث وقت العرس كله ينجم يفسد.
2: كبريو فما عروض تقع في مستير، ما نعرفش في سوسه فباشي على ابو جعفر، اما في مستير على شط على الطريقه اللي
4: قرعيه
2: شهدت اعصابك كي تبدا خايف عليهم كانهم لانهم بشر تبدا خايف عليه، لكن هم ما حد ما خايف يعتبروك انت اللي ماكش فاهم يا عمي ايش بيك يا عمي.
1: وفيها استنقاص كي تلبس كاسك، معناتها بخلاف انهم مش لابسين كاسك، معناتها لا احتياطات لا خوذه لا حتى شيء، وتقاهر شكون راكب وراه ويكبر.
2: السؤال الكبير يا عواطف
0: اللي هو
2: اللي الناس اللي تنتقد في هذا الكل شنو يعملوا كي يبدا يرسم هما؟
1: ما نعملش، لازم انا ديما نقول لك راهو بالمسؤوليه.
2: ماني انا مصاحب الكبار في العمر سابقا كانوا يتشكاو كي كنا شباب، باش اليوم في عرس ولده كان كيفاش نطول وكيفاش نزيد، وكلم لي الفرقه متروحش ماضي ساعه تستغرب وكيفاش ندبر الفوشيك، وتقول له اخي انا ديلور، يعني غريبه. هو بيدو اللي في عرس الاخرين
0: أي كان يستنكر
1: صحيح،
2: يقول لك كيما عملوا فيها نعم، زاد مسألة في وسطها
1: تحدي
2: نقاش، لأنه بس أذكرها هذه لي مهمة للغاية للغاية. هذه لي حكيت أنت على الناس اللي من حقها تتعرس قدام الديارها، إيه نعم، باش العرس يبدأ مقبول ويبدأ في حمى، يبدأ في
4: اجتماعيا يكون خير،
2: في ألفة لكن مع احترام ناخو كان شطر كيس على الأقل، نحط علامات اللي فما كيس ضيق
0: راهو فما فرح لهنا باش يسكر علينا
2: بطبيعه الحال، ونحترم الوقت. ماضي ساعتين برشا هذي،
1: لا ماضي ساعه،
2: وعلاش نبداو مؤخر؟ علاش نبداو العشرة ونكملوا ماضي ساعه؟ علاش العروسه

0: يسمع فيها توزير مستير يشوف معانا يلاحظ اللي التيارات ولات بعد الثورة كي تقلع في اتجاه المستير تاخذ دورة كبيرة باش ما تطيرش فوق مدينة المنستير وتدور فوق السبخة وتمشي من جهة البحر احتراما لسكان المدينة كما تفعل في نيس وفي غيرها من مدن العالم. اللي قبل الثورة كنا محسوبين وعلى شلات انتم الحمد ربي عندكم
1: ما تعرف.
2: ثم مستمع اتصل بنا من ألمانيا
1: نجوله تحية
2: أصر أنه شاركنا الحوار هاو معنا وجه له مباشرة التحية.
1: مرحبا ألو عسامة.
3: على عسامتكم من الكل سمعت برنامجكم يعطيكم الصحة
1: لسه مخوي
3: وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله المواطنين كل يتعلموا برشا حوايج من الموضوع الهام هذا.
2: يعطيك الصحة
3: فيكم بكري
2: خلينا نتعرف عليك
3: سي حمادي البديوي.
1: سي حمادي مرحبا يا سي حمادي.
3: تونسي تونسي حر مونستيري الأصل.
2: نورتنا أيوة. سي حمادي مرحبا
3: بارك الله فيكم. فما رمارك صغيرة هي المحادة كبيرة برشا تسمى كيف الناس في الصيف من جيومش النوم معناها احنا عنا الناس اللي بش يقوموا ونقولوا احنا عندهم الفاكونس متاعهم يقوم مثال 9 على 10 متاع الليل ولكن عنا احنا برشا مواطنين اللي يزوم يخدموا عنا البيلوت عنا لي شوفور نتاع البوالور عنا لي شوفور نتاع اللواج نتاع التاكسيات عنا الناس البريفي اللي يخرجوا باش يسافروا باش يمشيوا من المسير مثلا لتونس المطار باش يركبوا وحد ساعه يوصل
0: الطب الجراحين
2: كل
1: ربة البيت تقوم لازم تقوم الصباح تحضر الفطور وتسيق الدار وتحضر كما نقولوا ما لازمها رايح حتى هي تقوم الصباح بكري. هو احترام لازم يكون لكل شرائح المجتمع. هاي سي حمادي
3: ولكن ما هو سامحوني الأسباب ولا الأقدار اللي تصير احنا نقولوا دي ما أقدار معناها الحوادث اللي تصير معناها شيء عظيم وبعد نقولوا الله غالب قدر ربي
2: دونك
3: الأمور هذه معناها شوفور بتاع بيلو شوفور بتاع بوالور مسكين إيش بيش يرقد في الصيف وإيش بيش ياخذ ثنية وإيش بيش يسوق ولا لواجيست ولا تاكسيست ولا حتى بيلوت ولا غيره ولا ناس اللي تخدم على الماكينات في المعامل
2: لازمهم يكونوا مركزين وشبعانين بالنوم باش ينجموا
3: ما ينجموش يكونوا شبعانين بالنوم مستحيل احنا وقت اللي في الصيف تبدا سخون الانسان معناها نورمال معناها ما يجي النوم كان نقولوا احنا مضي 3-4 نتاع الصباح يضرب هو مازال محط راسه مداش نعسوا كما كنتوا تحكيوا الفوشيك والحس والواحد معناه ايش باش يرقد مواطن البريموني يبقى قاعد باش يسافر وباش يمشي في الكياس ويعمل واحنا نشوفوا معناها الاستاتستيك نتاع الحوادث نتاعنا في الطرقات واحده ذي امور معناها بريمو يلزمها تصلح عاجلا.
2: اي يعطيك وبارك الصحه
1: بارك الله فيك ترفع من عش
2: حمادي يعطيك الصحه
1: نورتنا سي حمادي. والضجيج ان شاء الله ما يمنعكش انك تروح تصير بحذنا بحذا العائله.
3: لا هذاك سنسير اني راه
1: جيب الدفيز ويجي سي حمادي جيب الدفيز
3: على الاقل يمكن 3 أو 4 مرات بارك الله فيكم.
2: شكرا لك تنورنا
3: وبون شونس للناس الكل.
2: شكرا لك سي حمادي تحيه ليك والعائله الكل مشكور برشا على التدخل معنا. تحيه ليك الكل يسمعوا فينا في المانيا
4: ثم
2: وفي كل
4: سمعت
2: بلاد العالم.
4: في تفاعل معنا مع الموضوع نتاع الضجيج. طرف حكيها لي صديق قال يعني عرس في الحومه ما نجمش يرقد شنو عمل عرس قال لي عدت لي كاملا هما يشطحوا غادي وانا نشطح في الدار لينو في العرس
2: ضيع الوقت كل في الدار
1: احسن حاجه رياضه
0: يظل يسكن معك فرد بيت
4: لا نسكن وحدي
1: رياضه بالعكس
0: ما عرفتش شكون يسكن معك فرد بيت اسمه حاتم.
2: المواطنين موافقين برشا على انه ضروره الردع ثم الردع ثم الردع نسمع بعض.

حاجة هو الوعي، الوعي الجمعي لازم تصير توعية. سنون ثم عبيت ما يمشيش معهم الوعي، تولي ثم حلول ردعي بالحق، حل ردعي ماش انك مثال تسجلهم وبعد تمشي تتقدم بشكاية. وإلا أنا خدمت قبل في معمل، في المعامل وفي الخدم اللي يخدم بالليل يخلص أكثر من يخدم بالنهار، خاطر مضحي بصح توعية يصير في الأخبار، يعملوا على السوشيال ميديا، كان لازم يعملوا بوسترات يجيبوا أحاديث ولا يجيبوا آيات تدعم الحكاية ذي. وسبحان الله من أول الدنيا ثم شكون أغلب العباد كان يمشي معهم الوعي ميساج، حتى الحالات الشاذة نجموا نجوزه.

0: والامور هذه ترجع بيد الدوله، ما تنجمش انت كمواطن تمشي تهاجم عبد ولا حاجه، شوالي تسكت على روحك اللي هي قاعده تضر فيك.
1: لازم فما قانون مثلا باش كيما احنا تو في الخارج، فما ما تخرجوش التسعه ولا الثمانيه مثلا عندهم قانونهم يخرجوش ولا نقص ولا عندهم خطايا، ما تغلبهم كان بالخطايا. احنا كي جات عندنا مثلا خطايا كيما هما اي خطيئه عملت هكا وهكا تجيهم للدار تو مهما يكونوا ينقصوا. كيف الخارج كاو عندك خرجه تجيك للباب الدار عندك طياره عملت وعملت وعملت وما يلزمهم كاو هو الحل راهو.

الصيف ديما صوت، أما الصوت هذا يتبدل برشا مع السنين. في السبعينات في الثمانينات كانت الحومة تعيش على إيقاع آخر، ضحكت الصغار وهي تلعب في الزنقة، صوت البياع المتجولين، رنين البسكليت، حديث الجيران قدام الديار حتى الآخر الليل. في الوقت هو كي تتعدى كريهبة تقلقنا شوية بحسها وتمشي على روحها. الراديو كان يخدم في الشروفات من الوقت للوقت، وأحيانا التلفزة تجمع الدار الكل على ماتش ولا مسلسل. كان فما ضجيج، أما ضجيج فيه روح، فيه لمة، فيه ناس تعيش مع بعضها. بدأت الدنيا تتبدل شوية شوية، دخلت الكاساتات، على صوت الموسيقى في العرايس والمناسبات، زادت الكراهب والموتورات، وكان الصوت العالي مربوط بعرس ولا بموسم ولا بفرحة. وفي ساعة في ساعة يرجع الرياض للحومة كي توفى المناسبة. اليوم المشهد تبدل برشا، صوت الموتورات ولا حاضر في كل وقت، برشا دراجات نارية معدلة باش تعطي صوت أعلى، شماريخ، مفرقعات في وسط الحياة، موسيقى خارجة من الكراهب، من المقاهي، من الديار. ولات مصادر الضجيج أكثر والصوت أعلى أكثر وأكثر حتى طلوع الصباح. الفرق اليوم ما عادش كان في قوة الصوت، الفرق في أنه ولا متواصل الصوت هذا ومن كل جهة. الحاجة اللي كانت تستثناء في وقت من الأوقات ولات عند برشا ناس حاجة عادية كل يوم. التحول هذا ما كانش في مصادر الضجيج برك، كان زاد في السلوك، سلوك الناس. قبل عشرات السنين كان احترام الجار حاجة بديهية، الناس تعرف اللي الجار حق ولليل حرمة، إذا طولت السهرية بالطبيعة يهبطوا الصوت، ينقصوا في الحس، وإذا صار عرس يحاولوا ما يقلقوش الحمى الكل. وكنا نسمع ديما كلمة معروفة برشا، ما نحبوش نقلقوا الجيران. الكلمة هذه ما كانتش قانون، كانت تربية وذوق وأصول. اليوم للأسف ولات الثقافة هذه أقل حضور عند بعض الناس، فما اللي شعل الشماريخ في وسط الحومة، واللي يدور بالموتور بصوت عالي، واللي يعلي الموسيقى، والسهريات في البراكين وفي الشرفات وفي آخر أطراف الحومة. وكانت زادة حتى ديار الشط كانت تعمل برشا حس وبرشا سهريات وبرشا ضجيج وبرشا أصوات، من غير ما يفكر ومن غير ما نفكروا إنه ثم مريض محتاج للراحة، ولا شيخ كبير يحاول ينعس، ولا بيبي ما يلزموش الحس، ولا ناس غدا مش تصبح تخدم عندها رزق تجري عليه من صبحة ربي، يعني من الفجاري يلزمها ترقد شوية، يلزمها ترتاح شوية. اليوم الضجيج ما يعكسش كان تطور الوسائل، يعكس زادة تراجع الإحساس بالغير واحترام العيش المشترك. وبين الأمس واليوم تبدلت حتى نظرة الناس للضجيج. زمان كان جزء من حياة الحومة ومن دفء العلاقات ومن لمة العائلة، أي الحس كان جزء من العلاقات. أما اليوم ولا عند برشا ناس يعني مرادف للإزعاج، للتلوث السمعي والسهر بالإجبار والقلق والتوتر. حتى نختم معكم الحكاية، الصيف التونسي ما فقدش صوته، أما تبدلت نبرته بين ضحكة صغير في زنقة زمان وحس موتور في شارع اليوم ضاع الهدوء، وضاعت معها شوية من ثقافة احترام الجار. الفرح يبقى حق والاحتفال زاد يبقى حق، أما زاد من حق الجار يلقى راحته، لأنه الحضارة والسلوك الحضاري ما يتقاسش بشوارع، والبتطور الشوارع وبتطور وسائل النقل وبتطور وسائل الترفيه يتقاس زادة بقدرة الناس على التعايش واحترام بعضهم. ولهنا يمكن نختموا أنه أجمل صوت ينجم يرجع لصيف تونس هو صوت الناس، وهي تقول من جديد ردوا بالكم رو ثم جيران. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية. كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية أي 2026-2027. مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع، وتتواصل معها الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أصبحت تمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. هذا وقد أفادت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. رضا عياد رئيس كونكت المنستير:
1: القطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الإنتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الإشارج متاع المؤسسات. اليوم أنت وليت عترافير معناها الضوء هذا اتطلع له في الإشارج بتاعه وتطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، اي مناخ استثمار باش تحكي عليه؟ ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن انت وليت تقص في الضوء بدون سابق اعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا ان هالبلاغات هذه غير دقيقه وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمه في الوقت المناسب. وقت لا انت باش تقص عليا الضوء، وقتاش باش نصرح الخدامه نتاعي؟ يعني قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاعل اقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقه حين حول التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية تقريبا كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات نتاع العمل نتاعنا، الناس الكل تخرج بها خف الأضرار.
0: قطاع آخر لحقه ضرر تواصل انقطاع التيار الكهربائي وهو القطاع السياحي. الأستاذ الجامعي والخبير في المجال السياحي محمد هلال وأكثر تفاصيل.
2: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في حاجة اسمها الكونفور كليماتيك، الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على كليونات اللي جيو من البي نورديك، بلدان الشمال كما لونجلتير كما سكندنافي اللي متوقوش سخانة الشمس كثير. ذوكم ينجموا ما يعودوش يرجعوا، ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية، ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وهذا زاد يخلي السواح ماهوش في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء، ولكن كي تبدأ الطاقة الكهربائية على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماش تشتغل واللي انقطاع الماء، وهذا زاد يأثر مع الكونفور رفاهة بالنسبة للسواح. حاجة أخرى، النزول متاعنا عندها ما شاء الله دي تراس كبار، كنت نجم تكون مجهزة بمنصات فوتوفولتاية على أسطح متاحة، ولكن هذا فهمتني ماهوش سهل. فما تشريعات، فما ديكريدي زاد كيف كيف تمويل هذا النوع بتاع المشاريع، وزاد فما تشريعات تسهل إنه يكون في على أسطح في النزول هذه. فما مولدات التي معناتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية اللي يعاد استعمالها فيما بعد.
0: هذا وقد جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملات هرامية لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من استهلاكه. أعلنت وزارة شؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية، أي سنوات 2026 و2027. وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية بشرى السبعية، شددت على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج الذي سيبتلق التسجيل فيه يوم 22 جويلية ويتواصل إلى غاية يوم 25 أوت، أوضحت المتحدثة بشرى السبعي أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
3: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجل عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف الترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة في البيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة صالح المختصة متاعنا، حسنا عند المواطن هذي اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج. طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج، إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدميته تحت سبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
0: إلى أخبارنا الجهوية الآن. من الوطن القبلي، برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية في كل من مكاتب بريد قليبيا والمرازقة في ضواحي نابل وأيضا في ياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي رماحة مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
4: في إطار صعيد التونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوى نابل كولاية ساحلية، احنا عنا حصة واحدة سونس يونيك، راه عنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية اللي هي مكتب بريد المنازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد القليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلة، وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية إن شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر أوت التزام بالتونسي باش نوفروا كل ما يحتاج المواطن فتوم ما يتفضلوا مرتبهم في المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. فما توافد السياح أو التونسيين بيعديوا العطلة بتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة. كيف هذا يسمعهم باش نقصوا الاعتذار؟ تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية، فعندنا حصص مسائية نأملوها. جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
0: من نابل إلى القيروان، وفي قلب المدينة العتيقة هناك ينبعث من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين الموحدة هو، ولكن يستنشق بالقلوب عن فتحه أحد صانعي المشموم. تلك الحرفة الدقيقة التي تحول بلاتات الزهر الهشة إلى تحف فنية مفعمة بالحياة، تتحدى بتناغمها الهندسي وقار مدينة القيروان، وتضفي على هوائها الصامت بهجة من النفحة من البهجة والجمال. أكثر متابعة من القيروان مع زميلة نادرة برجب.
5: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل والياسمين، يجلس لطفي العيشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات، محاطا بأكوام من الفل والياسمين والورود.
6: ناس كلك جهاب ثمنا في العشوية ليخو مشموم، ثم ليخو منها شركة، ثم ليخو مشموم مع رئيس بركلة معنا خدمة الصيف المشموم بركلة حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توقف ما يقارب 30 سنة معنا في المشموم. والورد والفل، وتطورت معاهم. انا كل مره انا كل عام تتبدل الخدمه، ما نجي ارتيكل جديد، جي موديل جديد. خدمت معاه مده وانا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه، ندور بيه قروان كامله بشويه بشويه. لين انا كبرت جاتني فكره باش نعمل لوكال واحد. الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا. اللي عمري 15 سنه مش كيما هكا في البدايه الغرام. انا
5: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
6: نحن نحضروا لهم مصباح حتى العشيه، فهمني، وهم يجيوا العشيه ياخذوا المشموم نتاعهم. نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القروان؟ ريحه طيبه. شكون ما يعرفش مشموم البل؟ تونس مشهور بمشموم البل.
5: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن ان يكون لغه تواصل واحتفال ورفيق السهر في ليالي الصيف ورساله حب.
6: كل واحد كيش يحب يزينه، معناها تزينه. فما اللي يحب مشموم عادي، وفما اللي يحب مقربه. بالطبيعة هي علاقة معناها محبة، وعملنا منها قليونات وكل شيء. محبة الناس ما تشلاش بالفلوس.
5: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن اندلاع حرائق داخل أحد السجون. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناك تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة شؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يعود إليكم برنامج عين العقل.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: عين العقل، عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: موعدكم على الاغنيه الطربيه ديما بعد الستة. هكا ايمن يحط لكم اغنيه مزيانه. يعطيك الصحه يا ايمن. مواصلين معاكم شمس حاتم الهذيلي وعواطف كيما العاده في عين العقل. مازلت عندنا قل من سويعه لكن باش نستغلوها في فقره بعد شويه وتسمعوا الفقره انتم استنستوا بها. ما نجمش نقول بعد شويه اعطيني عقلك تو نعطيكم من بعد الفكره. لكن قبل هذايا يا هذيلي
1: اي
0: نذكروهم
1: نذكر السادة المستمعين وشكرا جزيلا على التفاعل والتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أكثر من 1600 كومنتير حول إجابتهم اللي تتعلق بسؤالنا لليوم: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس؟ هل هي ولاية قيروان، ولاية زغوان، ولا ولاية باجة؟ أغلب الإجابات صحيحة. نحب نأكدوا بالنسبة للسادة المستمعين مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي. يعني السطوري البارح كان أكدوا في إطار مداخلته لإذاعة منسير والإذاعة الوطنية مختلف الإذاعات. البارح كان رقم قياسي جديد بخصوص شهر جويلية المستوى درجة الحرارة اللي وصل 49.7. بعد شوي نعطيكم الإجابة الصحيحة.
0: مازال هو يهديلي على مستوى العالم رأو مش على مستوى
1: على مستوى العالم. أيوة. البارح على مستوى عالمي رقم قياسي
2: في ولاية تونسية
1: بطبيعة نحكي في ولاية تونسية.
2: فهموني
1: أي. هذا البارح رقم قياسي على مستوى العالم. أسخن بلاصة على مستوى كوكب الأرض كان في تونس في ولاية تونسية. صارت البارح 49
0: درجة الولاية يا شمس حتى نظراتك تدل انك تعرفها
1: باستغراب. الجوائز ما توفاش معنا فيها
2: الزهر انا موجود فيها
1: بعد شوية
2: بلاصة حبيبة على قلبي.
0: أي حبيبة على قلوب
1: الناس الكل.
2: فيها الصحابة وما أدراك
1: وما أدراك
3: بدي سهل في
2: البداية الصحابة.
1: الله تبارك الله مستمعينا أغلبيتهم
3: شيء تسهيلكم مخر ومتوتر براسك جاوب
0: طلعوها الكل ويعطيهم الصحة. لكن قبل ما نقولوا ونعلنوا على الفائز باش نقولوا اللي عندنا مسابقة
1: عنا نقطة خارجية. بعد شوية باش نعطيه ثلاثة تذاكر حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي عرض بقيادة زياد الزواري 100 كمان مع الحضرة العوامرية بقيادة المقدم عليا. كما قلنا نهار الاثنين انطلاقا من 10 نتاع الليل حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي.
0: اوكي قال لك الاسم زياد الزواري العرض هذية 100 كمان.
2: وانا ذكرت صحابة سيدي بولباب الانصاري صحابي ولا
1: والله يجي نقول لك
2: اكيد كان حجام الرسول.
1: اي يجي نقول
2: كان حجام الرسول. تعرف شنو مدفون
1: في جبسه.
2: برافو عليك
1: اي مثقف راني عندك
3: تاريخ تاريخ
2: زعما هي اسخن بلاصه.
1: اي لا ماشي ماشي بعد شويه نقول ما دامنا نحكيوا على فقره شمس الدين هلال. خليني نذكر ساده المستمعين شكرا جزيلا على تواصلهم. مدام بالشيخ مدام بالشيخ بعثت لنا قداش من
0: مره كومون
1: مش بالشيخ نتاعنا مجوله تحيه بالشيخ نتاعنا. مدام بالشيخ تسال سي شمس مستمع على حكايه القرص اللي تنجم نركبوه خاطر هي عندها طاقه شمسيه. للاسف كي يقص عليها الضوء الطاقه الشمسيه تقص عليها في الدار. وسمعت شمس تحكي على قرص ممكن ينجم في صورة قطع التيار الكهربائي مستيك فإنه تنجم تصغله في داره.
2: جاوب تو سيدي ولا بعدها
1: أمبريف
2: القانون التونسي يمنعك إذا كانت عندك طاقة شمسية باش تخزن أول حاجة طاقة في منزلك. لكن بإمكانك باش تخزن الطاقة الشمسية إذا كان ماكش مربوط مستيك وهذا منطقي وعنده أسباب. لكن اليوم القانون التونسي يجبر المركبين للآلات خاطر فما خواص يركب لك وتجي ساكت ثبت وتثبت النقطة هذه يثبتك يقص عليك الضوء ولا لا اش يقع في الطاقة الشمسية بتاعك. اليوم القانون التونسي يقول كي يقص الضوء الطاقة الشمسية بتاعك تتوقف على الإنتاج. في حين ليزونديولور اللي هما كانوا قبل الكبار قش عليه صندوق نحطوه المواطنين ولا قجر كبير ولا خزانة في دارهم اليوم ولات حاجة صغيرة قد ورقة أكاتر لاصقة في الحيط. هذاك يتسمى الأونديلور. اليوم التكنولوجيا عندها سنوات طويلة ولات انفرسيبل يعني تقلب روحها قادرة لو كان نبدلوا الفصل في القانون باش آلية نفس الآلة اللي عندها هذيك راكبة
0: أيوة.
2: وقت اللي يقص الضوء تولي معاش تبعث الشارع تبعث طول أجهزتي ووقتها لازم نشوفه في تليفوناتنا الخطر كلهم كونكتي. للأسف الناس ما تقليش كوني كونكتي بتليفون كلهم يمشوا يقرأوا الكونتور عندهم تشوف البرزاوات متاعك شكون قاعد يجبد وانو اللي تسكروا والو تنحيت واللي انتوما قاعد التحكم تولي في دارك قاعد التحكم اللي شفناها بكري موجودة في مكان في الجمهورية التونسية.
1: معناتها إرادة متاع تغيير القوانين باش يكون هذا مسموح به ومفهوم
3: يقعد ديما هذا مش قانوني حتى ذي كان فمانية يعني مشي بالنسبة للمواطنين
2: بالنسبة للم
3: ماهوش قانوني.
2: السبب اللي يخلي سابقا كنا الماكينة هذيك اللي تحول التيار الكهربائي من لوحاتك إلى تيار كهربائي كان تبعته في خيوط ستيك في النهار وانت تاخذ ضوءك بستيك. السبب اللي كان يقول كيف يقص الضوء يلزم هذيك تقف باش ما يجيش عون يصلح ويجيه تيار كهربائي من مواطنين ساقة. يعمل له ساقة. اليوم التكنولوجيا سمحت لنا
0: باش نحميو رواحنا
2: باش لا ما عادش نبعثوا للشارع أيوة. انه اللي نبعثوا لرواحنا مواطن حاطط 20 مليون ولا 40 مليون فوق داره ولا كوشة ولا كذا قلت لكم الناس عملوا 800 مليون أيوة. مليار و200 ستة سوايع ما فماش تيار كهربائي لازمو تيار كهربائي هو علاش يقف طاقته الشمسية انفعلوا هذه التكنولوجيا يولي في لحظتها
3: حل
2: يتوقف من مش هو لازم مش
0: لازم وهذا يريد يمشي للمجلس النواب النواب نتاعنا يضربوا على نوعيه
3: القوانين
0: مش هذا قانون هو التعديل فقط
2: هذا قرار من السلطه من الوزير ومن او رئيس المدير العام لشركه الكهرباء والغاز اكثر من هكا هذه مديره مصلحه الدراسات ولا التنفيذ تعمل مراسله داخليه ويبداوا ينفذوا فيه لانه قلت لك انا جبت يعني الموضوع هذا قدامهم أي. وهي قالت لي شمس الدين هذا اش قاعدين نعملوا لانها في بالها كيما قرات البرة قلت لها لا راهو في تونس ماناش نعملوا هكا واكد ذلك زميلها مشكورا قدام رئيس مديره العام قال لا رانا منظمتنا كل حمايه لاولادي وعجبني في كلمته يلزم الضوء يقص باش ما يوصلهمش فسرت له هي نوع جديد قال لها لازمنا نعملوا فيه يكون نورماليزي انا سالت بالمناسبه زميلك في برنامجك الممتاز اللي كنت تقدمه بعد المجله الاقتصاديه وقال لي سي شمس الدين قال لي رانا يظل يوم مهتم
0: سي حمدي شبعان
2: اي سي حمدي نعم. قال لي رانا بدينا احنا كموردين كل نجيبوا فيه مكان النوع هذا
0: نعم.
2: احنا محتاجين بعد ما يهبط القانون هذايا يجيوا الناس اللي عملوا الانستالاسيون ويبدلوهم فيتولي برشا من الناس أيوة. تتشجع
0: اي باش تركب زيد تركب
2: اي يولي أيوة. عواطف
0: شنو تسمى هي اللي بانو
3: اللقطات
0: اللقطات
2: الشمسية نعم. اما وقتها يولي ما عادش يهمه في القرض
0: أيه.
2: مقابل اللي هو يضمن اللي على الاقل شي يخدم له كليماتيزر ولا زوز وتلزا وخاصه تن الالات الطبيه
0: باهي تو باش نخليه لهذيلي يمشي على روحه والنقطة الخارجيه يطرح السؤال نتاعو على خاطر زيادة تنتظر فيكم جائزه ثانيه كيما كل اسبوع عندكم ثلاثه بدايه من الاسبوع هذا باش نكون واضحين عندكم ثلاثه تذاكر لعرض نهار الاثنين ان شاء الله في مهرجان المنستير الدولي وهو عرض الافتتاح خليك هذه اللي ما تقصد ربي
3: تقول على السؤال تو ولا تخلي مفاجاه
2: ويكون فائز نتاع 100000
3: بعد شوي بعد
0: شوي
2: عن بعد معناها
4: اعطيني عقلك
0: اعطيني عقلك يا فهن صيف ساعه اللي ما زالت مادام لهذه اللي قصد ربي ورجع عنا باش نقضيو شويه منهم اربع دراجة اقل شويه به نحاولوا يا ايمن على خاطر ايمن شاد الكرونومتر شمس باش يحكي لنا في فقره اعطيني عقلك على موضوع مهم برشا الموضوع هذايا تو الناس الكل اكيد راهي تسال عليه الضوء كل دقيقه مش كل دقيقه باش ما نبالغش لكن كل سبيعتين ثلاثه يقصوها علينا في التجهيزات نتاعنا نبداو خايفين عليهم ولينا عندنا هيك الفوبيا شمس نبدا ماشيه في الدار وحتى الضوء يشعل نشعل الضوء نتاكد الضوء طافي ولا يشعل نمشي نغزل الفرجيدير نحلها تمشي ولا لا تلفزه نخاف كيف تطفى كيف يرجع الضوء نمشي نجري نحي هيك البريز فولا عندنا شويه تخوف الحقيقه على التجهيزات نتاعنا كيفاش نحميوها هذا سؤال اللي نطرحوه عليك فيعطيني عقلك تفضل
2: بسيطة ياسر من حقيقة الحماية اللي جزتنا محتاجين عام طول على طول العمر
3: مش مربوطة بال
2: مش مربوطة كان بالصيف وانت راه الضوء قوى
0: ليه مش على الصيف على القطع عن تطير الكهرباء
2: حتى الفشي. بدون قطع وقت اللي فما تيار كهربائي غير مستقر يا عواطف طالع هابط الجهاز الأجهزة ما تحملش هو أيمن عام تقديم الأجهزة وخاصة الحساسة واللي فيها لفان بتاع نحاس إلى آخر ذلك تتوقف على عمل
3: غير مستقر مربوط بالظروف المناخية نقول وإحنا كان في الصيف ولا غير مستقر ولا نجم يكون عام كامل غير
2: عام مستقل الدنيا باردة ما فما شيء ينجم يكون على خاطر نوعية التجهيزات اللي في حومتك بمعنى فأنا حاجتين الضوء ينجم يكون باش يعرفوا الناس ضوهم مش مستقر ضعيف تلقاه يحط شنيول تخدم ويحط شنيول أقوى برو ما تدورش يسحبها عدمت يمشي الدار خوه يركبها تخدم على خاطر التونسيون واطية
3: تحتاج تونسيون أقوى شوية
2: خاطر التونسيون واطية هو يفترض تجيك تونسيون عالية لكنها تونسيون واطية وهذا يلزم يعمل مطلب هو الحومة ويتشكى ويدخل الوالي باش توصل التونسيون عالية وأصلا فما حوم كيجي يركب لك المشكورين كل التقنيين الصادقين يقول لك أنت طالب من عندي الماكينة هذه الغالية كليماتيزور وراهي عندي ونربح فيك أكثر. أما أنا شركب لك الماكينة الأخرى والسبب يا سيد المواطن اللي هذه تحمل تبدأ التنسيون واطية تخدم والأخرى راهو وقت اللي يقوى الضرب كليماتيزور كيف يدور في الهواء يدخل في ماء سخون تحسه وقلش عليها كهرباء بلا روح موتور تنزل عليه ينفخ في حد شيء لانه نحتاج للتنسيون. لكن نرجع تو احنا كيفاش نحمي روحنا في الصيف هذا الشيء يهمنا. اللي حبيت نقول للعواطف اللي فما تجهيزات ب 800,000 ل 1500 دينار يخليه ديما اجهزتك مستقره يخدموا اذا كان واطي يعليه واذا كان اعلى يوطيه
0: يعدل.
2: وهذوما الناس اللي تعمل فيلات جديده ينجم ينقص شويه في الرخام ويركبها لان هي والديفيرونسيال اللي هو مهم جدا الديفيرونسيال. لك القرص اللي نحطوه في البحث المنقاله ساعات يتسكر المنقاله ونمشي ونشوف ونقاول المنقاله نتاع ستيك ما سكرتش
3: لغتنا
2: لكن تمشي تشوف تلقى المنقاله ما صوتتش وهو صوت لانه هو معمول باش يحمي اي انسان يوقع له تسرب تيار كهربائي.
0: هذا يا شمس باش نفهمه نحن ونزيدني نفهم كان فهمت نتصور مستمعين ربما يسالوا السؤال هذا زيد معناها كي نجي باش نبني داري والا حتى اذا كان داري مبنيه وموجوده نجم نشري
2: هالبريه
0: دي ونركبها توا
2: ماله. هذه جهاز عنده عشرات السنوات موجود وناس تعتبره كماليات وهو اسعار اللي نعرفها 60,000 80,000 150,000 انت والسعر معمول باش هو يقيس قداش بعث ضوء في الدار وقداش يرجع له في لحظه من الثانيه. بمعنى كي اي انسان يمسخي الضوء الا ماكينه صابون ولا اي حاجه يا عواطف هو يسكر مش المنقال.
0: ايوه يسكر باش يحميك
2: نعم. هذا اللي احنا ركبوه في ديارنا باش يحمينا ما قلنا في اسوان وكي في اسوان في قداش طاقه تشغيل كهرباء يبدا ارخص يدخل خدم 10 20 40 فلوسك كي احنا السيد اللي ركب لنا يعرف امكانياتنا مش كبيره فهو يركب لنا حاجه قد امكانياتنا مش قد امكانيات المنقاله. فانا كي نخدم ثلاثه كليماتيزورات صوتي هو مش المنقاله معناها هذاك كان نشري اقوى منه تخدم تجهيزاتي. وبرشا من الناس يتسكر ديارهم انقطاعاتهم في جره الديفيرونسيال بيدو خاطر هو يشعل كليماتيزور الاول والثاني والفور تك يلقى المنقاله تخدم يقعد يطلع في القرص الابيض نعرفوه احنا بالقرص الابيض يعني هو مش قرص المنقال. هذاك راك انت خذيت سحب الطاقه اعلى من تحمله هو باش يحميك. فهو الحل كيف ما عادش يتوق يسكر هو بيدو يتبدل بخوه قادر باش ينجم يخدم على ماكيناتك الاخرى. تو نمشيوك في حالتك انت كل دار اليوم خدمها انسان عنده تكوين حتى ضعيف ومتوسط في الكهرباء عمل بجنب الديفيرونسيال وبجنب منقاله عامل قروسات على الاقلهم قرصين قرص متاع البريزات وقرص متاع الضوء متاع الاضاءه كيف تقص علينا ستيك نمشي وحدنا ونطيحوا الديجونكتور بتاع البريزات
0: نمشي نسكروا وحدنا
2: ونشعلوا اللمبوب متاع ضوء باش كان جاء تيار كهربائي مرتفع باش يحرق اللمبوب اذا ما الليد ما يحرقش بصفه بعد ما
0: يستقر. سامحني شمس كيف اني نسكرها معناها نسكر على التجهيزات المنزليه اللي عندي الكل.
2: لا اي سكرت على كل بريزات سكرت على فريجيديرك على خاطر الساده التقنيين رفقا بالمواطن وهذاك هو تكوينهم يعملوا نوع معين متاع كابلوات ضعيف للاضاءه ويعملوا الكليماتيزور والفريجيدير وغيره كابلوات أخشن أقوى أغلظ فيقسموا الإضاءة
3: كل في الانستالاسيون
2: كل في كل دار ويفترض في العادة يحطك خريطة تحل لك الصندوق ذاك تلقى مكتوب أما تجرب أنت تطفي واحد منهم فما واحد فيش طفيه ما عادش حتى بريز يخدم لكن الضوء يشعل. فاحنا كل ما تقص علينا ستيك نمشي ونحيو الماكينات ونخليه الضوء يشعل ونخليه لمبوبة تشعل كي ترجع ستيك رجعت لمبوبة باش تقعد شوية تشطح هذيك تشطح ما نحلش انا ضوء البريزات متاع بعد ما نشوف الضوء خدم نعاود
3: يستقر معناها
2: هذا الانسان اللي موجود في بيته نحكي الانسان يحب يحمي نفسه بطبيعه الحال ينجم واحد ماهوش موجود في داره وقص الضوء ويرجع وتتحرق الماكينات احنا نحكي توا كيفاش نجموا نعملوا عمليه الوقايه. حاجه اخرى نحب نقولها للناس في حاله انقطاع التيار الكهربائي راهو اهم حاجه يقعد تليفون في الدار يخدم اهم حاجه واحد في العائله يحط تليفونه في وضعيه محافظه على البطاريه كي يولي يكحل نمشيو البارامتر باتري اهم حاجه احنا اللي لاحظوه هي عواطف ناس أيوة. كلها تشعل تليفوناتها لين كلهم يطفئ أيوة. وننساو اللي لا قدر الله تقع مشكله ما عادش عندنا اليوم تليفونات لا فيك لا حتى شيء رانا نحتاج اقل شيء نعملوه. ثاني حاجه اذا قص الضوء احنا وما نعرفوش وقتاش يرجع الساعه نحل تليفوني ونحي منه الواي فاي بما انه نهار كل ياكل في طاقه أيوة. ياكل في كميات كبيره من طاقه التليفون وهو يلوج على الواي فاي بتاع اللي هو ما يخدمش والنحي منه البوزيسيون جيوغرافيك اللي هي تاخذ اللي نحكي لك فيه راه يوفر لك حوالي 70% من عمر البطاريه مش معناها هو الاستهلاك الاكبر.
0: ايوه
2: نحي واي فاي نحي خاصه البوزيسيون جيوغرافيك نسكر مابس وما شابهه يعني ننزلوا
3: البرامج التطبيقات اللي تاكل برشا
2: فما ناس وخاصه آه. منهم النساء ما شاء الله تنزل ثلاثة شروط تقعد تسكر الغدوه الصباح تلقى شنو شافته عندها شهر
0: ما دام كان النساء شبيهم الرجال ما فماش
2: خاطرهم اوفياء يحبوش يسكروا حول البيبان
3: متعلقين بال
2: الراجل
0: غلبتني بالاجابه
2: الرجال ما تعرفهم
0: هما تكفسخ كل شيء ربي يهديكم
2: فكيف فرغوهم زاد هذوك بيبداو يشتغلوا في الخلفيه
0: وياكلونا في برشا طاقه ماكل
2: معظم الهواتف المنتشره في دين التوانسة يمشي بارامتر بطري أيوة. باش يلقى نوع فيه حفاظ تام على الطاقه تولي اكحل تليفون يولي فيه 100 ساعات أيوة. وفما النوع المتوسط يعطيه قائمه من البرامج ينزل عليهم يسكرهم اذا كان يستعملوا في الكاجي مقبول خليوه لكنه هو زاد من التجهيزات المهمه جدا في استهلاك طاقه التليفون مهم جدا انه يكون عندنا وسيله اتصال في الظلمه
0: اي
2: وثم احنا اليوم نتشكاو على قصان الضوء وراني انا مش ندافع انا نقول في حقيقه كنت كل دار تدخل تلقى فيها على الاقل زوز بكواتش معه
0: صحيح
2: كل عطار كان يبي يقول لك رجعنا كما كنا يا ودي تمثل على شكون انا نعرف وين كنا انا كنت عايش فيها تونس وعايش في ارقى المدن وارقى الاحياء اي نعم ما فماش عطار قول له اليوم ادخل عطار قول له بكش معه
3: يستغرب
2: نفس العطار دليل اللي احنا ولا نادر قطعته اما ولا ما عادش نحملوا احنا وثم ما كانتش في كل دار كليماتيزر انا كنت نمشي نجيب دبوسه الماء البارده من دار جيري وكان عندنا شمع نرجع تويكا لل
0: يعني انت تقول نجيبوا زيد باكو شمع نحطوه في الدار
2: والله فما حلول ازين يا عواطف
0: اللي هي
2: قول اللي هي المصابيح الليد
3: اللي بالشارج على مدوم مش نسلك عليها
0: تمشي بالشارج نتاع شنو مش ضوء
2: بالشارج الضوء هما
0: مالا نشجيوهم وقت يبدا عندنا ضوء خليهم على ليتي
2: كيما امي عندها شمعة انا عندي تجهيزات عندي بيلات ريشارجابل اللي يستعملوهم الناس في الفاب وفي غيرهم هما كلهم يخدموا بيهم نحطها تقعد تشحن فنبدا قاري حسابي انا لانه مشكلتنا في الحوادث المنزليه اثناء الظلام
0: اي باش
2: نحكي اللي عنده اطفال يا عواطف
0: فما حاجه ريتها اني شمس في الفيسبوك وهكا قلقتني وقلت ربما اي واحد ينجم يتحط في الموقف هذاك ثم شخص طلع في الاسانسور وقص الضوء فجاه فوق بيه الاسانسور فمش عارفين في الوقت هذاك قريت يعني تو مش عارف هل هذا صحيح ولا لا يلزمنا نثبته لكن عندكش انت المعطى هذا حب يخرج معناها يدس في الباب يحب يخرج ثم شكون قال ما تحاولش تحل الباب جمله لازمك تحافظ على الهدوء نتاعك لازمك تقعد في وسط الاسانسور هذاك تحاول انك تتنفس لانه ثم ديما منفذ
2: هو
0: لكن هذا
2: انا في العاده مش محضر روحي اما بالزهر عملت برنامج اشتعمل مع سادة ضباط سمين من الحمايه المدنيه
0: تطرح عليكم الوضعيه هذه
2: وفي اشتعمل قلنا من الوضعيات كنا نعمل مسمع تمثيلي هما يقولون المواطنين تجتهد وهما الحاجه اللي مزمكش تعملها انك تحل الباب خاطر كنت تنجم تفسد الماكينه بكلها يولي هو كيف يرجع الضوء يروفز باش يعاود يطلع ويهبط خاطر ولا فيه خلل كي يجي يعمل شيك بيواصلش اما يزمك ما توترش افترض باش ما تستهلكش الاكسجين وتلوج على فتحه في الاعلى كل موجودين فيهم فتحات بالاعلى باش تجيب الاكسجين هو المهم انك تتنفس
0: بالضبط
2: وباقي الانسان اللي ورينا حبس باش يقعد محبوس لين يرجع تيار كهربائي في بلايص اخرين راهو لابد من طاقه تعويضيه نحب كمان لك انا في النقطه هذه بتاع قطاع التيار الكهربائي برشا تجهيزات تعمل بالباستونسيون بالطاقه الضعيفه او المحوله الاجهزه ذوما سهلين نلقاو عندنا ماكينه في عوض يدخل فيها كابل اي اس بي مباشر ولا حاجه مدوره كفيشه ديما معها الكابل في وسطه كي صندوق كي المربع بشكل مستطيل يحول الطاقة ويبعث لنا للجهاز، كيما مودام كيما امبريمونت كيما ساعات ما نروش البرة، لكن
3: حاسوب لا حاسوب زادا
2: لا الحاسوب معنا الحاسوب قليل ياسر باش يعمل الاشكالية هذه، خاطر الحاسوب نجم جبك

0: ويدخل بعضه وبعد يشوف الإشارة ولا البلاغة اللي عملته ستيج وقالت أنا نعوض 48 ساعة، يمشي يجري يهز جهازه ولا يهز شركة الانترنت باش يبدلوا المودام، يحطه يخدم، يقوم الجهاز يخدم،
1: هو يخدم بطبيعة،
0: فيشعر بحرج شديد لأنه يعني يتصلوا بي أنا كثير هلية ملي ستيج عبطت البلاغ صح فهمتش أنا قبلش كانوا عاملين. المفيد يقوم يخدم. هذا المشكلة البسيطة فيه اللي هو عنده مشكلة في إعادة الإقلاع، والحل سهل ياسر، نحيه خيط الضوء على الجهاز على الأقل دقيقة،
2: نفصله تماما
0: على الأقل دقيقة. واللي يحب يثبت يسأل عم جوجل الجهاز الفلاني تقول له 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق ورجعوا الجهاز وقتها يعاود يبني نفسه من جديد. الحاسوب على خاطر في وسطه بيلة صغيرة يا سيحات خاصة البورتابل هي اللي يفترض تحميه من المشاكل هذه. وإذا تقع المشكلة في 90% من الحالات إذا ما تحرقش، إذا وقعت له مشكلة بسيطة تلقى روحك في دقائق تصلح، تحل الحاسوب تنحي البطري، ساعات في بعض الكمبيوترات يقولوا 4 ساعة، تعاود ترجع البيلة تركبه دمرجه يرقد شوية
1: تعاود له
0: ياخذ بيوس وياخذ دنيته كلها ويبدأ يخدم. حاجة وحيدة بشتقاها إنك جوجل وغيرها مش يرفضوا يدخلوك على خاطر من قال لك غلطة ما ترجعش، خاطر كنت نحيك البيلة والوقت متاعك ولا غلط، فالأجهزة كلها تقريبا وفيسبوك يرفضوك وثبتوا ديما من قالتكم بعد عملية القطع. إذا كان مازال في دقيقتين حب أقول حاجة أخرى
2: حتى في أقل شوي
0: فسخان
2: عصف عليك
0: فسخان رتبنا من التليفونات على تابلو دبور، بعده التليفونات على الشحن، عدم الشحن على الشاطئ في الشمس. حاجة أخرى الوالدين تهدي فيها الصغارة هي فما حاوية بلاستيكية رخيصة تتباع حتى في تونس نحطوا فيها التليفون ونسكروه ترانسبارون باش ولدنا يعوم بالتليفون. راهو التليفون ينجم يولي فعلا قنبلة على خاطره هو باش يولي يطفو فوق شاطئ الماء وضربته الشمس وزيد هو البلاستيك هذاك يعمل كأنه مكبر على كيما ليسانس ماذا بينا ما نصبوش في غرغور القايلة على خط تعرف هذه ولا
2: لا
0: ما نعرفش رتبالك ديما صب في الدنيا برود مش هكا ايما ما خذ حديث جماعة القهوة الرجال اللي يقعدوا في القهوة اللي يشموا فيها الليسانس ويدمنوا عليه
1: على خاطر قبل الاشتعال
0: لا لا لا لا, لا, لا. تتمدد العشرين دينار دنيا باردة مش العشرين دينار دنيا سخونة ما تمشيكش نفس الشيء على خاطر الليسانس يتحل كيف يبدأ الدنيا سخونة
2: هذا مثبت علميا؟
0: ألف علمية التاكسيستية كل ما تلقاش في غرغور قايلة يصب في إلا كي تلقى صانع
2: وناس معصب
0: لا معناها ما نشارجيوش وإحنا في ما أنا كرهبتي ما نشارجيش والكهرباء تجري ونحط التليفون يشارجي وعطى بلود بور وإذا عمل بيب بيب بيب طلب باش يطفى يزمو يطفى بتصبر مرتي إيش نسألها شنو لأنه هذه حوادث الانفجار بتاعهم هو يقول لك يزمني نسكر وخاصة الهواتف الغالية راهي هي أكثر وحود ما تحملش
1: فما هواتف تسكر أوتوماتيك
0: لا تزمر لك وبعد تسكر
1: وحدها
0: أيوة. إيه فالمواطن وقت اللي هي تسكر يشعلها يتقوى عليها وكي يدخل في اتصال هاتفي تولي خدمة السماح بالاتصال تغلب خدمة الإقفال فيولي شد قنبلة في يده
2: صحيح. ربي يلطف بينا لهذيلي أو معنا لهذيلي خلينا ياخذوه هاي مساء النور مرة أخرى يا لهذيلي أنت كنت بحذينا
3: مرحبا
2: حدد موقعك
3: بالناس الكل ومستمعينا وكافة الفريق كالعادة باش نربحوا جوائزنا ما توفاش كما قلنا في الأقل اليوم في هذا الموعد تنقلت دورة عمل دورة في وسط مدينة المسير بارك الله الدنيا تسونا وكم معناتها الإقبال بدأوا يخرجوا تو الناس العشية
2: الحر
3: ما شاء الله الشطاء القرعية تبارك الله ما شاء الله على القرعية تعديت نسمع في صوت إذاعة المرتين ونسمع في البرنامج ونسمع في شمس بارك الله دخلت للحانوت نلقى السيد سيرشاد هيك اسمه متابع وفي مختلف برامج إذاعة
0: المرتين يطلعش الأستاذ رشاد نوار
3: وهو كذلك الأخ رشاد نوار
2: هو
0: صديق ومثقف
3: مهرجان المنستير الدولي اللي استقبلني والحقيقة رغم ضغط العمل ولقيته خذ كلامك سي شمس على مستوى استعماله للطاقة منقص زوز فريجيدارات وكليماتيزور يمشي على 26 احتمالا للقطع
0: رشاد رجل مثقف ووطني وانا من وزعش الوطنية ما نعرفه قداش يغير على البلاد وقداش يغير على تونس كلها
2: يعطي الصحة خليني نسمعوها هذيك
3: عايشك ربي يحييك
2: مرحبا سي رشيد نورتنا

0: مرحبا بك، عايشك.
1: سؤالنا سهل سي رشيد، تفوز معنا 3 تذاكر الحفل افتتاح مهرجان منستير الدولي. انت مغروم بإذاعة منستير، ماذا بينا ديما نفرحوا مستمعين الأوفياء. سي رشيد، الدورة قداش اللي باش تنطلق نهار 22 جويلة المهرجان منستير الدولي؟
0: دورة 53 هذه.
1: برافو، ما غير حتى
0: ما غير حتى محاولة.
1: مغروم انت بالمهرجان؟
0: والله شوية برافو، مش برشا. من تبدا حاجه باهية واحد يضحي يمشي يتفرج.
1: اني نعطيك موعد نهار 2 حفل افتتاح، باش يكون عرض مميز نزار الزواري، 100 كمانجا، باش يكونوا 150 كمانجا مع العوامريه، باش تلقى ميلونج موسيقي ممتاز على الاخر.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. وشكون باش تهز معك؟
0: على جوج الصغار والمدام
1: هكا هو
2: في
1: الدار. شكرا جزيلا، صباح مبروك
0: هيك، وشكرا لذات منستير.
2: شكرا لك يا رشيد. سمعت البوك فاش جاوبه؟
3: اي ريتو لا ديما
2: شفت احنا ديما توبيك نفتكوا على الرجال. وانا كنت متاكد اللي هذيل شي يسالوا سؤال، ومتاكد رشيد شي يقعد في محله وشاعتي تسكر العائله. هذا البو اللي صباته يبدا صباته قديم ويشري صباط الاولاد، وهذا البو التونسي راهو اللي لازمنا جدا.
3: تحيه لكل الاباء
4: يبجل صغار وعيط على نفسه
2: في تونس زعما.
3: هو
4: يرحم كل نكران الذات، هذا عقيده الجيش تسمى نكران الذات. هذا
2: لا حاجة جميلة في بلادنا
4: أكيد،
2: حاجة تراها فعلا. أنا ندعوك، شوف واحد يمشي شدد ولده ووصل أحذيتهم الزوز.
3: صحيح.
2: وهذه حاجة تستحق وثائقيات وتستحق أفلام وتستحق تنويه إعلام، موش في شعوب أخرى. شعوب أخرى لا تنجب من أجل تعيش في رفاهية.
3: نشكرك برشا لهذيلي، نستناوك تلتحق بنا من جديد باش نعطيو اسم الفائزة في المسابقة اللي الجائزة نتاعها 100 دينار كما قلنا في بداية الحصة.

0: هيا ذيلي تبارك الله عليك معناها تنقيزة
1: لبنى السريعة مرحبا
2: السريعة
0: شو ما شاء الله لأخويا معناها مشيت عملت نقطة خارجية ورجعت لنا معناها في لمح البصر ما شاء الله عليك
1: تبارك الله
0: لقيت الأجواء برا سخونة برشا
1: سخونة ما بدرجة
0: ما خرجناش من اللي دخلنا من ماضي ساعة تقريبا
1: نحن لهنا تحس أنه التو بدأت الحركية تكثر على الشاطئ معناتها نحكيو شاطئ القرعية تبارك الله ما شاء الله أمم معناتها موجودين وحاضرين بالنسبة للطرقات كما تعرف ضغط نتاع سير مروري كبير وكبير للغاية تو العشوية سيسر واحكم الناس تسمع فينا في الكرهبها طريق السلام الناس الكل
3: اللي كرهبته تسخن استنى لين تنقص اثنين
4: مش قالوا هذاك سكروه ولا سانس واحدة قرعية بلدية قالت لنا سكرنا بقرار
1: اي فماش غلط مش غلط معناتها قاعدين يطبقوا فيه اما نحكي لك بشكل عام وسط المدينة خاطر مشيت القصر الرباط مشيت هبطت القرعي عملتهم الكل معناتها جولة باهية
0: ما شاء الله يعطيك الصحة
3: ذكر اشتريت ما شاء الله اسرع من لبنى سريع
0: الناس تستنى توا في الفائز اليوم تبارك الله اكثر من 2000 كومنتير للرفيع
1: ما شاء الله
0: نحب نقدم تحية للناس اللي قاعدة تسلم علينا تحية مسائية الناس قاعدة تبعث لنا الشمس الحاتم الهذيلي تنجموا ترجعوا بعد تقراوا قاعدين يسميوا بالاسم يقدموا لكم في تحية الناس الكل هاني نوصل هكيك
3: بارك الله فيه مش يعرفوا لي احنا معنا الشاشات كان عرفتنا عندها شاشة
1: محظوظة
0: ما شاء الله عندها
3: ثلاثة شاشات
0: مانيش عرفتكم وخيتكم اما بالحق ما شاء الله معناها لي كومنتير الكل يشكروا فيكم يقدموا لكم في التحية بارك الله فيهم نشكرهم برشا زاده هما على المتابعه على التفاعل على مشاركتهم في المسابقه
1: اما للاسف عنا فايز برك
3: بعد عمليه القرعه من فلوس سبيس حب
1: هاي
3: مثال شي هذه
1: نقولوا الف مبروك
0: كل جمعه يخلطوا كل جمعه نعطيو لحد
1: حاول الله ان شاء الله ديما نفرحوك هذا هو المهم
0: اي فرحنا اليوم شكون ربح
1: سعيده الحظ اليوم هي مدام ناديه الميموني مدام ناديه الميموني الف الف مبروك هي الفايز معنا اليوم بجائزتنا 100 دينار من اهداء اذاعه المنستير
2: ما قلتش على الإجابة عاد ولا قلت
1: هذه اسم الإجابة هي سهلة كما أغلب الإجابات ولاية القيروان هي صحيح جمال البارح 47 فاصل أما ولاية القيروان هي كانت رقم قياسي 49.7 كندار 49.6 أما بشكل عام كان نحكي معدل على مستوى الولايات ولاية القيروان كانت أسخن
0: حتى استغربت
1: على مستوى العالم البارح ولاية القيروان كانت أسخن
3: مش على مستوى تاريخ القروان
1: لا لا على مستوى العالم البارح معناتها كانت درجة الحرارة هذه سجلت حسب أرقام المعهد الوطني لرصد الجو
4: أعلى درجة حرارة تسجلت في تونس في ولاية القيروان في العالم سجلت في السنة في تونس في ولاية القيروان
3: رتبوا الخبر أعلى درجة حرارة يسجلها على الإنسان على كوكب الكرة الأرضية كانت أول أمس في جمهورية التونسية تحديدا بحث سيدي السحبي في القيروان
4: في عاصمة الأغالبة
0: وحده ورا شمس يعبر بارك الله عليه
1: وإن شاء الله ربي يلطف بينا
0: قديش الدرجة هي
1: 47.7 ولاية زغوان 48.6 ولاية باجة 47.9 جمال 49.3
0: إن شاء الله ربي يعطيهم القوة ويظهر لي البارح حرارة الحقيقة
4: حتى جمال يظهر لي أول مرة في تاريخ الانتقاء تتسجل
3: هي استاك قاعدة تقول وتعاود باش تدخل في مرحلة التوزيع بتاع القطعة احنا نقولوا الاستاك هذا يقع في العالم لكن قولونا وقتاش ترتيبه ماذا بينا على موقعكم نعرفه مستير من 10 إلى 10:30 وما تتجاوزوش كما قلتونا في زيارة الصحفيين 30 دقيقة 30 دقيقة الناس تسكر في الجدارها وما تخافش على اللي شريته في رأس الشهر اللي عنده ماكينة يصبر 30 دقيقة ينجم يشري بطارية بتاع 30 دقيقة أما بالسوايع حد ما ينجم
0: صحيح تقريب وصلنا الختام هكا أيمن ولا يعطيك الصحة نشكرك برشا على مرافقتنا هالسويعتين هذوما سويعتين هما
1: أربع
0: سوايع حسيتهم سويعتين والله ما شاء الله عليكم
4: ثلاثة موجودين
0: الأربعة سوية هذوما إن شاء الله نكونوا
1: هذوكم ملائكة معاذ خفيف الحقيقة ساعتين عدينا مع معاذ خفيف برشا نجلو تحية
3: ونقعدوا جمعة جاية إن شاء الله معاذ يشوف إن خطر إحنا معناش باش يردوا على السادة المستمعين إنه اللي هو مادامهم يردوا يكتبونا على فيسبوك نحاولوا
0: نجاوبوهم ان شاء الله
3: يريدون ونسمعوا نقدهم اللاذع مقبول
0: أي مرحبا بهم بكل ملاحظاتهم وكل ارائهم مرحبا بكم كما العاده على صفحه اذاعه المنسير وعلى اليوتيوب زاده تلقاونا تحيه زاده موصوله رؤوف غديره نشكروا برشا رؤوف
3: احنا موجودين اليوم على اليوتيوب
1: ما هو كذا
3: ايمن لا مش موجودين اسالوا شمس الدين التكنولوجي
0: ليه رؤوف عليه ليه
3: الحلقه الاولى برك
1: اما موجودين على الفيسبوك الحمد لله
3: ما عادش موجودين
1: اي أما إن شاء الله تلقاو مستمعينا دائما الإفادة مع برنامج
3: مخرجنا بارك الله فيه. هاي قالكم تلقاوها بعد على اليوتيوب.
0: ما حبناش نخرجوا حاطين في قلوبنا اللي نحن مش موجودين على اليوتيوب. نشكرك برشا أيمن. من تلقاوها الحلقة على اليوتيوب. نشكركم برشا اللي تفاعلتوا الكل. شمس نورتنا كيما العادة وديما كيما العادة معناها شمس تضيء معناها تضيء هذا الفضاء. فنشكرك برشا.
3: الناس اللي موجودين على الجبال ربي معاهم في القايلة بنصح عليهم في الليل.
0: يبقاو ديما في منطقة عالية مسين.
3: على ذكر عوض في جبالي خاطر
0: نشوف هذا هو هذا هو حاتم. نشكرك برشا.
4: شكرا ليك. شكرا لكل الزملاء. شكرا لكل الفريق. ان شاء الله ديما من حسن ليلة احسن. كل جمعة حاجة جديدة حاجة
3: قاعدة حلوة هذه اليوم. الله غالب
1: الله غالب وفات. الله غالب الله غالب وفات. ان شاء الله معكم مستمعينا الجمعة الجاية ان شاء الله.
0: الجمعة الجاية. الى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنسر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنسر صوت بلادي وحب كبير.
0: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حريق داخل إحدى السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام بعض الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما. وقالت النقابة أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة سنة في قضية قديمة تعود إلى سنة 2015 رفعها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي ضدهما. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الماضي وإلى غاية 10 جويلية 122 ألف وفد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق فتاة تخصصت في تنفيذ عمليات البراكاجات ضد الفتيات والأطفال، حيث كانت تعمد إلى سلب الأموال والهواتف الجوالة باستخدام القوة وتحت التهديد بالأسلحة البيضاء. وكشفت الأبحاث والتحقيقات أن هذه الفتاة من ذوي السوابق العدلية كانت غادرت السجن حديثا ولجأت إلى حيلة للإفلات من الملاحقة الأمنية مؤخرا، حيث أنها قامت بحلق شعر رأس بالكامل والتشبه برجال في هندامها، وقد اعترفت المتهمة بعد إلقاء القبض عليها بما نسب إليها من تهم. يتسم الطقس بقية هذا اليوم السبت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة في المرتفعات. درجة حرارة هذه الليلة ستكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 36 درجة في المناطق الداخلية، وقد تتجاوز 42 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير،
3: جونا صيفي على كيفكم.
4: على كيف كيفكم.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
1: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
0: كل أحد من الماضي ساعة المطلع
1: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان

العشاء منصير نتطلع بالبحر ننظم غنالي وأشعار وقلوبنا للحب تدق بالحب نلطش تلطيش وقلوبنا للحب تدق بالحب نلطش تلطيش وبالحب نلطش تلطيش.

نتمشى عدى أو كنص انت بتحكي وانا بصلك مثل عشاق الدراويش هالكوري.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

شوية وما تغيبيش، استني شوية وما تغيبيش.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محل 42 درجة بالجنوب الغربي. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توزيع النفاذ أو توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادي الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية التنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال إفريقيا. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جون الفارط وإلى غاية 10 من جويليا الجاري 122 ألف وافد، بزيادة قدرت ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الأرقام إلى أنه تم تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا إلى 10 من نفس الشهر، حيث بلغ عدد الوافدين 46 ألف وافد. اتهمت منظمة تحرير الفلسطينية اليوم الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية، وذلك بعد أن خصصت الأخير نحو 334 مليون دولار لتمويل أنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
1: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
2: منكم وإليكم،
4: 28 000 666.
2: منكم
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: سينما
6: سينما
5: سينما سينما سينما مع فوزي الصخيري.

مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، ورافقكم من الآن وحتى العاشرة ليلا مع السينما. سهرتنا الليلة تتضمن الفقرات التالية. في البداية نحكي على الموسم السينمائي في تونس 2026-2027، وينطلق عادة في شهر سبتمبر المقبل. ونقترح عليكم قائمة أولية لمجموعة من الأفلام، والعدد متاعها تقريب قرابة أكثر من 20 فيلم، أفلام جاهزة، أفلام بصدد التصوير، أفلام تنطلق في التصوير في الأيام القادمة. نستعرض معا أهم هذه الأفلام باستضافة مخرجيها، وهم مصلح كريم، محمد علي النهدي، محمد خليل البحري. نمشيو للسينما العالمية في هذه الحصة. فيلم أوديسي، الفيلم الحدث في السينما الأمريكية. في الحصة أيضا أخبار السينما، وكذلك نحكيه على جمعية القيروان للسينما والسمع البصري، تنظم دورة تكوينية لكتابة السيناريو والتصوير المونتاج. ومعنا بعد قليل رئيس الجمعية قاسم البريك. في الجزء الثاني من سهرتنا باش نحكيه على ذاكرة السينما، وباش نحكيه على فيلم يعتبر أشهر فيلم في السينما الأمريكية، فيه قصة مثيرة أثناء كتابتها وأثناء أيضا تصويرها، وكيف تم العثور على الممثلة والتي ستتقمص شخصية سكارلات أوارا في الفيلم الكبير العملاق ذهب مع الريح أوتون وبورت ليفان. والنجمة هي بطبيعة الحال فيفيان لي التي أصبحت نجمة عالمية. طبعا الفيلم هذا يعود تاريخ إنتاجه لسنة 1939، الفائز بثمانية أوسكارات وترتيبه الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. طبعا هذه الفقرات، ونختم لقائنا بأغنية من فيلم حلول الحقيقة، طبعا بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات هيثم وناس وفوز صخيري.

0: 8:11 دقيقة على موجات ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. برنامج سينما متواصل مباشرة على موجات ذات المنسير حتى للعشرة متاع الليل. كما أذكرت يعني في البداية، قلت أنه الموسم السينمائي 2026-2027 يبدو أنه بش يكون موسم واعد، باعتبار أنه عدد كبير برشا من الأفلام تنتظر الجمهور في دور السينما التونسية، أفلام بطبيعة متعددة، وبش نشوفوا برشا مخرجين متميزين، وأفلام بالجملة تقريبا أكثر من 22 فيلم في الانتظار، فما أفلام جاهزة، فما أفلام بعد التصوير، فما أفلام تنطلق عن قريب، يعني العديد من المشاريع. ومن المشاريع الجديدة طبعا مشروع المخرج المتميز محمد علي النادي مباشرة معنا على موجات إذاعة المنسير. مرحبا دالي.
1: أهلا فوزي، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك محمد علي. طبعا أنت منتجم تكون كان يعني سعيد ب يعني ما تحقق بالنسبة لفيلم الروندة 13 باعتبار الجوائز التي تحصل عليها في مختلف المهرجانات سواء كانت تونسية عربية أو دولية. هذه يعني مناش عارف قديش من جائزة إلى حد يومنا هذا بالنسبة لفيلم الروندة 13.
1: والله الحمد لله، الحق انت ربي ما وقع اختيار الفيلم في المسابقة الرسمية في العديد من المهرجانات الهامة العالمية وكذلك العربية، وتحصلنا على يعني حتى لليوم تحصلنا على 7 جوائز هامة، فيها جوائز للفيلم وفيها جوائز للتمثيل، وكامل الأدوار البطولة تحصلوا على جوائز. يعني عفاف بن محمود حصلت على جائزة أحسن أداء تمثيلي في مهرجان القاهرة الدولي، وهو المهرجان العربي الوحيد من فئة ال، وحلمي الدريدي كذلك بطل متاع الفيلم تحصل على جوز جوائز، جائزة في المغرب وجائزة في الجزائر، ولولاي الصغير بطل الفيلم كذلك ابنه متحصل على جائزة التمثيل في مهرجان روتردام للسينما العربية في هولندا، والفيلم تحصل على جائزة أحسن فيلم في إيران وفي كان. يعني جولة
0: مسيرة متواصلة يعني بالنسبة للفيلم هذا. نعم،
1: مازال العديد من المهرجانات الأخرى، يعني فيلم مختار في العديد من المهرجانات الأخرى امتلاكا.
0: فما الصوت بصوت متاعك كما متقطع شوية، انت جامش تبدل المكان محمد علي صار.
1: بربي فوزي سمحني عود لي سؤالي لأنه تقطع شوية.
0: لا صوتك، قلت لك صوتك متقطع شوية هك، علاش قلت تنجمش تغير المكان يعني
1: انت.
0: اي تغير المكان خطر
1: منعرش.
0: اي تخرج لك شوية
1: ممكن ولا يولي خير الكونكسيون تولي خير. انا الحق موجود في الدار
0: معناها. اي في الدار لظاهر في الدار. اما توا المهم انه عفاف بن محمود زاد كيف تم اختياره باش تكون في رئيس لجنة التحكيم في احد الاقسام يعني نتاع لوكارنو الفترة.
1: اي عفاف بن محمود يعني الناس كل تعرف الى جانب انها ممثلة ممتازة.
0: نعم،
1: هي مخرجة ومنتجة.
0: ايوه،
1: وعندها علاقة طيبة تبارك الله، هي مديرة مهرجان جيبس للسينما.
0: نعم، وتعدى بنجاح يعني طبعا. نعم
1: بنجاح والحمد لله، واخيرا تم اختيارها كما قلت انت يعني عودة لجنة التحكيم في مهرجان العريق، مهرجان لوكارنو
0: في 79 الدورة، يعني من اعرق المهرجانات طبعا. المهم محمد علي الروندة 13 هو نجم نقول الفيلم الثاني الروائي الطويل بالنسبة لك انت.
1: أنا نعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول لأنه معرض الطريق الأسود.
0: نعم،
1: أساس المشروع سلسلة التلفزية.
0: نعم،
1: وقع رفضها في القنوات التونسية بسبب سياسية بحتة، فحولته إلى فيلم. يعني الحلقتين اللي صورتهم أنا حولتهم إلى فيلم، ولكن الروم 13 هو من الأول، يعني من أول الفكرة.
0: نعم،
1: هي فكرة شريط طويل يعني قمت بتنفيذه بالمراحل اللي تم بها فيلم طويل.
0: نعم،
1: يعني من الفكرة اللي كتبت سيناريو إلى الإنتاج إلى ما بعد الإنتاج إلى آخره.
0: هو بطبيعة محمد علي أنت تألقت سابقا يعني في الأفلام القصيرة، وتحصل ذلك على كذلك على جوائز خاصة المشروع وكذلك فطوم، يعني ديجا أنت عندك تجربة لا بأس بها في الميدان السينمائي، ولو أنك بطبيعة عندك مراوحة بين السينما والمسرح يعني في الكاريير متاعك النجم نقوله. نعم،
1: وهي كذلك مراوحة بين التمثيل والإخراج يعني مثلا.
0: نعم،
1: أو سينمائيين.
0: نعم،
1: معناها ما نجم كان يغذي معناها المخرج التمثيل وخاصة على مستوى إدارة التمثيل.
0: نعم.
1: يعني حتى في الفيلم الأول كما قلت لك فيلم معزز طريق الأسود، يعني حتى الممثل الرئيسي بتاع الفيلم خذا جائزة يعني.
0: نعم.
1: حتى ما تعتبر إلى جانب سيف، وتحصل جائزة أحسن ممثل إفريقي في 6 أسبوع في هولندا، وكذلك يعني فيلم الروندا 13 يعني كل الممثلين تحصل الجوائز.
0: نعم.
1: وذلك جعل لأسباب عدة، منها أني أنا كذلك في نفس الوقت ممثل، يعني نعرف كيفاش نتعامل مع الممثل بحكم تجربتي أكثر من 30 سنة في التمثيل بين التلفزة والسينما والمسرح، مثل من العديد من الأشياء اللي موجودة في السينما وعلى رأسهم إدارة الممثلين.
0: نعم، أنت بطبيعة الحال نذكر حتى سأل المستمعين كنت يعني ظهرت في المسلسلات ولد الناس، عودة المليار، حطها فوق السحاب، تقريبا أكثر من 25 مسلسل.
1: نجوم الليل برشا برشا. نعم. مسلسلات
0: نسيتهم، أنا صدقت نسيت. أذكرك حتى اللي ظهرت في الكسوة، ظهرت في عرس القمر، دار الناس، يعني هذوما إلى جانب الأفلام والمسلسلات الأجنبية اللي تصورت في تونس بطبيعة الحال.
1: طبعا أي بلاك جولد، هاوس أوف صدام، كونترول ديدونتيتي، العديد من الأفلام الأجنبية.
0: نعم.
1: وبرشا أفلام تونسية زادة مثلت فيها. أنا خدمت اشتغلت فوزي خويا مع أكبر المخرجين خاصة كلهم الكبار كل.
0: نعم.
1: كنت معهم يعني كممثل وتعلمت منهم الكثير والكثير، يعني مدرسة.
0: نعم.
1: كنت مع سي عبد بن عمار الله يرحمه، مع
0: في خطى فوق السحاب خاصة هذاك يعني.
1: مع سي نوري، خدمت مع طيب لحيش الله يرحمه، مع مصدقلي برشا الكبار،
0: حبيب المسلماني بطبيعة،
1: حبيب المسلماني كذلك. يعني بين السينما والتلفزة خدمت مع أكبر المخرجين.
0: نعم.
1: الحق تعلمت منهم الكثير وذاك هي ديننا ديما هكاك، نجيو احنا نتعلموا على اللي اكبر منا ومن بعد الاصغر منا جيو يتعلموا منا، وهذيك هي سنه الحياه.
0: نعم، جيل بعد جيل، وتالق طبعا الدراما والسينما والمسرح في تونس. نمشي، واني كنت نحكي على الموسم السينمائي 2026 2027، فما برشا افلام في انتظار الجمهور التونسي يعني في دور السينما، انطلاقا من الموسم السينمائي الجديد اللي ينطلق عاده مع افتتاح السنه الدراسيه 2026 2027، يعني تقريبا في سبتمبر. يعني انت من بين المشاريع الموجوده فما مشروع فيلم وثائقي بإنجاز محمد علي النادي.
1: إيه، هو مشروع ذي معناه الفكرة متاعه.
0: نعم.
1: أنا عايشة معايا منذ سنوات، وكنت ديما حاير في طريقة السرد، يعني طريقة اللي باش نحكي بها، الطريقة اللي باش نحكي بها المشروع ذي، المشروع هو
0: طريقة الطريقة المثلى، يعني حبيت تقول إيه هو؟
1: الطريقة المثلى، يعني شنية. نعم. نعمله وثائقي، نعمله روائي، نعمله روائي وثائقي. يعني كانت هذه المشكلة، لأنه الحكاية موجودة، حكاية الوالد والوالدة، يعني القصة موجودة، ولكن الطريقة هي اللي خلتني معناها نخمم سنوات، ومنذ السنة الفارطة معناها اخترت أني مش نحكيها بطريقة اللي تتسمى هو الوثائقي الإبداعي، معناها دوكيمونتير دو كرياسيون، وسي دوكيمونتير إبريد.
0: أيوة.
1: على مثال، نعطي مثال باش تفهم شوية.
0: نعم. طريقة. أي. ما. نعم.
1: كما فيلم كوثر بن منية ألفة، هو
0: زينب تكره الثلج يعني.
1: لا لا لا لا، بنات ألفة مش زينب.
0: بنات ألفة، خاطر حتى حتى حتى فيلم نتاع زينب تكره الثلج يعني هو فيلم وثائقي تحصل على التنيت الذهبي 2016. نعم. أيوه.
1: أي صحيح، ولكن الأكثر نوع توا الإبريد، هذا الدوكيمونتير إبريد في السنوات الأخيرة، يعني سنتين ثلاثة هذوما، خذا يعني خذا كيفاش نقولوها، ولا معروف أكثر، فهمت؟
0: نعم، طريقة يعني بين الفيكسيون والدوكيمونتير، يعني
1: بين الفيكسيون والدوكيمونتير، ولكن نعم. فيها الجانب الدين، طرف المخرج يعني عنده الحرية التامة باش يضيف اللي يحب عليه، يعني كل شيء مفتوح يعني.
0: نعم، سعاد ولا مين؟ يعني هذا تقريب الاسم المحدد بالنسبة لشريط الوثائقي مستقبلا، يعني
1: هو هذا الاسم اللي حاطه طوى، ما نعرفش الامور دي تتطور، يعني دوكيومونتير هو يعني عباره على لابوراتوار، يعني ممكن الاسم يتغير، ممكن الاسم يقعد، ولكن الاسم اللي قدمت به انا المشروع هذا للجهات المعنيه في تونس والا خارج تونس هو سعاد ولمين.
0: سعاد ولمين،
1: قلت لك نجم يقتل الاخر كما ينجم يتبدل.
0: نعم. وقتاش باش ينطلق التصوير نتاعه دالي؟
1: والله ان شاء الله بقدر تربي، احنا معناها قاعدين نخمو، بدلا لانه زاد فما كذلك بعض المشاريع الاخرى في تونس وخارج تونس، يعني تعب نحاول ننظم في
0: نعم.
1: السنة القادمة هذه على مستوى الإنتاجات والمشاريع اللي عندي، احنا كنا باش نصوروا في اواخر جويليا، يظل باش نوخروا لسبتمبر، وهذا التو اللي موجود، وممكن ممكن تصير تغييرات، اما انا حسب الجدول اللي حاطه توا قدامي هو يلزمني نصور في سبتمبر ان شاء الله.
0: سبتمبر ان شاء الله. على كل حال لمزيد من التفاصيل ان شاء الله مره اخرى، واكيد احنا ننتظر يعني قدومك للمستير وفي استديوهات اذاعه المونستير ان شاء الله.
1: طبعا. ان شاء الله طبعا.
0: شكرا. أني عارفك أنت بتمشي للمسرح الكارتاج بتشاهد يعني حفل شكون؟ شاب خالد.
1: شاب خالد.
0: أيوة.
1: شاب خالد أنا مستضيف الليلة لحفل شاب خالد.
0: نعم.
1: دونك هاني نحضر في روحي باش ننطلق إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سارة ممتعة. إلى اللقاء أخوي محمد علي.
1: شكرا فوزي، شكرا ليك، وشكرا لإذاعة مونستير، وشكرا للناس اللي سمعونا الكل، وإن شاء الله يا رب تكون عنا لقاءات هامة نحكيه فيها خاصة على المشاريع الفنية والسينمائية.
0: شكرا، إلى اللقاء.

0: 8 و 25 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، لقاء متواصل حتى للعشرة متاع الليل مع سحر السينما. طبعا كنا نحكيه على الموسم السينمائي الجديد في تونس 2026-2027، وقائمة طويلة من الأفلام الجاهزة، وفما الأفلام في الانتظار، وفما أفلام باش تنطلق التصوير متاعها في الأيام القادمة. طبعا احنا وجهنا الدعوة العديد من المخرجين باش يحكون على بعض التفاصيل حول مشاريعهم الجديدة. اليوم سعيد كذلك باستقبال المخرج محمد خليل بحري. نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: وسهلا، شنو امور سي فوزي؟
0: اهلا بك محمد. عايشك دائما نتذكرك استضافتك يعني في شهر رمضان، جيت بحذانا وكان وعدينا حصه متميزه يعني في السهره هذيك. وطبعا انت وقتك مخرج تلفزي من خلال مسلسل غيبوبه. اليوم محمد خليل بحري، احنا بطبيعه الحال وجهنا لك الدعوه بصفتك قمت بتنفيذ يعني مشروع جديد، والحقيقه كنقدم احنا المخرج محمد خليل بحري، نقولوه هو مخرج ومؤلف ومنتج تونسي وكاتب سيناريو. قدمت العديد من الأفلام نجم نذكروا بها هيك ولا؟
1: أي بالطبع بالطبع. أي فوزي
0: أيوة.
1: يعطيك صحة التقديم، وديما كما نقول لك معناها أنت على الرحب والسعة، معناها كل ما تكلمني معناها نعمل الماكسيموم باش نجم نكون حاضر معك، سواء معناها فيزيك سواء بار تليفون معناها إن ما أمكنش. وإن شاء الله ديما معناها إن شاء الله ديما نشوف وكاية معناها موجود الانتاجات السينمائية والتلفزية والكونكورنس هذه المحلية اللي ما تنجم تعود كان بالخير على المتفرج التونسي والمستهلك التونسي معناها بشكل أول.
0: نعم، هو في الحقيقة احنا استديوهات إذاعة المسير مفتوحة للجميع، ومرحبا بك في كل وقت أخويا محمد خليل، ويشرفنا حضورك بالطبع. خاطر احنا زاد كيف كنوجه الدعوة للمخرجين الشبان اللي قاعدين تألقوا وهما شادين المشعل توا، خاصة في السينما التونسية حسينا يعني فما برشة تنوع، فما برشة حركية، فما تحس أنه حتى الجمهور قابلكم يعني كجيل جديد، يعني عندكم برشة أفكار، وهذا اللي هو اللي يخدم السينما التونسية، اللي أنا السينما التونسية في حاجة يعني دم جديد احنا نقوله مستقبلا. محمد علي، بطبيعة قلت أني نذكر بالأفلام متاعك، يعني الحقيقة إلى حد الآن استطعت كونك تنجز يعني 6 أفلام. الحقيقة مو سهل في عمرك أنت، والخمسة والخميس عليك بالطبيعة، يعني تتوصل باش تقدم 6 أفلام طويلة يعني في فترة بتاع 5 سنوات تقريبا، هذا يسمى إنجاز تجم تقول محترم جدا.
1: والله شوف، هو الحق نتاع ربي كما قلت أنت، هو إنجاز، وإنجاز كبير على الأخر، وإنجاز الحق نتاع ربي وراه برشا تعب. أنا ما كانش بالسهل، سورتو كما قلنا راهو الظروف نتاع تونس، ظروف الإنتاجية في تونس راهي ظروف تعبة. نرجع ديما للأساس اللي هو الكونسوماتور، اللي هما فما تغييب القاعات السينما، فما نومبر صغير نتاع قاعات سينما. تو انا نرجع انا نحكي حتى على المستير اللي نعرف فيها اللي ما فيهاش قاعات سينما،
0: ما فماش قاعات سينما،
1: ولايه معناها الباز نتاعها دي ستوديون كيما ولايه مستير ما لقاوش فيها دور عرض، معناها بالنسبة لنا راهو ستون كاتاستروف.
0: نعم.
1: بالحق معناها نحكي بكل شفافية، ولاية كولاية المستير ما فيهاش قاعة سينما. نعم. راهو كارثة كبيرة، معناها لازم العباد اللي يرجع لهم بالنظر، معناها
0: نعم.
1: راهم هما اللي يتحركوا ماناش نحن. هذه تأثر على الإنتاجية بشكل أول. المشكلة الثانية أنه أنت عندك مواسم محددة نتاع إنتاج أفلام.
0: نعم.
1: معناها توا راهو في شهر رمضان، شهر رمضان كيما نعرف معناها العينين والسبونسور والكونسوماتور اون جينيرال، خاطر ابريتو نحن رانا نعملوا في تجاره سينمائيه، لو كان ما جاتش فيها رونتابيليتي وما فيهاش فلوس.
0: نعم.
1: خاطر الدوله ما تنجمش تدعم الافلام الكل،
0: ولكن
1: نحكيو على
0: عندها ميزانيه معينه محدده دعم افلام كل سنه، يعني فما لجنه مختصه تختار يعني بطبيعه الحال.
1: واضح. وانت كنت تحب تركز اون كاليتي، راهو نعاود ديما نرجع وانا ديما نقولوا كلامي هذا، راهو فما بلدان سياحتها واقتصادها قام على السينما راهو ناخذوا تركيا، رانا ديما نحن نحاولوا نخرجوا تونس في احسن حله، رانا حتى كي نصوروا تونس رانا نحاولوا نخدموا على سياحتها، نخدموا على سيكل كامل
0: على الصوره عموما يعني بالطبيعه.
1: الصوره هي اكبر تاجر توا، الحروب قاعده تقوم بالاعلام وبالصوره، والهدنات تقوم بالاعلام وبالصوره، البيوع زاده في حد ذاته، معناها كل شيء، معناها الباز الكوميرسيال في العالم الكل قائمه على الصوره. نجي نشوفوا نرجعوا النقطة اللي كنا نحكي فيها، اللي ستة أفلام في الظروف هذوما رامي تسميه صعب وصعب برشا برشا برشا، إما الغزاء معناها قاعدين نحاولوا وإن شاء الله نكونوا معناها قد المسؤولية، وإن شاء الله نكونوا معناها نجتهدوا وإن شاء الله يا ربي نصيبوا.
0: أكيد هو أكيد توكي كنت تحكي أنت معناها ستة أفلام هذوما، أكيد يعني ممكن فما دعم من الوزارة ولكن فما دعم ذاتي، يعني أنت توصلت باش أنك تنتج يعني أفلام بظروفك الخاصة يعني بتبيع. نعم
1: حبيبي أنا عمري ما خذيت حتى دينار من الدولة باش نبدأ واضحين،
0: حتى فيلم خذيت من دعم يعني من الأفلام هذوما؟
1: لا لا لا
0: نعم
1: لا لا
0: آخر نفس آخر نعم آخر آخر نفس آخر نفس خاتم عليسة، هذا الفيلم اللي كان موجه للأطفال اللي نجح برشا، حجر الواد
1: حجر الوادين الترتيب الاخر نفس من بعده حجر الواد من بعده خاتم عليسة من بعده زريعة ابليس من بعده دنيا وتوا الفيلم اللي مازلت كملت صورته.
0: الفيلم الجديد هذا اللي انت كملته هو نفس الطريقة متاعك المتوخات يعني، او فما اسلوب جديد او فما فكرة جديدة او مش عارف كيفاش نجم نقدموا الفيلم الجديد متاعك؟ حتى
1: طابع جديد. نعم. فيلم ذو طابع جديد، اول مرة انا فركز فيه روحي. نعم. توجه تجاري اللي طالبه الببليك التونسي اللي هو الكوميدي مع اضافة افونتور، معناه فما خرافة فما قصة فما فما فما أكروش اتبع عليها مغامرة كوميدية وإن شاء الله نكون توفقنا فيها. معناها كما قلت لك أنا حتى قبل الواحد راني ماذا بيا معناها الحق متاع ربي ما نحرقش، خاطر حتى الدات متاع السرتي ما نعرفش.
0: أكيد أكيد احنا ناخذوا جست هكا مش تفاصيل التفاصيل، احنا جست إشارة فقط احنا قاعدين نتبعوا في متابعات يعني للأفلام الجديدة. فيلم دنيا شنو حقق؟ حقق شيء المردود متاعه الساقبل؟ هذا آخر فيلم متاعك أنت؟
1: لا، فيلم دنيا نجم تقول كارثة بأتمان الكلمة أوني بوغيشي.
0: أنت تحولت الكوميديا على خطر تحس أن الذوق متاع المتفرج التونسي يميل برشا للكوميديا؟
1: أي
0: هكا
1: تحولت الكوميديا. شوف أنا عندي تجارب كوميدية كانوا في الصغير قبل، أنا بحكم خدمتي في أمور جدية، خدمتي في أضحك معنا، في ديما لاباس، في برشا معنا منوعات تلفزية خدمت فيهم أنا، وحتى الأولاد اللي معايا معنا اللي كانوا يكتبوا غادي بوما كنت في ديبارتمون تاع الكتيبة، ما هما بيدهم معنا أحمد السيد، زين عابدين ماستوري، سيف عمران،
0: هذوما اللي عملوا صاحبك راجل يعني سلسلة تاع صاحبك راجل. نعم
1: دونك هما بيدهم معناها هما ديما يشجعوني على الكوميديا، ديما في كلامنا يشجعوني على الكوميديا، معناها يعرفوني معناها قل من نجم ينجح غادي. دونك جربت كانت شراكة في كتابة السيناريو مع وسيم بكوش اللي هو الحق سي ان اكسلون اكتور بالنسبه لي انا، رايي الشخصي هو ممثل تبارك الله عليه، اون بليس كو سا هو سيناريست، اكتشفت فيه الموهبه نتاع سيناريست اللي هو سيناريست ناجح على الاخر. عطينا اليد في اليد وحاولنا نكتبوا السيناريو هذايا، والحق نتاع ربي انا وجهه نظري اللي هو معناها روح جديده في السينما التونسيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله على كل حال بالتوفيق اخويا محمد خليل. المهم انت عندنا تحس انه عندنا كوميديين ينجموا يهنيونا في الافلام هذو، خطر توا برشا عناوين وبرشا مخرجين نحس بهم معناها قاعدين يميلوا للكوميديا، عندنا يعني طاقم نتاع ممثلين ينجموا نلقاهم في برشا افلام هيك.
1: شوف سؤال صعيب برشا، خاطر الممثلين الكوميديين موجودين في تونس ومعناها معروفين، ما كي تجي تحسب راه اون تيرم دو ماس معلاش ماس كبيره، علاش؟ على خاطر التيرام هو متوفر. راه كي تجي تخدم فيلم ولا زوز افلام كوميديين في العام راه ما تنجمش توفر تيرام، العباد ما عندهاش الحق تغلط وتجرب وتشوف روحها اسكو نجحت والا لا.
0: نعم
1: انت ما عندكش اندستري، دونك ندخلوا في منطلق القمار يا تصيب يا تخيب،
0: ايوه تحدي يعني تنجم تقول
1: اي ندخلوا في المنطلق هذاك.
0: نعم.
1: ونشوفوا معناها، والعقل نتاع ربي احنا الشعب التونسي ضامر بطبعه، معناها الشعب التونسي معناها تحسوا عنده روح الدعابه، معناها تحس دمه مخيف، معناها التوانسه اون جينيرال دمه
0: خفيف، يحبوا يمشيوا للسينما يحبوا يتفرهدوا زاد، راهو شوف الجمهور تو صحيح فما سينما المؤلف موجوده، يلزم زاد تكون موجوده السينما المؤلف باش يكون فما عندنا توازن بين الكوميديا وبين الافلام التجاريه، لكن زاد الجمهور من حقه يحب يمشي يتفرهد خاطر بتعرفك ستريس وكل خاصة في يحب ديما في الويكاند يحب يشوف يمشي العرض مسرحية عرض سينمائي لكن يحب يتفرهد يحب فيلم اللي يجي معناه ما يكسرش راسه بشي
1: هو فهم يعني اللي هو الفيل جود موفي اللي هو مش بشرط يكون كوميديا معناه فيلم لايت
0: نعم
1: الايجيبسيان معناه نحن كي نشوفه التوجه الاخراني بتاع المصريين اللي هو تأب ولا تكره اندستري
0: تأب
1: ولا تكره معناه إن معناه عباد
0: عندهم سوق يعني وعندهم سوق نعم عندهم سوق
1: والكونتيتي وعندهم ماس وعندهم ببليك ومعناها لغتهم مفهومة في الخليج مفهومة عند العرب الكل معناها دونك تشوف توجههم في الاخر اللي هما بالحق معناها
0: نعم
1: لازم ناخذهم ان اكزامبل سويف الحق نتاع ربي مش تقنيا ما نحكي تجاريا بالنسبة لنا نحن هما اللي توجهوا للفيل جود موفيز ديرنييرمون وبلوز اون موان معناها قاعدين نشوفوا في نجاحات اونيفو غيشي وحتى نكتشفوا مواهب اخرين ان الحق نتاع ربي في الفيلم هذايا جبت ممثلين كونفيرمي جبت ممثلين عملوا تجارب قليله اما ناجحه وجبت كمان عباد جدد اللي ان شاء الله يا ربي نتوافقوا في الاختيار وعلاش لا يكونوا بدايات نتاع نجوم جدد معناها في
0: ما نجموش نعرفوا من اهم الممثلين يعني في الفيلم الجديد نتاعك فمش
1: باهي نعطيك عنا
0: نحبوا سكوب ديما على موجات ذات المنذر
1: نعم. على عين والراس على عين والراس حبيبي عنا محمد السويسي
0: اي
1: عنا محمد كرموسي
0: اي
1: راني مخمير
0: اي
1: سمر صمود شادي العرفاوي
0: اي
1: ريم بن مسعود
0: نعم
1: سي شوقي بوغلية
0: اي
1: إباح حملي
0: إباح
1: حملي اي من بن حميدة محمد رسول الله
0: والله فريق باهي الحقيقة فريق باهي في برشا اسماء معروفة بالطبيعة
1: أي
0: يعطيك الصحة
1: حاولنا نكون تكون خلطة بين
0: الجديد والعاد وتجربة على كل حال محمد خليل شكرا على كل حال كنت معانا وعطيتنا برشا تفاصيل على يعني الفيلم الجديد متاعك اللي هو انتهى تصويره ينتظر وقتاش باش يتعدى في سبتمبر ان شاء الله
1: والله الحق نتاع ربي
0: انت والموزع معناها
1: مازلت ما نعرفش والله مازلت حتى الموزع ما نعرفوش شكون
0: نعم.
1: ومازلت الحق نتاع ربي الديتاي هذوما مازلت وانا غاطس في تركيه تكنيك انا في الاتالوناج في الميكساج
0: الاخيره البوست برودكسيون هذا يتسمى
1: صحيت انا واحد في البوست برودكسيون تاعو معناها غاطس غادي وان شاء الله يا ربي سكيسيور باش يرى النور معناها
0: ان شاء الله بالتوفيق اخويا ان شاء الله بالتوفيق وانت من المخرجين الواعدين المتميزين في تونس واحنا بطبيعه الحال يشرفنا يعني هيك انجازاتك يعني لفائده السينما التونسيه شكرا محمد خليل
1: يعيشك سي فوزي يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه على الاستضافه وان شاء الله ديما نكونوا حاضرين معاكم وان شاء الله اول ما يهبط الفيلم بقدره ربي نكون حاضر معاكم معناها انا ويمكن حتى عدد من الابطال في بلاتوم تاعكم الجديد ان شاء الله
0: مرحبا بك في كل وقت يا اخوي محمد خليل
1: الى اللقاء
0: على خير
1: سلام صباح الخير بقى.

0: الشابة ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرسكم الحبيب
10: الله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر
11: الله الله الله
12: أسلمتكم صباح
1: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: Thank you. I love you.
14: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: طبعا نواصل في تقديم جديد السينما التونسية. كما قلت قائمة طويلة تقريبا تضم أكثر من 20 فيلم بالنسبة للموسم السينمائي الجديد إن شاء الله 2026-2027 في تونس. يعني الجمهور التونسي باش ينتظر عديد المفاجآت من خلال الأفلام التونسية الجديدة بإمضاء مخرجين متميزين وكذلك مخرجين جدد يعني ينتميوا للجيل الجديد في تونس. وهذا يسعدنا بطبيعة الحال لأنه يعني فما دائما فما تواصل وفما تسابق وتلاحق بين كل الأجيال من أجل النهوض بالسينما التونسية. احنا قلنا فما قائمة طويلة برشا، واليوم يسعدني كذلك انه باش نستقبل خويا وصديقي المخرج المتميز مصلح كريم اللي نعرفوه مخرج وكاتب سيناريو ومنتج، واكيد برشا تفاصيل باش يقدمها لنا اخونا مصلح لانه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد يعتبر تقريبا الثاني بعد باب الفلة اللي هو يعود سنة انتاجه تقريبا سنة 2011. مرحبا اخويا مصلح.
1: عسلامة سي فوزي وشكرا على الاستضافة، وماذا بيا نسلم على أهالينا الكل في المستير وفي الساحل.
0: نعم مرحبا بك مصلح. بطبيعة مصلح بعد فترة طويلة واللي اكتفيت تقريبا أنت بالإنتاج يعني في خاصة في بعض الأفلام مع طبعا صديقتنا وهي زوجتك طبعا خديجة المكشر زي كيف كيف نوجه لها تحية. خويا مصلح اليوم بعد مدة تعود للكاميرا وتعود للإخراج وتعود للأجواء متاع الأفلام بفيلم جديد بعد يعني باب الفلة نذكره اللي هو مع دور الزروق وعلي بنور. يعني الفيلم كان حلو برشا ونجح وكان يعني في المستوى يعني بالفيلم هذا أكيد ننتظر نجاح آخر يعني من خلال تجربتك السينمائية
1: إن شاء الله. هو صحيح أنا قعدت مدة طويلة، المدة هذه خلتني ننتج برشا أفلام الخديجة ولا المخرجين الأخرين.
0: نعم.
1: أنا كتبت فيلم

0: حبيت نكرر فيه الشهداء متاع المؤسسة الأمنية والعسكرية.
1: نعم.
0: كتبت فيلم اسمه دقان على باب الجنة.
1: نعم.
0: وهذا الفيلم معناتها استغرق مدة باش نحضره. والحق من بعدك دخلنا في مرحلة الانتاج نتاعه وتصويره.
1: نعم.
0: سواء انا في المرحلة نتاع البوست برودكشن نتاعه.
1: نعم.
0: نكمل فيه خاطر فيه خدمة كبيرة نتاع البوست برودكشن.
1: نعم.
0: ان شاء الله ربي يسهل علينا ونكملوه. هو ان برانسيب من هنا لاخر اوت يكمل الفيلم.
1: يكمل الفيلم. نعم.
0: دونك فوالا ان شاء الله.
1: انت قلت يعني على وضح لي بالسيناريو نتاع الفيلم الجديد هذا بالضبط يعني
0: هو نعم. الفيلم والله أنا قعدت مدة نشوف معناتها في لقاء طاير في بلادنا.
1: نعم.
0: معناتها المعاناة الكبيرة اللي قاعدوا يعانيوا فيها تعاني فيها المؤسسة الأمنية معناتها والمؤسسة العسكرية بالأخص.
1: نعم.
0: ومن بعد كي جاتك الأحداث متاع الأمن الرئاسي شفنا معناتها قعدنا ما فماش حاجة.
1: نعم.
0: كبيرة صارت على الناس اللي
1: الأحداث اللي صارت مع موظفناهمش في أعمال يعني فنية يعني
0: لا الأحداث ولا حتى.
1: نعم.
0: حتى معناتها مقالات تتقال معناتها سخونة في
1: نعم.
0: في وقت الحدثهم بعدك يمشيوا في في في في في التاريخ
1: يزم حاجة توثقهم يعني يزم
0: حبيت نعم. حبيت ك ك ك
1: نعم.
0: كمثقف كرجل معناتها سينمائي.
1: نعم.
0: حبيت نعمل حاجة باش نقدم معناتها تحية واعتراف للفضل شهدائنا
1: المؤسسة الأمنية يعني بصفة عامة تقريبا. نعم.
0: كل المؤسسة الأمنية والعسكرية.
1: نعم.
0: وحبيت معناتها نقرب أكثر لهالمؤسسات هذه على خاطر كان ثم بلوكاج كبير ما بين الناس خاطر ما يعرفوش.
1: نعم.
0: ما فماش تواصل كبير.
1: نعم.
0: وأنا خدمت مع الوحدة المختصة للحرس الوطني معناتها كانت من الأول كنت متخيلها حاجة صعيبة ياسر.
1: نعم.
0: لقيتهم ناس معناتها من أعظم ما شفت
1: سهلولك يعني العمل متاعك يعني بطبيعة الحال والفكرة
0: معناتها مش سهلولي العمل معناتها كانت أكبر تجربة معناتها.
1: نعم.
0: بالنسبة لي أنا فنية لكن حتى بالنسبة للفريق معناتها كانت تجربة إنسانية قبل ما تكون عمل ولا اون اكسبيريونس معناتها بروفيسيونيل كانت أكثر حاجة معناتها تجربة إنسانية وشفنا أعباد والحمد لله اللي موجودين الناس هذوما في تونس.
1: نعم. المهم الفيلم شيكون روائي ولا وثائقي صح بكل شيء؟
0: لا فيلم روائي انا يعني ما خدمتش الوثائقي.
1: نعم.
0: خدمته فيلم روائي.
1: روائي يعني
0: معناتها قصه سيناريو معناتها كتبته وحبيت نحكي معناتها الاطخام نتاعو تبدا على مبني على رساله الغفران نتاع ابو العلاء المعري.
1: نعم.
0: دونك جي في ان فواياج معناتها قمت برحله.
1: نعم.
0: ما بين جهنم والجنه.
1: ايوه.
0: في الاخر بالكل نكتشفوها الجنه اللي هي بلادنا الحق.
1: بلادنا طبعا
0: بلادنا.
1: والله الحقيقه احنا نحييك على هالتجربه هذه وكنت نحكي وزاد كان معي قبلك يعني محمد علي النادي ومحمد خليل البحري واحنا قاعدين نستعرضوا في الافلام الجديده التونسيه لقينا فما برشة تنوع وبرشة افكار جديده وهما يعني تنجم تكون من الواقع التونسي لانه فما ساعات فما بعض بلدان متى يبداوا يحكيوا على يسردوا في قصص في افلام وبعيد كل البعد يعني الواقع متاعهم متاع بلدانهم احنا اليوم والحمد لله حتى كي نجيو نحكيوا على فيلم يمس الواقع التونسي سواء كان السياسي ولا مجتمعي ولا اي معناها مجال من المجالات لكن نعرفوا اللي هذا يمس تونس يعني يمس الواقع التونسي وانا نحييك على هالتجربه هذه بطبيعه مصلحه
0: طيب والله هذه اقل حاجه نجموا نعملوها معناتها لازم نوثقوا معناتها كمثقفين ولا كناس معناتها مبدعين في المجال نتاعنا معناتها نوثقوا حاجات اللي ما صارتش معناتها قبل وحبينا معناتها تكون تحيه واعتراف للانفس والارواح نتاع الشهداء هذيا حبينا نقدموا معناتها تحيه كبار لهم وذلك علاش انا عملت الفيلم معناتها لا اكثر لا اقل.
1: نعم.
0: بالنسبه للافلام التونسيه الحمد لله فما معناتها فما حركيه.
1: نعم.
0: كبيره المده هذه وقاعدين نشوفوا في برشا شباب قاعد يبشر في برشا حاجات انا كنت في الكوميسيون الاخرانيه قريت سيناريوهات حلوين فما حركيه، فما هذوما المكاتب اللي قاعده تخرج في الـ في الـ في, الـ في الشباب، معناتها فما قاعدين يخدموا وقاعدين يضيفوا حاجات للسينما. ما تقعد ديما نحن السينما نتاعنا سينما نتاع مؤلف، هذاك علاش المواضيع نتاعنا تحس نعم يمسونا اكثر لكن
1: نعم.
0: فما زاد مده توا عدى 5 ولا 7 سنين التالي، مع تبدينا ندخلوا في السينما الكوميرسيال مع التجارية.
1: تجارية نعم.
0: وهذا يا باهي يا باهي.
1: يكون فما توازن بين سينما المؤلف والسينما التجارية.
0: إيه خلي نحن مثل. أهم حاجة. سي فوزي أهم حاجة. إنه رجعوا كما كنا قبل. لعبات تعاود ترجع لسادة السينما.
1: وان شاء الله تكون القاعات متعدده واحنا قاعدين المشكله نتاعنا هي قله القاعات. على كل حال موضوع اخر اكيد نحكيو فيه خويا مصلح، ان شاء الله وقت الفيلم يكون جاهز اكيد باش نزيدو نتصلوا بيك مره اخرى ونجيو نحضروا في الافون بريمير ان شاء الله، وتكون بحذانا زاد في استوديوهات ذات المنصير ان شاء الله بخويا مصلح. شكرا.
0: يفضلك سي فوزي، ميرسي للاستضافه نتاعك، وان شاء الله نكمل الفيلم هذا وان شاء الله يخرج يعجبكم ان شاء الله.
1: شكرا على كل حال مصلح، تحياتنا وتحياتنا لاختنا خديجه المكشر، الى اللقاء وصباح الخير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى حدود 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملات الرمية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسية عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديدة يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد قليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة سياحية وتشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة لديوان بتونس، أكدت التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركية لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

بودكاستير، تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة.

0: سينما مع فوزي الصخيري.
1: بابا هتركب؟

0: بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف.
1: عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف.
0: تسمحي لي كلمه واحده؟
1: قولي يا نور العين
0: بدي اعرف لبسي اعرف.

0: عشان كنت هنكون النار ولا احلفي ادخل بوها المنتي وصفوي في قدهوتي.
1: يجدد اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات الجزء الثاني من برنامج سينما المتواصل حتى 10 ليلا. الأغنية التي كنا نستمع إليها هي طبعا مأخوذة من فيلم غزل البنات، يعود إنتاجه لسنة 1949 مع ثنائي ليلى مراد والعملاق نجيب الريحاني، الألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نمشي للسينما العالمية الآن، كما نحكيه طبعا في هوليود أنه الأفلام الجديدة يعني تخرج للقاعات دائما في فصل الصيف. علاش؟ خطر عندهم الإمكانيات في دور السينما، المكيفات، العرض المتميز على مستوى الصوت والصورة، خلي الموزع يعني يتشجع، وكثرة القاعات بطبيعة الحال يتشجع باش الأفلام نتاعه تنجم تخرج في الصيف. احنا العكس في تونس، راهو العكس في تونس، ما عليه تو في الفترة الأخيرة حسينا أن الموزع قاعد يجيب في أفلام جديدة، خاصة الفيلم هذا اللي هو موجود في تونس أوديسي، معناه الأوديسة، الفيلم الحدث يعني العالمي في دور السينما الأمريكية، قاعد يتجول يعني حتى في العديد من الدول العربية كيف في مصر والسعودية. يعني اليوم فما قاعات قليلة جدا، فاتي مثلا اللي هي مجهزة بالمكيفات وفيها الدي سي بي وفيها العرض المريح، نقوله حتى المتفرج كي يقطع التذكرة متاعه باش يمشي يتفرج على فيلم يلقى روحه مرتاح، كرسي يعني مريح، زاد كيف يتفرج على عرض يلقى روحه معناها فما جودة على مستوى الصوت والصورة. هذا علاش يشجع معناها المغرم بالسينما باش يمشي لدور السينما. إن شاء الله كل حال القاعات تكثر، احنا توا نحكيهم ديما نجدوا الموضوع هذا، ولكن للأسف باقي ما فماش يعني ما فماش يعني حركية في الموضوع هذا، وش نشوفه نهار آخر ما ممكن إنشاء يعني دور سينما جديدة في تونس. إن شاء الله كل حال تتحقق هالمشروع هذا. الفيلم اللي باش نحكيه عليه بالطبيعة للمخرج كريستوفر نولان، الفيلم المخرج يعني صنع يعني حدث سينمائي حقيقي على الشاشة الكبيرة، وإذا يعني إذا كان استمر هذا الزخم فقد يكون أمامنا واحد من أبرز الأفلام لسنة 2026 بلا منازع. الفيلم الحقيقة يقدم تجربة بصرية وسمعية مذهلة، كل ما يخص عناصر الصورة الحقيقة شيء مبهر، أماكن التصوير، تجهيزاتها، الملابس، الأدوات المستعملة، الأسلحة، المراكب، الحصان، كذلك جودة التصوير نفسه والمؤثرات البصرية سواء تقدمت بشكل عملي أو بالكمبيوتر. بطبيعة المؤثرات اليوم الكمبيوتر قاعد تقوم بدور كبير برشا فيما يخص المؤثرات البصرية. بلغت ميزانية الفيلم تقريب 375 مليون دولار، وهي عبارة عن 250 مليون كلفة الإنتاج و125 مليون كلفة التسويق الدعاية. طبعا شفت قديش يعطيه قيمة للدعاية متاع الفيلم متاعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تقريب نصف الميزانية متاع الفيلم، يعني إذا كان 250 مليون دولار هو كلفة الإنتاج و125 مليون دولار هي كلفة يعني الدعاية وكلفة يعني تسويق الفيلم. والفيلم يحتاج إلى 700 مليون دولار حتى يبدأ بتحقيق الأرباح. الفيلم باش يقتبس يعني قصيدة الأوديسة اللي تحكي على رحلة عودة أوديسيوس إلى موطنه بعد نهاية حرب طروادة، وباش نشوفه طبعا مواجهته مع وحوش وأساطير وآلهة في مغامرة تجمع بين الفانتازيا والأكشن والدراما. فيلم الحقيقة متميز، وهذه الومضة الإشارية بالنسبة لفيلم الأوديسة. After years of war, no one could stand between my men.

0: promise me you will come back?
1: What if I can't?

0: نبقى مع أخبار السينما. أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورة 79، يعني المقرر إقامتها من 5 إلى 15 أوت 2026، حيث وقع الاختيار على الممثلة والمنتجة التونسية عفاف بن محمود لرئاسة لجنة تحكيم سينمائيو الحاضر المخصصة للأفلام الأولى والثانية للمخرجين الصاعدين. طبعا هذا يزال كيف يهمنا، لأنه يعني المبدعين التونسيين متألقين سواء كانوا في التمثيل ولا في الإخراج، ولكن زاد كذلك في إدارة مهرجانات كبرى يعني على رأس لجنة التحكيم. يعني هذا زاد كيف سمع حدث. يعني عفاف بن محمود الممثلة اللي كانت حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، كان معنا محمد علي النهدي، وحكينا على طبعا الفيلم الروندة 13 اللي حقق برشا نجاحات يعني وتحصل على برشا جوائز. كذلك نذكر أنه زاد كيف رحيل الممثل العالمي سام نيل البطل متاع سلسلة جوراسيك بارك عن سن تونس 78 سنة. بطبيعة جوراسيك بارك تعرفوا متاع الديناصورات، الفيلم الحدث اللي أنجته السينما الأمريكية في فترة الثمانينات، وهو للمخرج المبدع ستيفن سبيلبرغ، اللي هو يعني تقريب السلسلة هذه تقريب تقدمت على امتداد 4 حلقات 4 مرات كما لزافونتيري لارش باردو زاد كيف 4 أجزاء اللي فيها هاريسون فورد، ودائما مع المبدع ستيفن سبيلبرغ. إن شاء الله بعد الأذان باش يكون عنا لقاء مباشر من القيروان، ثم أكيد باش نختموا السهرة مع ذاكرة السينما، وباش نحكي لكم على فيلم الحقيقة باش بالحق تنتبهوا ليه. الفيلم هذا اللي باش نحكي عليه هو ذهب ما الريح، يعني أوتون أون أمبورت لي فون، أشهر فيلم عالمي. يعني نعود بعد قليل.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 9:25 دقيقة على موجة إذاعة المرسير وبرنامج سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشي والموضوع آخر, نمشي القروان. طبعا السينما القيروان دورة تدريبية سينمائية شاملة, طبعا فيها العديد من الاختصاصات, يعني ورشات تكوينية. جمعية القيروان للسينما السمعي والبصري, طبعا باش يكون معنا سي قاسم البراق هو رئيس الجمعية, باش يحكينا على هالنشاط هذايا المزمع تنظيمه كل أسبوع تقريبا. مرحبا بك خويا قاسم. مرحبا بك خويا قاسم, انت مباشره على موجات اذاعه المرسير. طبعا يهمنا طبعا الانشطه التي تقام, يعني خاصه في الولايات من داخل الجمهوريه التونسيه, وخاصه وقت اللي يتعلق الامر بهالدوره التدريبيه السينمائيه شامله, طبعا تهم تقريب كل الاختصاصات, نجم نقول المونتاج وكتابه السيناريو والتصوير وتحليل الافلام, يعني العديد من الاختصاصات. طبعا البرنامج هذا اللي شكون موجه اساسا اخويا قاسم؟
1: عفوا, مرحبا بكم, مساء الفل لسمين. ماذا بين حب اقدم روحي, انا قاسم براق رئيس جمعيه السينما والسمع البصري بالقيروان.
0: نعم.
1: تاسيس نتاعها تاسست عام 2018, كانت مبادره من السيد طارق الشطاني, هو مخرج
0: وصديقنا طبعا هو اي وأدار عديد من الدورات في الأفلام القصيرة أكيد. نعم.
1: صحيح صحيح. وكان ثم توجه اللي هو فيستيفال أيام قيروان السينمائية, كأحداث معناها عودة للحنين إلى السينما, حضور السينما في القيروان.
0: نعم.
1: خلال المهرجان ذي أيام قيروان السينمائية.
0: نعم.
1: توجهنا سناف للهيئة الجديدة, حبينا نعمل مهرجان على طول السنة.
0: نعم.
1: يكون فيه نشاط مستمر إلى أن يصير في الاختتام هو المهرجان أيام القيروان السينمائية. لكن في خلال السنة طيلة السنة باش تكون فما أنشطة, ورشات تكوينية لتحضير الشباب, تحضير الناشئة, باش أن هي تقوم في المهرجان الأيام الأخيرة كلوتيور, معناها ك
0: اختتام, يعني
1: نشاط اختتام.
0: نعم.
1: ولكن بعد ترجع العودة لنفس التحضير للدورة القادمة.
0: الدورة القادمة أيام القيروان السينمائية هذه وقتاش تقام عادة, يعني الدورة
1: عادة في مارس في أيام 15 16 17 18, أيام معناها هي في النهاية في نصف شهر مارس.
0: نعم.
1: وكنا في حاجة جديدة اللي هي حضورنا في فضاء كوكون كرييتر ستوديو, هو فضاء فني بامتياز.
0: نعم.
1: لقينا فيه أن نعمل العروض نتاعنا السينمائية في والتكوين والتخطير. حاليا عندنا كل سبت دورة معناها
0: نعم.
1: حصة البروجيكسيون على الأفلام ونقاشها
0: نعم.
1: وتحضير الناشئة حتى على الرؤية البصرية السينمائية والتحليل والعودة. في هذا الإطار نحب نشكر السيد صاحب الفضاء سيد فوزي المستيري اللي هو موجود حاضر معنا, كان
0: ناخذوه بعد بطبيعة الحال, يهمنا بطبيعة الحال هذوم اللي قاعدين يشجعوا باش يأسوا يعني لفضاءات خاصة للطلبة وللمحبي يعني السينما خاصة. باي طبعا اخويا قاسم يعطيكم الصحة. على كل حال هالنشاط هذا قلت لي بتواصل على امتداد يعني سنة كاملة توا, سنة كاملة, والاختصاصات الكل كان موجودة, والشكونهم قلت لك المعنيين اللي يكونوا حاضرين, يعني شكونهم المنخرطين؟
1: والله بالأساس أي
0: نعم.
1: بالأساس دينا بالمنخرطين.
0: نعم.
1: ولكن معناها هو تكوين على أسس كاملة, ولكن بعد ثم تكوين للشباب اللي هما خارج المنخرطين باش يكونوا هما زادا ينضويوا وينخرطوا في الجمعية, وبعد حتى ليزيكستر اللي هما مختصين في التصوير, إعادة الهيكلة, إعادة ممكن ليشانج اللي هو أخذ الكفاءات وتبادل الكفاءات فيما بينهم, ولقينا حاجه تجربه باهيه وقاعده تتواصل ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح اخويا قاسم. حبيت قبل ما تعدي لي سي المستيري يعني حبيت نحيي اخونا احمد الفاسي طبعا الاعلامي المعروف وهو اللي نسق معنا طبعا اللقاء هذا. نشكروه برشا اخويا احمد صديقني صديقي العزيز. نمشي وطبعا صاحب
1: هو الفضل هو رئيس المساعد للجمعيه اخونا احمد الفاسي
0: ومكون كذلك بطبيعه الحال.
1: اي ومكون اي
0: نعم. طبعا نشكره. نمشي اخونا المستيري
2: أهلا بك.
0: أهلا مرحبا بك. حبيت نشكرك على الإنجاز هذا الفضاء اللي يليق يعني بمقام طبعا مدينة القيروان اللي نعرفوها هي مدينة السينما راهو فيها برشا مخرجين معروفين وبرشا أفلام أجنبية تصورت في القيروان. يعني القيروان الحقيقة نجم نقولوا عاصمة السينما يعني في فترة من الفترات. طبعا نذكروا ليزافونتوري دو لارش باردي تصور القيروان اللي كنت نحكي عليه اللي هو للمخرج ستيفن سبيلبرغ. نعم مرحبا بك. على كل حال انت فتحت الفضاء هذايا لعشاق السينما للمبدعين بطبيعه مكسب كبير يعني لجهه القيروان باعتبار يعني انشاء هذا الفضاء.
2: شكرا سي فوزي. هو الفضاء الفكره نتاع الفضاء نعم. مهمه جدا انطلقت معناها من احساسنا انه القروان تستحق يعتبر نعم. يخدم على عده وجهات في المساله الثقافيه فيها الفنون الجميله فيها النحت فيها
0: نعم
2: السيراميك فيها البانتور فيها المسرح والسينما اكيد
0: فما يعني قاعه السينما يعني مجهزه بمثلا شنو الاله بديسيبلين مجهزه
2: هو نحن الفضاء يخدم على النوادي نتاع السينما مش قاعة. نحن عندنا شركات مستقبلية باش تكون مع قاعات مجهزة
0: أيوة.
2: لكن نحن الاستثمار هو في تكوين الشباب وتكوين
0: الناشئة يعني
2: أهالي في القروان
0: نعم.
2: في المهن نتاع السينما
0: نعم.
2: بداية من الصورة للإخراج للصوت للإنتاج الموسيقي زاد كيف نحن عندنا كونسيرفاتوار في الفضاء
0: نعم.
2: إنه نخدموا على الموسيقى التصويرية
0: الموسيقى التصويرية نعم.
2: صحيح البرنامج نتاعنا هو معناه نخرجوا إنه القروان هي مدينة الأضواء معناه كيف نحكيوا على بولكلي كيف نحكيوا على التجربة الأولى في السينما في تونس
0: أكيد
2: هو المرور
0: فما فيلم اسمه مجنون القيروان مجنون القيروان فيلم عام 1937 يعني
2: صحيح
0: أيوه يعني القيمة حكيت يعني حتى معناها رضا البي طبعا من الأسماء الكبرى يعني في مدينة القيروان صندوق عجب صوره في القيروان كذلك نعم
2: هذا هو الضوء نتاع القروان
0: نعم.
2: ما ينجم يكون كان ملهم لصناعة السينما
0: نعم.
2: والإنتاج نتاع الأفلام
0: نعم.
2: الفكرة نتاعنا في المشروع والشراكة مع الجمعية
0: نعم.
2: هو أن نعاوده نخليه المواطن والشاب قادر انه يهز الكاميرا ويصور الفكره نتاعه ويخرج الفيلم نتاعه ويشارك به
0: نعم.
2: وهذا التوجه الاستراتيجي اللي ماشيين فيه باش انه الوقت اللي نعملوا مهرجان يكون المنتوج المحلي الموجود في المهرجان
0: موجود نعم وهذا هو الهم هو
2: ونعاودوا ندوروا العجله نتاع الانتاج
0: نعم
2: مش نكتفيوا بالمشاهده فقط
0: نعم. على كل حال هو كما قلت وقت يعني المنخرطين اللي هما مقبلين على أنهم يتكونوا في داخل الفضاء هذا من خلال الورشات التكوينية هو كما ينجز يعني فيلم كما قلت أول ساعة أنتم عندكم أيام القيروان السينمائية ينجم هو يساهم في المهرجان هذا ثم عندنا مهرجانات أخرى كما قليبيا مثلا هو على الأبواب مهرجان قليبيا للفيلم الهوات اللي هو بش يكون من 23 حتى 29 أوت إن شاء الله 2026 يعني فما إمكانيات كبيرة برشا اليوم متاحة لعاشق السينما في القيروان نجم يتألق في القيروان وخارج القيروان
2: هذا هو الفكرة أنه اليوم عنا التكنولوجيا تحت يدينا
0: نعم
2: وعنا الفكرة وعنا الرغبة في إنتاج السينمائي فما نبخلوش رواح في رواحنا ونقدموا معناه منتوج يكون في المهرجان في القروان ويكون في المهرجانات المختلفة اللي موجودة في على كامل تراب الجمهورية.
0: أنا نشكرك برشا على طبعا المكسب اللي أنت أشرفت على إنجازه هو مفتوح طبعا للطاقات الإبداعية الموجودة في القيروان طبعا وهذا يسهل المأمورية خاطر ساعات تلقى ما فماش فضاء فما تلقى برشا معناها عندهم هكي المواهب احنا نقوله ما يلقاوش وين باش يفتقوا المواهب نتاعهم. هو اليوم هالفضاء هذا يجم يعاون برشا يعني الكفاءات هذه الشبابيه.
2: صحيح، هذه هي الفكره. اليوم معنا فضاء يجمع عده توجهات فنيه ويدعو للانتاج. ما نحبوش نحن الانسان يجي يعمل تكوين وما يدخلش لسلسله الانتاج. اليوم المسرح والسينما والفنون الجميلة هي رافد من رواسب التنمية، ما نشوفوهاش كتعبيرة فنية فقط، لكن هي رافد من رواسب التنمية والتشغيل، وقادرين أن نوصلوا معناها بالشباب في القيروان أنه يعاود يرجع للمكانته في صناعة السينما، من تقنيين، من مخرجين، من فنانين، من مبدعين.
0: لنا عودة على كل حال، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وإحنا أكيد لنا عودة، وأكيد باش تكون عندنا برشا لقاءات متواصلة معكم أنتوما إن شاء الله، حتى وقت الذي يقرب شوية المهرجان متاع أيام القيروان السينمائية، أكيد إن شاء الله نكونوا بحذاكم ونسندوكم بطبيعة ذات المنسير دائما سند يعني كل الطاقات يعني في أي مكان.
2: شكرا
0: سي
2: فوزي، وشكرا
0: لإذاعة منسير. شكرا على كل حال، ونشكر برشا أحمد الفاسي طبعا سي المستيري، وكذلك أخونا قاسم. إلى اللقاء وأصبح على خير.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7. 104.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

9:38 دقيقة على موجات إذاعة المنسير، سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. الآن مش نحكيه على فيلم حقيقة، ذاكرة السينما وهذا من أركان القارة في حصتنا، أنه صحيح نحكيه على جديد، احنا دائما نقوم برصد كل ما هو جديد في السينما التونسية العربية والعالمية، ولكن نرجع للذكريات خاصة يهمنا راه في البرنامج هذا، وبرنامجنا هو معناها طبعا لإثراء معلوماتكم السينمائية، يعني لازم نرجع شوية للذكريات ونرجع شنو اللي صاير قبل. فيلم ذهب مع الريح، فيلم أوتون أون بورت ليفون، هذا فيلم نجم نقوله أشهر فيلم في تاريخ السينما العالمي، فيه حكاية مثيرة قبل التصوير وأثناء التصوير. الفيلم تم إنتاجه عام 1939 عن رواية لمارغريت ميتشل الشهيرة الذاهبة مع الريح. الفيلم هذا فاز بثمانية أوسكارات، واختاروا يعني معهد الفيلم الأمريكي ليكون الرابع في قائمة الأفلام الأمريكية 100 الأفضل في القرن 20. حتى العام 2006 الفيلم هذا أصبح يعني ثاني فيلم أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية، يعني الفيلم إلى جانب كونه تحصل على 8 أوسكارات زاد كيف كيف حقق إيرادات، دخل برشا فلوس احنا نقوله في القاعات وأثناء توزيعه في دول عديدة، يعني تقريبا يكاد يكون الوحيد، ديما نقول تقريبا يكاد يكون الوحيد الفيلم اللي جمع بين يعني التتويجات وكذلك تحقيق الإيرادات. هذا تقريب ما صارش في فيلم آخر إلا في فيلم ذهب مع الريح. صاحبة القصة شكوني؟ صاحبة القصة هي مارغريت ميتشل. المشكل كونها هل مارغريت ميتشل ما كانتش كاتبة محترفة، ما هي ربة بيت يعني عادية. في عام 1930 صار لها يعني كسر يعني في احدى ساقيها، فتلزت باش تقعد في الدار لوقت طويل وباش تسلي نفسها اش باش تعمل. تفكرتك القصه نتاع الحرب الاهليه بين الشمال والجنوب في الولايات المتحده الامريكيه في القرن 19، فقالت علاش لا ما نتناولش يعني الحرب اللي صارت. بقات تكتب في القصه هذه تقريبا 6 سنوات، تبعوني بالبي، قالت تكتب لقريب يعني 6 سنوات، والقصة انتهت منها إلى سنة 1936. حتى التول أمور عادية. ذهب مريح العمل الأدبي الوحيد اللي حققته مارغريت ميتشل. قديش تباعت منها من النسخة؟ 1,000,000 نسخة في 6 أشهر فقط، وتم تحويل الرواية 1939 إلى فيلم سينمائي اسمه ذهب مع الريح أوتون أون بورت ليفون. والفيلم هذا ما زال يعتبر حتى اليوم وبعد مرور تقريب 89 سنة باعتبار أنه الفيلم تم إنتاجه عام 39 من أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمي. الفيلم أخرجه فيكتور فليمينغ، هو الحقيقة فيكتور فليمينغ هو المخرج الثالث، لأنه فما زوز مخرجين بدأوا يصوروا

اللي قام بالدور كلارك جيبل. مش نرجعوا لهم بطبيعة الحال هذوما الخطر، مش ركز على الكاستينج واختيار الممثلين في هذا الشريط. الفيلم هو في الوقت تصور بالأبيض والأسود عام 39، ولكن أصبح ملون انطلاقا من سنة 1967. 1968 جي للمونستير الفيلم هذا، 4 ساعات طوله، 4 ساعات بطريقة يعني 70 مليمتر شاشة كبرى يعني كبيرة برشا، وموجودة الشاشة هذه كان في المنستير في قاعة المؤتمرات اللي أصبح يعني اليوم قصر العلوم للتاريخ. معناها 70 مليمتر، خطر الفيلم اللي نشوفه فيهم هم 35 مليمتر في الفيلم هذا 70 مليمتر، والقاعة المجهزة بشاشة كبيرة هي طبعا قصر المؤتمرات في تلك الفترة. أنا الحقيقة صغير شفته الفيلم ولكن ما فهمت منه شيء، ولكن عودت شاهدته فيما بعد باش فهمته، لأنه الحقيقة فيلم 4 ساعات يعني فما زوز بكرات، بكرة فيها ساعتين بعد نعمل استراحة في القاعة، وبعد نرجع تقريبا بعد 4 ساعة حتى صاحب العرض يجهز البكرة الثانية باش نجمو نوصلوا ونشوفوا البقية. هذو ما بعض المعلومات المحالة. طيب بالنسبة لطريقة الإنتاج بالفيلم هذا، الفيلم هذا فما يعني ممثل متاع الشركة متاع الام جي ام. شنية الام جي ام؟ هي مترو جولدر ماير. كنت تشوفوا انتم في الجينيريك متاع الفيلمك الصيد، الصيد يعني في الجينيريك يعني هذه الشركة اسمها مترو جولدر ماير، اكبر شركة في هوليود في تلك الفترة، وصاحبها هو لوي ماير. جاء يعني اللي يخدم معه قالوا راهو فما قصة حلوة برشا، شنو رأيك كان يشريوه؟ قالوا علاش تحكي؟ قالوا تحكي على الحرب الأهلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بين الشمال والجنوب. قالوا له هذه ما هل القصص هذوما ما يستهوينيش وما نحبش ننتجهم وممكن نتكبد برشا خسائر، يعني شوف لي حاجة أخرى. حصيلوا الكتاب هذايا تجول على برشا منتجين وكلهم رفضوه إلا واحد برك اسمه دافيد سيلزنيك، يعني منتج صغير بدي يعني خطوته الأولى، قال أنا القصة دي عجبتني شرها العليا ونشريها من عند مارغريت ميتشل. فعلا نشرها وبدأت البحث توا الحاجات اللي بش حاب نحكي فيهم، خاصة اختيار الممثل واختيار الممثلة، لأنهم زوز الشخصيات الرئيسية في هذا الشريط أوتو أون بورتليفون. المنتج دافيد سيلزنيك حب يشوف شكون اللي بيش يمثل شخصية طبعا ريت بيتلر، يعني الشخصية الرئيسية في هذا الشريط. من لول مشاو لجاري كوبر. جاري كوبر في الوقت ذاك كان من أشهر الممثلين في هوليود ونعرفوه، اللي هو خاصة المنارش اللي يسمع فيها توا لتراند سيفلر أتروفوه هذا 1953، بعدها فيلم في غراس كيلي اللي أصبحت يعني أميرة موناكو فيما بعد. طبعا هو معناه من الممثلين المتميزين البارزين يعني في هوليود في فترة الثلاثينات. هو رفض الفيلم غاري كوبر، قال الفيلم هذا ماذا بيه ما نمثلوش. ثم مشاو للممثل اللي هو مسمينه الفتى الأول، فتى الشاشة الأول، هو كلارك جيبل العملاق. طبعا عجبته القصة، قال أنا مستعد باش نقوم بالشخصية. توا باش تبقى حكاية الممثلة. الممثلة مشاو تقريبا 1400 ممثل ممثلة في هوليود، 1400 ممثلة وما يعملوا في الكاستينج، ما عجبهم حتى حد. وبعد مشاو للممثلين المعروفين، مشاو الكاترين هوبورن، هذيك كانت أعظم اللي أصبحت يعني أعظم ممثلة يعني في تاريخ السينما الأمريكية، لأنها فازت بأربع أوسكارات. فما حتى حد يعني في السينما الأمريكية فاز بأربع أوسكارات كجائزة أحسن ممثلة. ثم هي رفضت لأنها عندها عقد مع شركة أخرى، ما تنجمش تكون يعني متفرغة للقيام بالدور في الفيلم هذا، رغم اللي هي قالت عجبني الدور. ومشاو البولاد جودار، بولاد جودار زادي كيف كيف القوها منشغلة في أفلام أخرى. بولاد جودار كانت مثلت مع شارلي شابلن، يعني الأسطورة شارلي شابلن في الديكتاتور عام 1940. فما لقاو حتى حد باش يمثل شخصية سكارلات أوهارا، ما لقاوش. ش عملوا توا وقتها؟ هو ما مكتعرف شركة الإنتاج ذوما توا شركة الإنتاج وقت يزربهم الوقت يزمهم يمثلوا، يبدوا ينطلقوا في تصوير الديكورات اللي ما فيهمش الممثلين هذوما، لا فيهم لا كلارك جيبل ولا سكارلات.

ولا الممثلة اللي يبحثوا عليها. مشاو اللي يصوروا انطلقوا في التصوير، خاطر تعرفوا في السينما يصوروا بالديكور بالديكور، فمشاو بداوا يصوروا في بعض الديكورات اللي ما فيهمش الابطال الرئيسيين في الفيلم هذا. شنو هو صوروا مثلا؟ صوروا فما معركه الحريق نتاع اللي اندلع في اتلانتا موجود في الفيلم، وهو معمول في استوديو. ما تعرف احنا ساعات كي نتفرجوا على فيلم ونشوفوا كل الحرائق والكل نقولوا هذوما تقريبا في اماكن خارجيه، هما في استوديوهات اماكن داخليه، وفي نفس الوقت يستدعيوا بعض المتفرجين باش يبداوا يتفرجوا من وراء الكاميرا، يعني خارج احنا نقولوا زوايا التصوير، فيبداوا يتفرجوا يجيوا يتفرجوا. انا بدي تفرجت برشا مرات في الافلام الاجنبيه في اماكن التصوير، خاصه في الاماكن الخارجيه. ف فما من بين الحضور هنا تو كيفاش الصدفه، من بين الحضور اللي هم يتفرجوا وقتها على معركة أتلانتا بتاع الحريق اللي صار في وسط الفيلم أوتون دي بورت ليفون، فما ممثلة معها ممثل، شكونوا ماذوما؟ فما ممثلة صغيرة وقتها وجميلة جدا اسمها فيفيان لي، هي ممثلة إنجليزية مسرحية، ومعها مشكون العملاق طبعا الأسطورة في المسرح الإنجليزي هو لورانس أوليفيه، هذوما خاصة أسطورة ذاك لورانس أوليفيه هو خطيبها وقتها، جاءوا باش يخذوا تجربة في هوليود باش يشاركوا شي في بعض الأفلام ولا حاجة. فما ممثل الشركة تاع دافيد سيلسنيك، يعني قاعد يدور، هو يدور من بين المتفرجين، غزر يعني البح الفتاة الجميلة من بعيد وغزر لها وبدي يصيح هيك بالضبط، يعني مش خرافة راهي هذا حقيقة، بدي يصيح يقول لقد وجدتها، بدي يصيح. حتى المخرج فيكتور فليمينغ بطل التصوير قال له يا اخويا نحيونا ما تعرفوش معناها يلزم فما هدوء، قال له ما هدوء، قال له يا سي المخرج راه لقيت الممثل اللي انتم تبحثوا عليها، قال كيفاش هاوي الممثل باش يجيبوها لك. جات فيفيان لي، هو بيبدو انبهر يعني بجمالها، خاطر شاف المواصفات اللازمه بالنسبه للشخصيه يلقاها في الممثله هذه، يعني صدفة هي جات تتفرج كيما بقية المتفرجين. قال هذه باش نعملها تو كاستينج باش نبطل تو التصوير نتاع السيكونس هذه المشهد نتاع الحرائق هذه، وتو باش التزم باش نشوفها وممكن نختارها. فعلا عمل لك يعني بروفا ونجحت فيها لأن هي ممثلة في نهاية الأمر. فقال لها أنت راك باش تختارك شخصية سكارلات أوهارا، فعلا اختارها للشخصية سكارلات أوهارا. وما نعرف إذا كنت تحبوا تفرجوا عليه الفيلم هذا أوتون بورت ليفون، ما يشدوا روحكم رأي فيه أربع سوايع تقريبا. الفيلم كما قلت تم تلوينه عام 1967، يعني تنجم تقول الفيلم هذا هو من تنجم تقول أشهر فيلم مثير للغاية، كما حكيت لكم القصة هي ذيك هي القصة بالضبط اللي حكيتها لكم، لأن هذه قريتها أنا في بعض الكتب اللي في عندي موجودة، والحقيقة فيلم رائع ويستحق طبعا المشاهدة. باش نختم ونعدي لكم الموسيقى التصويرية لهذا شريط أوتون أونبورت ليفون.

شاء الله تكون حصلت هذا المساء عجبتكم. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع تحيات هيثم وناس وفوز صخيري. إلى اللقاء وصبح على خير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة من ولاية منوبة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تؤكد متابعتها بانشغال لتداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. حركية سياحية هامت تشهدها المنطقة محطة سياحية نابل الحمامات خلال الموسم السياحي الحالي مع تسجيل عودة للأسواق التقليدية. ومقتل عسكريين أمريكيين في استهداف إيراني لمواقع في الأردن. أهلا بكم. نقلت وكالة تونس إفريقي للأنباء أن رئيس الدولة قيس سعيد أدى زيارة تفقدية إلى محطة تخدير الكلة التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صنادة، وذلك بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن مركب تخدير الكلة يوجد على مشارف تونس الغربية، حيث يتم تخزين المياه المتأتية من سد كساب وقناة المجردة والوطن القبلية ومعالجتها ونقلها إلى خزانات التوزيع بتونس الكبرى. يكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب بصفة عامة الليلة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئاً إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محلياً 42 درجة بالجنوب الغربي. هذا وكان المرصد الوطني لسلامة المرور قد أكد على كافة السواق ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد سامية بن مسعود وأكثر إضافة.
1: نظامين سلامة العربة، التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك، مراقبة ضغط الإطارات وتأكد من سلامتها، التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد، فحص الفرامل والمروحة، ركن العربة إن أمكن في مكان مظلل أو استعمال واقي السيارة، تجنب ترك هذه الأشياء داخل السيارة تحت إشعة الشمس مثل عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الولاعات وأعواد الثقاب، عبوات العطور، الأدوية، الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة، قوارير المياه البلاستيكية. كمان توجه للسواق شرب الماء بانتظام، ارتداء نظارات شمسية، تجنب السياقة وقت الذروة الحرارية. وبالنسبة للدرجة النارية، ارتداء الخوذة إجباري. السياقة الأمنة تبدأ بسيارة سليمة وسائق يقظ.
0: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة تتواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي أصبحت تمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. هذا وفدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، وذلك بمختلف القطاعات والجهات، ما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية. أكثر تفاصيل مع رضا عياد رئيس كونكت بالمنستير.
2: قطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الانتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الشارجة متاع المؤسسات. اليوم انت وليت عترافير معناها الضوء هذا اتطلع له في الشارجة بتاعه وتطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، اي مناخ استثمار باش تحكي عليه؟ ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن انت وليت تقص في الضوء بدون سابق اعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا ان هالبلاغات هذه غير دقيقه وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمه في الوقت المناسب. وقت لا انت باش تقص عليا الضوء، وقتاش باش نصرح الخدامه نتاعي؟ يعني قول لي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد الكفاءه الاقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقه حين التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية مع كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكوليكات تخرج بها خف الأضرار.
0: برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهر جويليا وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد قليبيا والمرزقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة سياحية وتشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكثر التفاصيل يقدمها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماحة، والذي تحدث لفاطمة بن عثمان.
3: في إطار صعيد التونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا الفترة الصيفية ومستوي نابل كولاية ساحلية، احنا عندنا حصة واحدة سونس يونيك، راهو عندنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية، اللي هي مكتب بريد المرازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد القليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للمساء للساعة 9 ليلا، وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية ان شاء الله يتواصل حتى لموافى شهر أوت التزام بريد التونسي، باش نوفروا كل ما يحتاج المواطن هتوم ما يتفضلوا مرحبا بهم في المكاتب الثلاثه اللي قاعدين ياخذوا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح او التونسيين يعديوا العطله نتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تامن الخدمات اللازمه. كيف كيف هذا يسمعهم باش نقصوا الاعتذار، تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنيه اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصه الصباحيه، فعندنا حصص مسائيه ناملوها. جميع الخدمات البريديه والماليه متوفره.
0: تشهد المنطقة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت خلال الشهر جوان الفارط 122 ألف وافدة، أي بزيادة تعادل 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج. وأضاف بن فرج اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 512 ألف ليلة سياحية، مبرزا أن تسجيل مؤشرات إيجابية ومشجعة بالمحطة السياحية نابل الحمامات مع بداية ذروة الموسم السياحية ينبئ بموسم سياحي واعد ومتميز. وأشار إلى أنه تم تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الممتدة من غرة إلى 10 من جويلية الجاري، حيث بلغ عدد الوافدين 46 ألف وافدة بزيادة قدرت ب 12% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، ليبلغ عدد الوافدين منذ بداية السنة وإلى حدود 10 من جويلية الجاري 413 ألف سائح بزيادة قدرت ب 10% في مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتابع أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية، منها بالخصوص الفرنسية والبريطانية، والتي حققت قفزة نوعية ب40% مقارنة بالموسم السياحي الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية. برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان مشروع احداث 7 ملاعب حي في عدد من المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية زغوان، وستنطلق في تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسية.
4: مجت 10 ملاعب احياء، واحنا رانا في ماراثون من اللي جيت انا والحقيقه وحتى زملائي اللي معايا القبل، واحنا في ماراثون على التخصيص نتاع العقارات اللي هي تم برمجتها باش نسيروا هذه ملاعب الاحياء. درنيرمو عملنا جلسه في الولايه على مستوى التسريع في المشاريع وعلى مستوى الانجاز، على خطر احنا الاعتمادات ما تجوش تقعد اكثر من هكاك مبرمجه على الملاعب، واحنا ماذا بينا ما تفلتش علينا هالامكانيه والاوبورتونيتي هذه. حاولنا خرجنا من العشرة 7 اللي هما ينجموا يكونوا موجودين في الملاعب أحياء إن شاء الله باش نطلقوا فيهم في أقرب الأجيال بحول الله، وباش يكونوا في الحميرة، في الدغافلة، في الخضرة، في بني دراج. وعنا احنا في البرنامج الحقيقة في ميزانية الاستثمار اقترحنا زيادة ملاعب أحياء أخرى، فما ملعب 2 مارس اللي هو مقابل المدرسة في الفحص، وملعب حي في العمايم.
0: أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق المبرم في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسية عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم عن مقتل عسكريين اثنين من القوات الأمريكية وإصابة آخرين إثر هجمات شنتها إيران واستهدفت مواقع في الأردن، وأشارت إلى أن عسكري آخر ما زال في عداد المفقودين، وأكدت أنه تم إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج، حيث غادروها بعد استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب تعرض عدد من الأفراد الآخرين لإصابات طفيفة جراء الهجوم، وتلقوا الإسعافات وعادوا لمواصلة أداء مهامهم. ولم تحدد القيادة المركزية الأمريكية في بيانها طبيعة المواقع المستهدفة أو الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإيراني. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة من ولاية منوبة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تؤكد متابعتها بانشغال لتداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. أخرج النشرة تقنيا هيثم والناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مسيكم بالخير محلاها لمتكم بربي الزغريت على جمهور المهرجان تصفيق حار عليكم زادة اللهم صلي على النبي هو الحقيقة عرس مهرجان ليالي المتحف فتصفيق حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبلي في عرض فلاقة كلمة على نصر الدين هو من مواليد 83 درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى تحضير شهادة الدكتوراه على آلة البندير وإقري في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي إذن الأفراح تستمر في سوسة إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة وباش نشوفوهم كيفاش باش يفلقوا اليوم تصفيق حارة بتزغريت نستقبلوا نصر الدين شبلي

0: يلي يحب بيسال يا الرسول.
1: Thank you.

0: الصيف والمهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: ديه مع الكيف. الكيف مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير الكلة هي منطقة في منطقة الحريرية، هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة في الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و 700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على موقع رسمي للوزارة لضمان حقوق طرفين، وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التنزيل فيها يوم 22 من جويليا الجاري ويتواصل إلى غاية يوم 25 من أوت القادم. أوضحت حديث أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة. انطلقت بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة أشغال بناء المركز الوسيط الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 5.5 مليون دينار، وستتواصل أشغال على مدى 300 يوم، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من جويليا الجاري بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال لدى المشاركين، مع تركيز على أهمية التنمية المستدامة كركيزة أساسية لصناعة الغد. أخيرا، وفي اليوم 31 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 140 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال تصدي لهجمات إيرانية يوم الأمس. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
0: الصيف
2: موسم السمر
0: والسهر. وفي إذاعة المنتير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
0: ومغنى في السهرات إذاعة المنتير. وتبع الموجة.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

بلوى انا الذي انا الذي عرف العرب

ستلغني ليه ميزان ساسلغني ليه ميزانه ويا سامع ورد بالك ساسلغني ليه ميزانه ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كان فنان يا وخيه مجروح.

من بحيرة الكيف والجيب من ربع سليانة الدرب من بحيرة الكيف والجيب من ربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوطانة والجيب لأمه في الدار والجيب لأمه في الجبانة والجيب لابس صبات والجيب الساقع حفيانة والجيب اللعب السورية والجيب الاكتاف عريانة ومغاب من الاخوة

0: اللهم صل على النبي عليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا، ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل، فريمون يعطيكم الصحة وميرسي، بارك الله فيكم، وان شاء الله نكونوا عجبناكم.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تمام منتصف الليل، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير القلة هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجدرة الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و 700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. كما تحول رئيس الجمهورية لمنطقة قنطرة بنزرة التابعة لمعتمدية قلعة لندلس من ولاية أريانا، وطلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة من مشاغلهم. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ للخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.